أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. طعامه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان يحب أكل الحلوى والعسل وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج والحبارة والأرانب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وغير ذلك. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها إذا فرغ ولا يأكل متكئا، وكان يسمي الله تعالى أول طعامه ويحمد الله في آخره، وإذا كان صائما أفطر قبل أن يصلي على رطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. متفق عليه.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل الحليبي من سورة الكهف.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقد آن يا ربنا لقلوبنا أن تخشع لذكرك وما نزل من الحق. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا والشكر في قلوبنا، وارزقنا إيمانا خالصا يباشر قلوبنا، والرضا بما قسمته لنا. اللهم ارزقنا الأنس بك، والحياء منك، والطمأنينة بذكرك يا خير الرازقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا وتقبل منا واقبلنا، وتب علينا واهدنا واهد بنا، واكشف ما بنا ونجنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أنت، حسبنا الله وكفى.

0: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك، تبنا إليك يا الله، وندبنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصيك أبدا. وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا مجيب السائلين، يا خير المسؤولين، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك يا ربنا التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والمحبة الجامعة والشفاعة القائمة والدعوة المستجابة. اللهم فك وثاقنا من المعصية يا مجيب السائلين، يا قابل التائبين، نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، موقنين بها. اللهم ارفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصنا عن الحاجة إلا إليك، بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم، واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، ورجاء من كثرت ذنوبه وزادت عيوبه وسالت دموعه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، ولم يجد إلا أنت راحما، ولم يجد إلا أنت ناصرا، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا واسع الفضل والمغفرة. نعوذ بك من كل سيئات أنفسنا، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. يا من بيده إصلاح القلوب، أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ولاة أمورنا، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز وال...
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ويقدرنه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سور فصلت والشورى والزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك،

وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.

برحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.

يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا

ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سور فصلت والشورى والزخرف.
1: سوانح تدبرية.
2: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ما من عبد إلا وهو كادح وساع وعامل بمشقة ويلاقي ربه سبحانه بكدحه وعمله. والإنسان منذ ولادته إلى قدومه على ربه سبحانه وهو يكدح في دنياه، ولا عيش في الدنيا بلا كدح، ثم إن كدحه قد يكون لدنياه فقط، كما هو كدح الملاحدة ومن وافقهم ممن لا يأبهون بما بعد الموت وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. وقد يكدح الإنسان لبناء آخر فيصيب الطريق ككدح المؤمن في الطاعة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقد يخطئ الطريق ذلك الكادح ككدح المشرك في دينه المحرف أو المخترع، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن الدنيا دار كدح ومشقة وليست دار راحة ومتعة، فمن أراح فيها جسده لم يرتاح فيها قلبه، ومن ارتاح فيها قلبه لم يرتاح فيها جسده. يقول الحسن البصري رحمه الله: مسكين ابن آدم رضي بدار حلالها حساب وحرامها عذاب، إن أخذه من حله حوسب بنعيمه، وإن أخذه من حرام عذب به. ابن آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله، ويفرح بمصيبته في دينه ويجزع من مصيبته في دنياه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وكما أن الدنيا لا ينال عرضها إلا بكدح، فكذلك الآخرة لا ينال نعيمها إلا بكدح. والمؤمن إذا تذكر ما أعد الله تعالى للمؤمنين من الكرامة بعد الموت هان عليه كل كدح في مرضات الله تعالى، وسعى إلى العبادة ولو كان فيها مشقة. فأهل قيام الليل يكدحون في الصلاة ويغالمون السهر ويفارقون الفرش لينصبوا أقدامهم لله تعالى، وأهل الصيام يكابدون الجوع والعطش في مرضات الله تعالى، وأهل الحج يركبون الصعاب وينفقون الأموال ليصلوا البيت الحرام جل وعلا. كل ذلك كدحا في مرضات الله تعالى وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا كل الطاعات. وقد رتب على هذا الكدح أجور عظيمة، فينبغي للمؤمن ألا يستكثر أي كدح يكدحه في طاعة الله تعالى، فإنه يجد ثوابه مدخرا له يوم القيامة. وديننا الحنيف لا يأمرنا أن نكدح لآخرتنا فقط، وإنما يأمرنا أن نكدح لدنيانا وآخرتنا، لكن الدنيا وفق الأصول الشرعية، ولا ينسى في كدحه لدنياه استحضار أجر الآخرة في الإنفاق على عياله والبذل في سبيل الله ونحوهما. ويبقى الهدف الأساس أن الآخرة غاية والدنيا وسيلة، فلا تقدم الوسائل على الغايات. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يكدح الإنسان في هذه الحياة الدنيا كدحا، تمضي عليه الليالي والأيام والشهور والأعوام، ويتصرم العمر ويقترب الأجل، وكل يوم يمضي يقترب به الإنسان من الآخرة ويبتعد به عن الدنيا. ثم لا بد لهذا الكدح والسعي من توقف، إنه توقف للقاء الله. هل رأيتم أحدا استمر يكدح في هذه الدنيا وخلد فيها وعمر؟ كلا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. إن الله تعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، فلنتزود من دنيانا لآخرتنا، فإن الأجل مستور والأمل خادع. واعلموا أن هذه الدنيا حلوة خضرة وهي متاع الغرور، كم من واثق فيها فجعته، وكم من مطمئن إليها صرعته، وكم من محتال فيها خدعته. سلطانها دول وحلوها مر، العمر فيها قصير والعظيم فيها يسير، الأحوال فيها إما نعم زائلة وإما بلايا نازلة وإما منايا قاضية. والله جل وعلا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام: عنيزة 93.2، 93.2، عقلة الصقور 91.7، 91.7، المذنب 90.4، 90.4، عيون الجوى 88.5، 88.5، الأسياح 101.5، 101.5، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الطارق وحتى سورة الناس.

وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

0: طالب
1: تلاوة الطالب. حياك الله أستاذ رائد.
2: يا هلا ومرحبا. الله يحييك بك.
1: إذن على بركة الله نستمع إلى آيات مباركات مع الطالب عبد الملك. تفضل.

0: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك عبد الملك. واترك التعليق أكثر على تلاوة الطالب مع الأستاذ رائد.
1: ما شاء الله أحسن الطالب في تلاوته، تلاوة ندية وصوت جميل ما شاء الله تبارك الله، راعى فيه الطالب أحكام التجويد وما شاء الله أتى الله صوت الندية. عبد الملك، ودي أسألك عن بعض المعاني، عن بعض أحكام التجويد. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا. ما معنى اللغو في هذه الآية؟
2: الكلام الباطل.
1: أحسنت بارك الله فيك. يقول سبحانه وتعالى: وكأسا دهاقا. ما الحكم التجويدي في هذه الآية؟
2: الإخفاء.
1: أحسنت ونفع الله فيك.
0: شكرا عبد الملك على هالتلاوة الجميلة المباركة، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في حفظك. أيضا الشكر موصول للأستاذ رائد اليوسف الذي كان معلقا في هذه الحلقة على تلاوة الطالب. إذن مستمعينا، كنا معكم من مجمع بينات التعليمي في مدينة الرياض، حيث نلتقي بطلاب هذا المجمع المبارك وهذا النموذج من هذه الحلقات المباركات مع الطالب عبد الملك وفقه الله. في ختم هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذا بهذا الكتاب العزيز، وأن ينفعنا ويرفعنا به، وأن يجعلنا من أهل كتابه. نعود نلتقيكم أيها الكرام في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة طه.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين.
2: اللهم
1: بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: اللهم بك أصبحنا
4: وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
1: بك أصبحنا.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحية طيبة لكم من صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، صبيحة هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة.
1: اللهم بك أصبحنا.
7: أرق التحايا وأعطر الأمنيات لكم أيها الكرام أينما كنتم. هذه تحية فريق البرنامج من الإشراف العام في حانة سباعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم خالد المصري وسلطان الربيع. حياك الله أبو تركي.
6: الله يحييك أبو ورد.
7: أهلا وسهلا.
6: ومن التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا.
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يمسي.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم آمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، إنك على ذلك قدير. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في رحلة الصباح، ونسعد بأن نكون معكم أصدقاء الصباح حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى.
2: بس الثمانية ونص أصدقاء وأصحاب،
1: يعني نعطيهم شوية مساحة
2: سويا،
1: إيه نعطيهم استراحة منك، صادقهم طول اليوم مشكلة غثيثين.
2: جميل، حياكم الله يا كرام أينما كنتم، في بيوتاتكم أو في مركباتكم، أينما كانت اتجاهاتكم، يسر الله أمركم وبارك في أوقاتكم وأموالكم، وأسعدنا يا ربنا جميعا في الدارين. موضوع جديد وأربعاء يطل علينا ب طابع صحي كالمعتاد، وحديث اليوم يعني خلينا نقول في ناس تعاني.
1: صح.
2: جيد، وفي ناس تعتقد انه عندها هذا ما ادري هو مرض او ممكن نقول انه شيء اخر، لكنه في حالات كثيره يكون طبيعي بعض الاعراض ان تكون عند اغلب الناس. وعلى فكره في دراسه قديمه، يعني لو عددنا ما هي أكبر المخاوف لدى الناس، يعني أقيمت الدراسة على مجموعة كبيرة، فكانت أكثر المخاوف جاءت في المقدمة. طبعا في مثلا المرتفعات، الأماكن الضيقة، الحشرات، الأشياء الخطيرة، ولكن جاء في أعلى المرتبة التحدث أمام الناس. جيد، وما يصاحبه عد من أعراض ومن توتر ومن قلق وكذا، ومخالطة للناس في بعض الأحيان. لكن اليوم حديثنا عن ماذا يا سلطان؟
1: حديثنا اليوم معكم يا كرام عن الرهاب الاجتماعي، عن الرهاب الاجتماعي، من الشخص اللي يحس أنه يعاني من رهاب اجتماعي، من الشخص اللي إذا جاء يعني جاء دوره للحديث أو يعني استلزمت الظروف أنه يتحدث أمام الناس، بدأت تتعرق يديه، وبدأ دقات قلبه تزيد، وبدأ جسمه يسخن، وبدأ يشعر أنه أكيد بخطي في الكلام الفلاني، وأكيد بتلعثم قدام الناس وفي واحد بيضحك، أتوقع شكلي بيصير غبي قدامهم، أكيد أني برتبك، وبيلاحظون ارتباكي وبيزيد ارتباكي إذا لاحظوا.
2: على فكرة مو شرط حتى إذا تحدثت، أني أخالط الناس ويطالعون فيني وأشوفهم ويشوفوني.
1: إيه، في ناس بعد على هذه المرتبة الأعلى فعلا، أنه حتى يعني يصبح يميل للانعزال لهذا السبب. حتى فكرة طبعا رجال أو نساء، حتى فكرة مطالعة الناس أو الأماكن اللي فيها لمة ناس، يعني أو الأماكن اللي تكون مزدحمة وعامرة بحضور البشر، غالبا يحس في تحسس منها،
2: عنده مشاكل. إذن عن الرهاب الاجتماعي نتحدث يا كرام في حلقة هذا الصباح. وسؤال الحلقة يقول: ما الموقف الاجتماعي الذي تشعر أنه يسبب لك توترا أكثر من غيره؟ يمكن هذا سؤال عام شوية ولا حد يوسوس يا جماعة الخير، يعني مع الصباح الجميل، لأنه
1: أكيد
2: بعض المواقف طبيعية، ترى بعض المواقف طبيعية،
1: وأكيد في نسبة أنك تشيل هم شوي. لازم، يعني مثل الحين نحن جالسين نتكلم على الهواء ومسوين أنفسنا مرتاحين مرة، بينما من الداخل الواحد جالس مشغل يعني ألواع الكنترولات.
2: نعم،
1: يحاول.
2: نعم.
1: أنه يعني يتحكم في الأمور قدر الإمكان. فأكيد أنك مدامك تتكلم قدام ناس فأنت والكلمة مسؤولية.
2: صح.
1: وكما يذكرون عن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، قالوا: شبت، قال شيبتني المنابر، ثم عقب قائلا: كيف وأنا أعرض نفسي، أعرض عقلي على الناس في كل أسبوع. احنا جالسين نرزقنا يوميا.
2: الله يدي على خير. إذا مستمعينا الكرام، هذا هو الموضوع وهذا هو التساؤل، وحدثونا أنتم عن المواقف، عن ما ترونه سواء في أنفسكم أو من حولكم. هل بالفعل تعرف شخص يعاني من الرهاب الاجتماعي؟ كيف هي حياته؟ كيف وضعه؟ هل هو إنسان منجز في حياته أم يعاني وبعضهم يعاني بصمت؟ كيف رأيت من تعامل مع الرهاب الاجتماعي بشكل رهيب وجميل وتخطاه ونفع الله بأسلوب معين؟ شاركونا نتعلم ونستفيد سويا، وحياكم الرحمن أيها الأحبة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا.
1: شو رايكم يا كرام ناخذ معكم جولة سريعة على حلقة اليوم؟ معنا بعد قليل هدايات آية مع أحمد الشدي، وبعدها خماسيات مع فيصل العتيبي. قبل السابعة بخمس دقائق معنا حياة صحية، فقرة أسبوعية للدكتور عبد العزيز العثمان يتحدث عن أنواع السكري عافانا الله وإياكم، والسابعة الجولة الصحفية.
2: ضيف حلقتنا يا كرام هو الأخصائي الاجتماعي أستاذ عبد الله بن حامد الغامدي عند السابعة والنصف، وحديث عن الرهاب الاجتماعي وكثير من المحاور المهمة. تغطيتنا عند السابعة وخمسين دقيقة مع جمعية رعاية المرضى القلب قلبي. كالعادة في هالفقرة جمعية جديدة نتعرف عليها أكثر، نقترب منها، ما هي أبرز برامجها ومشاريعها، نستفيد جميعا بحول الله تعالى. وفي الثامنة نتوقف مع موجز لأهم الأنباء.
1: بعد الثامنة أيضا سيكون معنا إن شاء الله تغطية أخرى عن فعاليات منتقى اليوم العالمي لإدارة المرافق، وتنظم الجمعية السعودية لإدارة الأصول والمرافق. سيحدثنا إن شاء الله المهندس وعضو مجلس إدارة جمعية الأصول والمرافق عن هذا اليوم وعن التقنيات الحديثة متعلقة بالذكاء الاصطناعي المستخدمة في هذا المجال وغيرها من المحاور.
2: جميل جدا. إذا هذه هي الفقرات، وبلا شك تتخللها تلاوات جميلة هادئة منتقى في فقرة هدى للناس، ولا تكتمل الصورة وتزدان الكعكة إلا بكعكة في الصباح، مي مشكلة، بمشاركاتكم، بجمال يعني إثرائكم ومواقفكم وجميل طرحكم في موضوع حلقتنا على 011-4052-999. فحياكم الرحمن.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا.
5: هدايات آية. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: يقول أحدهم: لقيت بمنا شابا غير عربي يحمل شيخا كبيرا فوق ظهره، فأردت أن أشكره لبره، فقلت: جزيت خيرا لبرك بأبيك. فقال: لكنه ليس أبي ولا من بلدي. قلت: فمن إذن؟ قال: وجدته بعرفة ليس معه أحد، فحملته على ظهري إلى مزدلفة ومنها إلى منى. قلت: لما فعلت ذلك؟ فقال: سبحان الله، إنما المؤمنون إخوة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعينا الأفاضل، ويلا شاركونا عن موضوع حلقة اليوم: الرهاب الاجتماعي. مثل ما قال سلطان: دقات القلب التي تتسارع فجأة، التعرق الذي يصبح في اليدين، الحرارة التي تشعر بها داخليا، الوجنات تبدأ تسخن، الارتباك الذي يحصل. هذا أنت تقول بسم الله، يعني بتحضر الاجتماع أو يعني تخرج أمام الناس، فما بالنا إذا تحدثنا. البعض يراها يعني إنجاز كبير أنه يتكلم أمام الناس، والناس تتفاوت في مثل هذا. وكما ذكرنا، هناك الخوف الطبيعي، وهناك لا، درجة تصل إلى أنه في مشكلة.
4: صح، فعلا أكيد، يعني سيفيدنا ضيفنا في هذا الجانب بشكل كبير، ولكن أكيد أكيد الطفولة لها يعني كانت تكون الأسباب الكبرى في هذا الموضوع. في ناس
3: طفولة.
4: في ناس يولدون حساسين، هذا معلوم. وفي ناس البيئة اللي نشأوا فيها، المواقف اللي صارت لهم أيام الطفولة بلا شك لها تأثير كبير. في ناس عاشوا في بيئات يرون البالغين في الأسرة عندهم هذا النوع من يعني الخوف والظهور أمام الناس أو التحدث أمام الناس، فبلا شك هناك عدوى سلوك تصير داخل الأسرة. في ناس برضو صار لهم مواقف سيئة، يعني تفشل أو الناس ضحكوا عليه وهو صغير، أو صار مواقف مثل كذا فانعكست عليه وأثرت عليه. يعني يمكن تحدثنا أمس عن الهشاشة النفسية اللي أغلب الناس صاروا فيها، وأن الناس صاروا كذا. الصراحة يعني لما تأمل بين فروقات الأجيال وبين الوضع الحالي، يا أخي أنت بتصور يا خالد أنه في جيل سابق، يعني مثلا مواليد السبعينات أو اللي قبلهم، كان ممكن اللقب أو العيارة بين قوسين التي اكتسبها الشخص من اللي مطلع لها العيارة، أبوه. متخيل؟ يعني مثلا يجي شخص اسمه عريج مثلا، تصغير أعرج، طيب من اللي مطلعها فيه؟ أبوه،
3: ومبسوط
4: ومتعايش. متعايش يعني قبل ما يعرف كلفة التنمر وغيره.
3: الله، ما يعرفون التنمر.
4: كانوا أساتذة التنمر. زين، لكن أقصد سبحان الله، يعني ما تطور الحياة هذه، يعني فعلا صار الموضوع هذا ما هو مقبول، وموضوع مؤذي نفسيا، والناس ما عاد تتحمله مثل أول. النفوس تغيرت يعني، والطبائع تغيرت، فبلا شك أن الطفولة فيها بصمات تأثر.
3: واختلاف الناس يعني وارد بلا شك وطبيعي. طيب، نأخذ أول اتصالات من أختنا مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مها، حياك الله، تفضلي.
5: الرهاب الاجتماعي.
3: ايوه،
5: انا عندي دائما اشوف في الفصل بنات عندهم رهاب اجتماعي، واعطيهم فرصه انهم يجاوبون لما يطلعون في الاذاعه، يقعدون يتوترون وما يتكلمون من التوتر.
3: انت اول شيء في صف يا مها؟
5: ثالث.
4: ما شاء الله،
3: ثالث ابتدائي ولا متوسط؟ ابتدائي.
5: ثالث ابتدائي.
3: ما شاء الله عليك، تبارك الله.
4: وانت تشجعينهم يعني عشان يتركون الرهاب الاجتماعي ويصيرون يعني حيويين اكثر؟
5: ايوه، الرهاب الاجتماعي يكون من الصغر، اذا كان صغير عنده الرهاب الاجتماعي لا لازم يكون يتعالج، لانه لو كبر ما يقدر يتعالج من هذا. يعني لما تجلسون حولنا بنات عندهم رهاب اجتماعي ما يقدرون يتكلمون معانا، يقعدون ساكتين، فلازم يتعالجون من هم صغار.
3: يا سلام. والله يتحسنون والله. أفضل إيه والله. ولكن أنت جزاك الله خير على تشجيعك وجميل حقيقة مثل مشاركة زي هالمشاركة الحلوة في الإذاعة على الهواء وفي الإذاعة المدرسية، هي بالفعل تبني الشخصية أكثر وأكثر وتخليك يعني جميلة زي مشاركتك الجميلة هذه يا مها. ما شاء الله تبارك الله
4: ما شاء الله عليك. واستمر شجعيهم يا مها. معنا أيضا
3: معنا محمد من حفر الباطن.
4: محمد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا هلا وسهلا، صباحك الله بخير.
2: أسعد الله صباحكم كل خير.
3: صباح النور والسرور.
2: وهذه تقريبا أول مشاركة لي من سنوات، أنا ما ودي أكثر السنوات وأكبركم بالعمر.
4: الله يرضى عليك وإحنا سعيدين والله.
2: الله يسعدك بطاعته. بالنسبة للرهاب الاجتماعي من تجربة، أنا إمام مسجد فالرهاب الاجتماعي ما فارق من عندي إلا لما صرت إمام وألقي كلمات على الجماعة.
4: حلو.
2: لأن أخذتها كتجربة، يقول لك لما تقرأ على الجماعة من كتاب أو شيء لا تنظر إلى عيون مباشرة، لكن انظر إلى الجبهات إلى جبهة كل واحد من عندهم، يكون نظرك مرتفع. مع الوقت سبحان الله يبدأ الرهاب يعني يختفي تدريجا، ثم توفيق من الله سبحانه وتعالى في الأول والأخير يعني. لكن فعل السبب أنك تكون محضر الموضوع اللي تتكلم عنه
4: صح،
2: يعني حتى لو كنت في جلسة خاصة، في جلسة خاصة إذا ما كان موضوعك جاهز أو فكرتك جاهزة،
4: حتى لو سالفة قصة
2: نعم أو سالفة، إلا يصير معاك يعني رهاب وخوف من الجلسة أو من النقد أنه ينقد عليك أحد من الموجودين صح. أو يقول كلام عليك أو يتنمر عليك إذا كانت قصتك أو الموضوع اللي بتطرحه من تواثق من عنده يعني.
3: هذه تصير لما ودي أقول نكتة لكن ما أضبطها. يا الله طيب
4: ضحك لحالك انت.
3: شكرا شكرا لك يا محمد.
4: يا محمد جزاك الله.
3: ولكن بدنا حقيقه يمكن يا اخي هل القلق والتوتر هو نفس الرهاب الاجتماعي ولا من اعراضه ولا بدنا نعرف اكثر ان شاء الله. فاصل قصير يا كرام ثم نعود.
1: اللهم بك اصبحنا
0: بك اصبحنا بك اصبحنا.
1: خماسيات
0: خماسيات.
1: اغتنم خمسا قبل خمس.
0: فراغك قبل شغلك. الوقت هو الحياة، وأوقات الفراغ نعمة عظيمة مغبون فيها كثير من الناس. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية استغلال أوقات الفراغ قبل أن تزحمها المشاغل والمسؤوليات، فكثير من الناس لا يعرف قيمة وقت الفراغ إلا بعد فقده، حين يزدحم وقته بالمشاغل والالتزامات. والاستثمار وقت الفراغ بأمثل شكل، ينبغي على المسلم أن يجعل له برنامجا منظما يوزع فيه وقته بين العبادة والعلم والعمل والراحة، فيخصص وقتا لتلاوة القرآن ومدرسته، ووقتا لقضاء حاجات أهل بيته، ووقتا لصلة الرحم وزيارة الأقارب والأصدقاء. كما ينبغي الحذر من آفات الفراغ التي قد تجر إلى الانحراف والضلال، كإضاعة الوقت فيما لا ينفع، والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي لساعات طويلة، ومجالسة رفقاء السوء، والنوم الزائد عن الحاجة، واللهو المحرم. ومن الأمور النافعة في وقت الفراغ ممارسة الهوايات المفيدة التي تنمي المواهب وتصقل المهارات، والمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع، والاهتمام بالتطوير الذاتي وتنمية القدرات. فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا بك أصبحنا.
3: شكرا للأستاذ فيصل بن جديان العتيبي. حياكم الله من جديد يا أفاضل، وحديثنا في هذا الصباح عن الرهاب الاجتماعي. حدثنا عن المواقف، ايش المواقف اللي حصلت لكم واعتقدت وكذا حسيت أنك بالفعل عندك مشكلة مع مخالطتك للناس أو عندك درجة عالية من التوتر والقلق، سواء قبل الموقف هذا أو جاتك بعد هالموقف؟
4: أتوقع جزء من العلاج أن الإنسان يتصالح مع المواقف المضحكة اللي صارت معه. فإذا كان من شخص شجاع يتصل ويقول والله صار معي كذا وكذا، عارف أنت المواقف اللي يصير فيها بين قوسين التكليج يعني
3: كثيرة،
4: أي مثلا السلام عليكم وعليكم الصلاة والسلام، ولا مثلا يبغى يقول له سمحت فيقول له مسحت، او يعني او غيرها العديد والكثير. المواقف ذي يعني الصراحه لابد انك تصالح معها، لابد انك تعرف انه والله لسانك يعني لن يكون مستقيما، لن يلحن ابدا
3: صح
4: زين، وطبيعي انها تصير، وفي ناس يعني يا أخي نبي من أنبياء الله من أولي العزم الرسل لسانه ليس طلق موسى عليه السلام. فأنك تتقبل مع هذا هذه المواقف هنا ربما ستحصل يوميا وتضحك عليها وتكون أنت أول الضاحكين عليها لا بس.
3: وفي الناحية أخرى أنه إذا كنت ما أدري توافقوني ولا لا إذا كان عندك خوف معين يعني مثل ما يقولون ارمي نفسك في المسبح في البحر يعني تعلم مرة ومرتين وثلاثة لين ما تتجاوز. معنا حسام من جدة. السلام عليكم. وسام عفوا حياك الله يا وسام.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وسام الكابلي من جدة.
3: يا مرحبا بك. أهلا وسهلا.
6: الله يحفظك ويطول عمرك حبيبي.
3: هات إيش اللي حصل معك يا حسام يا وسام؟
6: أنا يا طويل عمر السلام صار معي موقف زمان وأنا صغير في المدرسة ومن بعدها إلين يوم هذا وأنا أعاني من هذا الموضوع.
3: يا رجل
6: كنت ألعب نعم كنت ألعب كورة مع الشباب في حصة الرياضة.
3: طيب
6: الكورة اللي جات في وجهي أنا ما نسيتها إلى الآن.
3: لحظة الكرة القديمة هذيك ولا شيء
4: الجلد
6: والله ال ال ال الكرة ماني متذكرها بصراحة.
3: لا لها ريحتها مميزة هذيك.
4: إيه
3: أسلم
6: عمري 48 سنة من بعد أنا كرهت الكرة.
3: طيب
6: لا وفي موقف ثاني يا أستاذ خالد أستاذ طويل من رأس السلامة. موضوع الثاني أتذكر وأنا كنت طفل صغير كان عيب الشخص يقعد يشرب شاهي قدام الكبار.
3: عيب
4: اي
6: عيب يعتبر عيب. احنا لما كنا في مكة زمان ده كان يقولوا عيب
4: والعيب انك
6: صغير
4: او العيب انك تطلع صوت كذا
3: لا لا
6: تطلع صوت. نعم الله يحفظكم. الله يجزاكم خير على برنامجكم الطيب ده ورحم الله والديكم
3: والديك يا حبيبي
6: واجركم وهذا اللي عندي أطول عمرك.
3: جزاك الله خير ما قصرت يا وسام. تسلم وجزاك الله خير على مشاركتك
4: سنشوف وعلى المواقف. نشوف أن وسام تجاوز الموضوع يعني.
3: لا لا تمام أموره طيبة لكن يمكن عنده خوف شديد من لعب الكرة.
4: يمكن إيه صح يعني هذه فكرة أنه الإنسان يصير معه موقف موقف سلبي في شيء ما فيأخذ موقف على طول خلاص على طول الخط خلاص ما راح أجرب ما راح
3: ولا بد نأخذ موقف الآن.
4: يلا
1: اللهم بك أصبحنا
7: بك أصبحنا بك أصبحنا حياة صحية.
8: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نعرف المصابين بالسكر النوع الأول والمصابين بالسكر النوع الثاني ولكن هناك سكر نوع ثالث اللي هو مرتبط بشيء يسمى مقاومة الأنسولين. فهذا الأنسولين هو الهرمون المهم جدا هو مهم لنقل الجلوكوز من الدم إلى داخل الخلية فهو كأنه مفتاح يفتح الخلية ويسمح بسكر الدم اللي هو الجلوكوز للدخول داخل الخلية التي تستخدم هذا الجلوكوز لإنتاج الطاقة والحركة والعمليات الحيوية وإنتاج الحرارة وغيرها. فالشخص اللي عنده نقص في هذا الأنسولين أو هذا الهرمون يصير عنده النوع الأول أو النوع الثاني ولكن الناس اللي عندهم مقاومة الأنسولين ما يكون عندهم نقص في هذا الهرمون يعني البنكرياس يفرز كمية كافية من الأنسولين بشكل طبيعي ولكن لا يستطيع فتح الخلية لإدخال السكر ولذلك يكون نسميه مقاومة الأنسولين كأن الخلية مستقبلات الخلية كأنها مثل كيلون الباب عطلان. إيش اللي يصير؟ يصير هناك نقص شديد جدا في الطاقة فالخلية يعني ترسل رسالة للبنكرياس أرجوك أرسل لنا يعني أنسولين لأني محتاجه لدخول السكر إلى داخلي لإنتاج الطاقة. فهذا يفرز كمية كبيرة البنكرياس يفرز كمية كبيرة جدا من الأنسولين تجبر الخلية أن تفتح هذه المستقبلات كأنها تكسر الكيلون فتدخل كمية كبيرة جدا من الطاقة إلى داخل الخلية فالخلية تستخدم ما تستطيع والبقية تحول إلى دهون يخزن أغلبها في الكبد وتحدث مشكلة جديدة بسبب مقاومة الأنسولين ما يسمى بدهون الكبد وترتفع إنزيمات الكبد يعني ارتفاع كبير وقد تزيد الدهون في منطقة البطن. ولكن نتذكر أن أكبر مشكلة للناس اللي عندهم مقاومة الأنسولين السبب الرئيسي زيادة الدهون في البطن بحيث يكون محيط الخصر أكثر من 101 أو 102 للرجل وأكثر من 89 للمرأة. هذا الكلام مهم جدا، يعني لو واحد وزنه 90 ولكن الدهون في البطن قليلة أهون من شخص وزنه 80 ولكن عنده دهون في البطن. هذا الموضوع مرة خطير جدا، لأنه يزيد مقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، الناس اللي عندهم تكرار التهابات، زيادة الدهون، ارتفاع في السكر، ارتفاع في الضغط، قلة النشاط، المدخنين أيضا، كل هؤلاء معرضين لمقاومة الأنسولين. وأيضا الناس اللي الرياضيين يتناولوا منشطات، دائما نحذرهم من هذا الموضوع. النساء أيضا اللي عندهم متلازمة وتكيس المبايض أو يأخذون بعض أدوية الستيرويدز، هذه اللي هي يسمونها بعض الناس الكورتيزون، أو الناس اللي يأخذون بعض أدوية النفسية مثل علاج الذهان، كل هذا أولئك الناس معرضين لارتفاع مقاومة الأنسولين. المضاعفات ما هي سهلة، لأنها متعلقة بالمضاعفات الأيضية الحادة، ارتفاع في السكر والضغط، الذبحة الصدرية، احتشال عضلة القلب، السكتة الدماغية، ارتفاع شديد في السكر، بعض أمراض الكلى، اعتلال الشبكية في العين، وقد يؤدي إلى بعض الأمراض الأخرى مثل السرطان والألزهايمر. لابد من الفحص الطبي والمعالجة، ولكن العلاج الرئيسي لمقاومة الأنسولين هو تعديل نمط الحياة، بحيث أن يقلل تناول السكر الذي يزيد الدهون في البطن، تناول الأغذية الغنية بالألياف والأغذية الطازجة، ممارسة اللياقة البدنية حتى لو كان مشي، إنقاص الوزن إذا كان مرتفع، وأيضا الفحص المستمر ومراجعة الأطباء لضمان عدم ارتفاع مقاومة الأنسولين لأكثر من 1.5، لأنها لما تصل إلى 2 تعتبر مقاومة كبيرة جدا، قد تورث بعض المضاعفات الخطيرة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا ويجنبكم كل المخاطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي الرهيب الأستاذ نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخوي خالد، أخوي سلطان، المستمعين وفريق البرنامج، وأنتم الرهيبين ترى صراحة. اليوم دكاترة، اليوم أشوفكم دكاترة ما شاء الله، تتكلمون عن جوانب نفسية اجتماعية.
4: وش تبي بس؟
3: بعض مما عندنا
4: بتاع كله يعني.
9: أتوقع عندي رهاب أنا.
4: لا بالعكس ما شاء الله عليك، أنت محارب الرهاب مكافح.
9: أقول شخصتني على طول ما شاء الله.
4: لا ما شاء الله عليك، الكل يشهد مو بأنا العالي.
9: طيب مدام يشهد خلنا نسمع الجولة منكم.
4: طيب يا أبو فهد، مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة المملكة في مدينة الرياض.
3: خبراء دوليون يناقشون في الرياض فرص الابتكار في البيانات وتطوير المؤشرات الإحصائية.
4: افتتاح آيسف 2026 بمشاركة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة من بين 70 دولة.
3: حذرت من إساءة استخدام بطاقة نسك الحج، أتلفوها في حال عدم القدوم.
4: جبل الرحمة يجسد أعظم مشاهد الحج.
3: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء توضح حقوق المستهلكين وتمنع فصل الخدمات أو الخدمة الكهربائية في حالات محددة.
4: افتتاح أكبر مكتبة للطفل في المملكة.
3: القصيم تدشن معرض اقدع بالتمر أفضل.
4: وقراءة السعوديين للكتاب الورقي يتصدر 41%.
3: العودة إلى الطبيعة 6 فوائد صحية لا تتوقعها.
4: أخيرا استعادة الشغف بداية جديدة للحياة.
3: جميل، دائما شغوفين بالجولة أبو فهد، وعطنا أولى الأخبار.
9: وشغفين بالعلم، في كلمة الولي العهد يقول التعليم مدى الحياة، وهنا وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خلال الجلسة التي عقدت في جدة يوم أمس على إنشاء جامعة المملكة في الرياض، كما وافق على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقرير الربعي لميزانية عام 2026، مؤكدا استمرار دعم قطاعات الصحة والتعليم والتنمية والبنية التحتية.
4: طيب، معنا خبراء دوليون يناقشون في الرياض فرص الابتكار في المؤشرات الإحصائية.
9: كأنك تقول أن هناك هيئة اسمها الهيئة العامة للإحصاء نظمت جلسة حوارية بعنوان الابتكار في البيانات والتطوير الإحصاء وتطوير لتطوير طبعا في البيانات لتطوير الإحصاءات الرسمية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات الطريق إلى الرياض التي تأتي في إطار استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى الأمم

0: فعاليات هذا المعرض اللي هو معرض الدولي للعلوم والهندسة في مدينة أو في مدينة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي يضم 40 طالبا وطالبة إضافة إلى طالبين من
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وعن خالد ابن عمير قال: خطب عتبة ابن غزوان رضي الله عنه فقال: إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأنه. أفعجبتم؟ رواه مسلم هكذا. ورواه الترمذي عن الحسن قال: قال عتبة ابن غزوان على منبرنا هذا، يعني منبر البصرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. قال: وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: نبض السيرة. مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
3: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني.
4: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد، عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. حياكم الله بياكم في برنامجكم الأثير نبض السيرة. قصة إسلام عجيبة فيها أخبار عميقة وعذبة، هي للصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه. خرج أبو ذر ذات يوم هو وأخ له يقال له أنيس، والرواية جاءت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد، وأمهم كذلك معهم. قال أنيس: أنا لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك. فانطلق، ثم مكث هناك وقتا تأخر فيه، ثم عاد إلى أبي ذر فسأله: ما الذي حبسك؟ ما الذي أخرك؟ قال: لقيت رجل يزعم أن الله أرسله على دينك. فقلت: ماذا يقول الناس له يا أنيس؟ قال: يقولون عنه شاعر وساحر وكاهن، وكان أنيس شاعرا. فرد أنيس أيضا وقال: قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على الشعر فما رأيته شاعرا. فقال أبو ذر: هل تكفيني في هذا المقام مع أمي وأنظر أنا في الأمر؟ فقال: نعم لك ذلك، لكن كن على حذر من أهل مكة، لأنهم إذا علموا أن أحدا جاء ليستمع إليه فإنهم قد يؤذونه. انطلق أبو ذر حتى دخل مكة، يقول: فتضعفت رجلا منهم، يعني رأى رجل كأنه أضعف القوم، فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي وقال: الصابئ؟ ثم صاح في أهل الوادي الموجودون في ذلك المكان، فقاموا عليه فضربوه حتى خر أبو ذر مغشيا عليه رضي الله عنه أرضاه، وسالت الدماء على جسده، ثم أخذ يتحامل على نفسه حتى وصل إلى زمزم وشرب من مائها وغسل الدم عن جسده، ولبث عند زمزم 30 يوما وليلة ليس له طعام إلا ماء زمزم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع فقط من ماء زمزم. في إحدى الليالي، ليلة قمراء، لم يكن يطوف بالبيت في تلك الليلة وتلك اللحظة سوى امرأتين. أتت هذه المرأة وصاحبتها نحو أبي ذر، وهما يدعوان إساف ونائلة، صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجل وامرأة ولهما قصة، ليس هذا موطنها. ثم رأوا أبو ذر رضي الله عنه فولولوا، ثم جاء بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. رأوا تلك المرأة وصاحبتها وهم يولولون وهم هابطون من الجبل، فقال لهما: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. ثم قال كلمة تملأ الفم، أي كلمة غير جيدة. قال أبو ذر: فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر واستلموا الحجر فطافوا بالبيت ثم صلوا بعد ذلك وانتهى من صلاته، كنت أول من حياه بتحية الإسلام، لأنه علم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ورحمة الله، ممن أنت؟ فقال: من غفار. فأهوى النبي عليه الصلاة والسلام بيده فوضعها على جبهته، فقال أبو ذر في نفسه: كره أني انتميت إلى غفار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومتى كنت ها هنا؟ فقال: أنا ها هنا منذ 30 يوم وليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كان يطعمك؟ قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فأسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يضيف أبو ذر، ففعل، وانطلقوا جميعا، وانطلق معهم أبو ذر، أكل وشبع. قال أبو ذر: فكان أول طعام أكلته في مكة. لبثت ما لبثت ثم أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: يا رسول الله، إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب. الكلام الآن للنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أبو ذر: فهل أنت مبلغ عني قومك يا أبا ذر، اللي هم غفار، لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال أبو ذر: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا مستجيبا لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أنيس: ما صنعت؟ قال: أسلمت وصدقت. فقال أنيس مباشرة: فما بي رغبة عن دينك يا أبا ذر. فأسلم وصدق، ثم أتوا إلى أمهم فأخبروها بالخبر فأسلمت وصدقت، ثم انطلقوا إلى قومهم غفار فدعوهم إلى الله عز وجل عبادته وحده لا شريك له. وتصديق

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا. فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وألقيا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: رحلة سلوك.
2: هذا أوان برنامجكم
3: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
4: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
3: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
4: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في رحلة سلوك، حيث نناقش سلوكيات الإنسان بهدوء وبتأودة، نحلل ثم نعزز ونعالج. الإنسان بفطرته غير كامل، أو دعوني أقول بعبارة أخرى خطأ، فكتب عليه الخطأ، وبالتالي فطرة النقص. ليست مشكلة حقيقة أن يكون الإنسان ناقصا، لأن هذه فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. فالإنسان لا يمكن أن يصل إلى الكمال، وحتى لو وصل إلى كمال هو كمال جزئي ونسبي وبشري، يعني يشوبه النقص. المشكلة الحقيقية هي أن توجد شخصية تمتهن قضية اكتشاف النقص، تتتبع النقص، شخصية تمتلك مهارة عالية جدا جدا جدا في تسليط الضوء على كل خطأ يقع فيه الآخرون، قدرة عالية عالية جدا. تصيد الأخطاء سلوك مشين، مؤلم مقلق مزعج ينفر الناس. عندما تتعامل أنت أو تتعاملي أنت مع شخصية تمتهن تصيد الأخطاء، لا يرتاح الإنسان للتعامل معه، حتى لو كان أقرب قريب يتمنى أن يكون تعامل معه في أضيق الحدود، لأنه مزعج، مزعج بالنسبة له. طبعا قطعا كل واحد فيكم الآن وهو يسمع هذه الكلمات يعتقد جازما بأنه بإذن الله تعالى ليس ممن يمتهن تصيد الأخطاء، ولا يعتبر مصنف أنه شخص متصيد للأخطاء. وجيد أن نكون دائما وأبدا متفائلين مع أنفسنا، لكن أيضا من الجيد أن نكون أصحاب جرأة في محاسبة النفس. دعوني أذكر لكم بعض المؤشرات التي تدل على أن الإنسان صاحب شخصية متصيدة للأخطاء. من هذه المؤشرات أنه يفترض الخطأ ابتداء، يعني إساءة الظن، يعني بعض الناس أصلا يتعامل معك على أنك مخطئ أو ستخطئ أو أنت يعني متوقع منك الخطأ. فأنك عندما تفترض في الذي أمامك أنه سيخطئ أو فيه خطأ، وهو طبعا قطعا كل إنسان فيه خطأ، لكن عندما تتعامل بهذه النفسية قطعا ستأتي عينك على منطقة الأخطاء، يعني كأنك تجر نفسك مباشرة إلى منطقة تصيد الخطأ. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني، بعضهم يشعر بالانتصار عندما يحصل أو يكتشف الخطأ، كأنه اكتشف بئر نفط، كأنه اكتشف كنز. عندما يكتشف خطأك كأنه فعلا يعني وضعك في زاوية ضيقة كذا، واستطاع أن يواجهك بأنك مخطئ، يشعر بحالة من الانتعاش والانتصار. طبعا قطعا هذه الحالة مرتبطة بأن الإنسان عندما يكون أصلا ممتهن لتصيد الأخطاء فهو ضمنا يعيش حالة التزكية النفسية، فهو يريد أن يسقط الآخرين من فوق القمة ويبقى هو على القمة. وهذه أزمة حقيقية، لأن متصيد الأخطاء سينشغل كثيرا عن أخطائه مقابل أن يلتفت إلى أخطاء الآخرين. من المؤشرات أيضا أن متصيد الأخطاء لا يرى صواب الآخرين، يعني لا يرى الوجه الإيجابي، لا يرى الوجه المشرق. تذكرون قصة نصف الكأس الممتلئ والفارغ، فهو لا يرى هذا الممتلئ أبدا. يعني بمعنى آخر، مهما حاول الإنسان أمامه أن يظهر جانب إيجابي، لأن عينه لا تقع إلا على المكان السلبي سيركز على المكان السلبي. مثل من رسم لوحة أو وضع لوحة بيضاء وفي وسط اللوحة وضع نقطة سوداء صغيرة ثم قال للناس ماذا ترون في هذه اللوحة؟ فالكل قال هذه لوحة بيضاء، ما عدا واحد قال في نقطة سوداء، فنسي كل البياض والجمال الموجود داخل هذه اللوحة. فهذا الإنسان لا يرى حقيقة صواب الآخرين أبدا، ولا نجاح الآخرين، ولا إيجابية الآخرين، دائما يرى الأخطاء. أيضا من المؤشرات قدرة عالية على الدخول في النوايا. أن تقصد كذا، أنت تقصدي يا أخي أنا ما ذكرت هذا القصد ولا قلت هذا القصد ولا أشرت إليه أصلا، لا بس نحن نعرفك. يعني هذه التقنية متقدمة جدا جدا جدا، يعني حتى الذكاء الاصطناعي ربما لا يستطيع أن يخمم مثل هذه النوايا الداخلية. يعني صحيح الذكاء الاصطناعي اليوم عندما تبحث عن كلمة يعطيك مترادفاتها باعتبار أنك بحثت عن شيء أو قلت شيء، يعني نطقت بشيء، لكن أن يدخل داخل قلبك ويعرف ما في قلبك، هذه تقنية بشرية عند البعض فقط من متصيدي الأخطاء. طبعا آخر مؤشر الانشغال التام بالطرف الآخر، يعني تجد هذا الإنسان ليس له هم إلا متابعة حالات الواتس للآخرين، أحداثهم، تغريداتهم، أمورهم، منشغل بهم تماما، واستفسار دقيق جدا مع كل موقف من المواقف. طبعا حالة مؤلمة حقيقة، شخصية مؤلمة. كيف نخرج من هذه الشخصية لو وقع الإنسان فيها؟ ما هي الخارطة؟ الروشتة. تذكرون دائما في رحلة سلوك قبل أن نذهب للخارطة نذهب لإضاءة سريعة من زاوية نبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا منهج عجيب في قضية السلوكيات الإيجابية المختلفة في الحياة. واحدة من هذه السلوكيات قضية أن لا نتصيد الأخطاء، علمنا إياها بطريقة عملية. يعني مثلا النظر إلى الجانب الإيجابي في الإنسان. تذكرون ذلك الرجل الصحابي الذي كان يشرب الخمر كثيرا ويحد، يعني يطبق عليه الحد كثيرا. في يوم من الأيام أحد الصحابة قال قبحه الله أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الإنسان وقال له لا تقبح لا تلعن، والله إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، شارب خمر لكنه يحب الله ورسوله. فعلا هو يحب الله ورسوله، لأنه لو لم يكن يحب الله ورسوله ما بقي على الإيمان، كان ارتد عن دينه أو لم يدخل في الدين أصلا. فتسليط الضوء على الجانب الإيجابي دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يدخل في منطقة تصيد الأخطاء. من جانب آخر لما يقول لأصحابي لا تحدثوني عن أصحابي إني أريد أن أخرج من هذه الدنيا وأنا سليم الصدر عليهم، لا تحدثوني، يعني لا تنقلوا لي كلمات سلبية عن الآخرين. منهجية عامة في قضية أن لا تتصيد أخطاء الناس، وعشرات الأحاديث والمواقف والكلمات في هذا السياق. لكن نحن فقط في الزاوية النبوية نحب أن نؤكد على أن القراءة في هذه الزاوية ستفتح لك آفاق، ويمكن لكل واحد فيكم أن يذهب يقرأ الكثير من المواقف النبوية والأحاديث التي ترسم منهجية جميلة في هذا الاتجاه. دعوني أعود إلى الخارطة، خطوات عملية سريعة روشتة تساعدني على أن أخرج من دائرة تصيد الأخطاء. قالوا لي بأنني متصيد الأخطاء، زوجتي تقول ترى أنت دائما يعني تكبر الخطأ، زوجي يقول أنت دائما تكبرين الخطأ، رئيسي في العمل يقول هذا الكلام، وهكذا. خذوا هذه الخطوات العملية السريعة. أولا القضاء على الفراغ. ليش؟ لأن الفراغ مجلبة للتتبع أحوال الناس، وعندما يتتبع الإنسان أحوال الناس يبدأ يدخل تدريجيا في قضية تصيد الأخطاء. فعندما يكون الإنسان مشغولا بالمفيد النافع لنفسه آنذاك سيكون مشغولا عن أخطاء الآخرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التدرب على أن ترى الجميل. يعني بمعنى موقف الآن من الزوجة، على سبيل المثال نضرب مثال من البيت، دخلت البيت وجدت أن الطعام قد تم وضع طعام الغداء، اكتشفت أن الطعام مالح. بالإمكان أن تقول الطعام مالح، هذا الآن الخطأ الموجود، لكن هناك زوايا جميلة موجودة على السفرة، السلطات الموجودة، الجهد الذي بذل، أصلا طبخ الطعام، أصلا وجودها في المطبخ في ساعات طويلة، حرصها على أن تقدم طعاما جميلا، هي طبخت أكلة تعرف عنك أنك تحبها. كل هذه قضايا جانبية جميلة، فلو بدأت تعود نفسك على أن تنظر للجميل ستصبح شخص غير متصيد للأخطاء. قل مثل هذا في قضية العمل، أن ترى الجمال مما يقدمه الآخرين من فريق العمل، وأمثلة كثيرة جدا. الخطوة الثالثة تعلم قاعدة مهمة جدا، التغافل إحسان وجزاء الإحسان الإحسان. ماذا نعني بذلك؟ عندما يغض الإنسان طرفه عن أخطاء الآخرين هو يحسن إلى الناس. الناس لا يحبون أن تواجههم بأخطائهم، أنت نفسك لا تحب ذلك، أنا لا أحب. صحيح يتمنى الإنسان أن تهدى، يعني رحم الله امرئ نهدى إلي عيوبي، أتمنى أن يهدي الناس إلي عيوبي، لكن أيضا أتمنى أن يهديها لي بطريقة صحيحة، بأسلوب مناسب، بنوع من الإيجابية، بنوع من التوازن، يذكرون إيجابياتي ثم سلبياتي ويجعلونها نقاط للتحسين، عبارات جميلة تعينني، لأن في الأخير أن تريد أن تعينني لا تعين الشيطان علي. فالتغافل إحسان وجزاء الإحسان الإحسان. الأمر الرابع تذكر دائما وأبدا بأن المتصيد للأخطاء سيخسر كل دوائر العلاقات الخاصة به، أنت ستقطع كل العلاقات، أقرب الناس لك لن يأنسوا بالجلوس معك. يعني لو سأل شخص امتهن تصيد الأخطاء سأل زوجته عن أكثر شيء يقلقها في التعامل معه وتقول له هذه القضية، يا أخي أنت تكبر الأخطاء تتصيدها. ونفس القضية الزوجة، نفس القضية الرئيس في العمل، نفس القضية الجار الصديق الأخ الجليس معك في استراحة، لو كان شخص ممتهن هذه القضية، يعني أصبحت مهنة بالنسبة له، ستخسر كل دوائر علاقاتك. الخطوة الأخيرة والعملية والديناميكية، توقفوا عن طلب التفاصيل. ترى أحيانا يكفينا من المعلومات ما يأتينا، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يعني على سبيل المثال معلومة معينة في الأسرة، ما في داعي أطلب تفاصيل طالما أنا لست بحاجة لهذه التفاصيل. ترى أحيانا كثرة التفاصيل في بعض الملفات تفتح لك أفاق الخلل عند الآخرين، التفاصيل في بيئة العمل، التفاصيل في كذا، التفاصيل في، فأحيانا تتبع التفاصيل فتكتشف أماكن الخطأ أثناء التفاصيل. لو بقيت على الصورة الإجمالية الكلية الخارجية ربما رأيت الجمال فيها. هذا لا يعني أن الإنسان أحيانا يحتاج للتفاصيل بحكم عمله وموقفه وسياق الحياة، لكن أنا أتحدث كقاعدة عامة أن الإنسان لا يبحث عن التفاصيل. وهذا ترى كان أيضا واضحا في منهج النبي عليه الصلاة والسلام له بالمنتج الأخير، وهذا ما يسمى اليوم في علم الإدارة حتى الإدارة بالإنجاز. في الأخير أن لي إنجاز، إذا حصل الإنجاز أنا لا يهم لي تفاصيل الوصول لذلك الإنجاز. وهنا بإذن الله تعالى سنخرج من دائرة تصيد الأخطاء إلى رؤية الجمال. أراكم على خير.
3: رحلة سلوك، رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
4: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
3: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
4: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
0: ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة
2: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
3: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لعلنا نبدأ أسئلة هذه الحلقة

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وانفك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغ. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيل والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أختنا أمي عبد العزيز، تقول أنها تصلي الليل على حسب الصلاة وأنها تقرأ من المصحف وتكمل في كل صلوات نوافلها يعني طوال النهار والليل، تقول فهل هذا عمل بدعة؟ لا إشكال في هذا إن شاء الله، بمعنى أنه أولا تجوز القراءة من المصحف، تجوز القراءة من المصحف في الصلاة وخاصة النوافل، لا مانع أن المسلم والمسلمة أنه يقرأ من المصحف مفتوحا في أثناء صلاته، يقرأ من القرآن، لا إشكال في هذا إن شاء الله. وأيضا كذلك أيضا أن يقرأه بالترتيب، بمعنى يقرأ في مثلا كما تقول الأخت الكريمة أنها يعني تقرأ من صلاة الليل ثم تكمل في صلاة الضحى، ثم يعني وهكذا في صلاة النوافل، يمكن الرواتب وغيرها. على العموم لا مانع من هذا، يعني أن تقرأ من المصحف تقرأهما حتى في الصلاة، وحتى حتى لو قرأت شيئا منه خارج الصلاة ثم أردت أن تكمل في الصلاة الآتية من عند ما وقفت عليه في القراءة لا مانع. الأمر هذا كله واسع، الأمر في هذا واسع جدا، يعني وتقرأ بالقرآن متسلسلا وتختم كما تقول جزا الله خيرا في كل ثلاث أسابيع وكل شهر إلى آخره، ومداومة على هذا فلا معنى، وليس فيه هذا بدعة، وإنما لعل هذا إن شاء الله من التوفيق، وزادك الله إحسانا وتوفيقا، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وأيضا أعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الأعزاء. الأخ المرسل يقول: إذا توفي الأب أو الأم وأخذ كل واحد من الأبناء نصيبه من الإرث، ثم تبرعوا وبنوا لوالدهم مسجدا أو دار تحفيظ، فهل يكون كمن بنى مسجدا له وهو حي؟ وهل يصله الأجر والثواب وينفعه؟ وما الأعمال التي لو عملها الإنسان لأحد أقربائه الموتى يصلها ثوابه وتنفعه؟ لأن هناك من يقول إن الميت لا ينفعه إلا الدعاء فقط. جزاكم الله خيرا.
0: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال لطيف حقيقة، وأيضا فيه تفصيل في عرض السؤال. والسائل يقول: إذا توفي الأب أو الأم وأخذ كل واحد من أبناء نصيبه، ثم تبرعوا وبنوا له مسجدا أو دار تحفيظ أو غيره، فهل يكون كمن بنى مسجد له وهو حي؟ لا، إنما الأجر لكم من حيث المبادرة، أما الثواب فله، يصله الثواب إن شاء الله، يصله الثواب المسجد ما دامتكم بنيتموه وجعلته فعلا وقفا على الوالد، فإنه إن شاء الله يصله الثواب، وأنتم مثابون، لأنكم أنتم المؤسسون وأنتم الواقفون الحقيقيون. وجزاكم الله خيرا على بركم وإحسانكم ويعني حرصكم على وصول الأجر والثواب والخير لوالديكم، فهذا أمر حسن وجيد، لكنه ليس كمن بنى المسجد بنفسه، لأن المال الذي بني به هو مالكم أنتم وليس ماله، لأنه معلوم أن الميراث حينما ينتقل لأصحابه ويكون ملكا لهم، ويكون قد خرج من ملك الميت، خرج من ملك الميت ودخل في ملك الورثة، فأنتم المالكون وأنتم إن شاء الله مثابون، وهو يثاب إن شاء الله على ما وقفتم له، سواء كان كما قلت مسجد أو دار تحفيظ أو غيرها من الأعمال. ثم أيضا سؤالكم يعني ما هي الأعمال التي لو عملها الإنسان لأحد أقربائه الموتى يصله إلى خير؟ نعم يصله إن شاء الله، سواء مسجد كما قلتم أو تحفيظ أو تسبيل ماء أو حاجتهم عنه.

0: أو عمرة عنه أو أوقفت مصحفا أو أوقفت أي أشياء يعني تنفع الميت بإذن الله، أو يعني والدعاء لا شك طبعا الدعاء مهم تدعون له، فكل هذه إن شاء الله كلها تنفع الميت. يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع له به بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فأنتم أولاده تنفعونه، والحمد لله هذا من نفعكم أن بنيتم له مسجدا أو دار تحفيظ، هذا من نفعكم له. وكذلك لو كان عالما وألف كتبا أو كان له تلاميذ، كل تلاميذه ينفعونه لأنه هو الذي علمهم، وتلاميذ تلاميذه ينفعونه أيضا، يستمر العلم إلى ما شاء الله ولا ينقطع. فهذه كلها من الوسائل التي تنفع الميت، كما سأل السائل الكريم يقول ما هي الأعمال، هذا منها العلم والصدقة والولد الصالح إلى آخره. فعلى كل حال جزاكم الله خير على ما فعلتم، والوالد إن شاء الله يصله ما فعلتم إن شاء الله إذا قبل الله عز وجل، وأنتم مثابون على ما بذلتم من مالكم ومن نفيس مالكم من أجل أبيكم، وجزاكم الله خير.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيما قلتم. يقول: ما حكم قول اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ومثل هذه الأدعية؟
0: جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا الدعاء يحسن أن الإنسان قدر الإمكان أنه يدعو بالأدعية المأثورة، سواء أدعية القرآن مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا هب لنا زوجنا إلى آخره، فربنا إن سمعنا مناديا ينادي الإيمان إلى آخره. فالأدعية القرآنية كثيرة، فينبغي أن يدعو بها الإنسان. وكذلك أيضا ما جاء الأدعية النبوية جاءت بالأحاديث، يحرص الإنسان على هذه الأدعية المأثورة وما كان في معنى المأثور. ومن أهم المشاكل المأثور ما يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. سيد الاستغفار ينبغي أن يحفظه المسلم وأن يحافظ عليه، وهو أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يسمى سيد الاستغفار. لماذا؟ لأن معانيه عظيمة. أولا في تمجيد الله عز وجل، والتقرب إليه بذكر أسمائه ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، وفي الاعتراف بالذنب، أبوء لك يعني أعترف بذنبي، وأيضا بنعم الله عز وجل، ثم تقول اغفر لي. فإذا هذا هو سيد الاستغفار، وينبغي أن يحافظ عليه المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الدعاء، دعاء سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقدا بها فمات من نومه قبل أن يمسي فهو من الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من الجنة. فهذا هذا الحديث البخاري. فهذا ينبغي يعني أن يحافظ عليه، ولهذا يعلق عليه ابن أبي جمرة يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار. لكن ينبغي أيضا يعني تنبيهات ذكرها العلماء في الدعاء والاستغفار، وهو وننبه عليها لأنها مهمة جدا ويبغي يستحضرها المسلم. منها صحة النية والأدب، وأن يكون على طهارة، والصدق والإخلاص والتذلل والاعتراف بالتقصير وإبداء الحاجة، وأنه لا غنى له عن ربه، وأن لا لا لا لا يغنيه أحد غير الله سبحانه وتعالى. فاستحضار هذه المعاني والأعمال القلبية تؤثر جدا في حسن الدعاء، ويرجى معه إجابة الدعاء. هذا هو الذي ينبغي. ولكن ما ذكرته ليس يعني ليس مأثورا. الصيغة التي ذكرها السائل الكريم: استغفرك لكل ذنب يزيل النعم ويحل النقم، وكما معناه صحيح، لكن نحرص على كما قلت الأدعية المأثورة. جزاك الله خيرا.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: في سورة يوسف يقول الله: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لمن يعود الضمير؟ ليعقوب أو ليوسف؟ وقوله: وشروه بثمن بخس، هل هم السيارة أو إخوة يوسف؟
0: أما الآية الأولى في سورة يوسف: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لمن يعود الضمير؟ ذكر العلماء كما ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول: وقوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، يقول ابن جرير: وأوحينا إلى يوسف لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا، يقول بفعلهم هذا الذي فعله بك، وهم لا يشعرون، أي يقول وهم لا يعلمون ولا يدرون. فأيضا وأوحينا يعني إلى يوسف، فالموحى إلى يوسف والضمير يعود إلى يوسف، وأيضا وهم لا يشعرون، قيل لا يشعرون يعني لا يشعرون أنه يوسف. أما الآية الثانية: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وشروه يعني باعوه، الفعلان شرى واشترى وباع وابتاع كلها يعني عجيبة، يعني باع يعني نقل من ملكه إلى المشتري، المشتري باع، لكن ابتاع بمعنى اشترى، شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى ابتاع. فإذا يعني الفعلان يعني تركيبهما لطيف جدا في البناء العربي، شروه بمعنى باعوه، واشتروه بمعنى انتقل إلى ملكهم، بينما ابتاع بمعنى اشترى، وباع بمعنى نقل ملكه إلى غيره. إذن شروه بمعنى باعوه، أي كما يقول الطبري رحمه الله: وشروه يعني وباع إخوة يوسف يوسف. وقال آخرون: وشروه يعني السيارة، السيارة الذي جاءوا إلى البئر، هم لما استخرجوه من البئر باعوه، وليس إخوة يوسف. أيضا قاله ابن جرير في تفسيره، قال: وقال آخرون بل عنا بقوله وشروه بثمن بخس السيارة، أنهم باعوا يوسف بثمن بخس، هو الذي يظهر أنه السيارة وهو أظهر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة معالي الشيخ يقول: علي سند فيما تبقى من مهر الزواج مبلغ 50,000 ريال يمني، وكان المبلغ في ذلك الزمان مقابل 10 غرامات ذهب من عيار 18، والسند قبل 25 سنة، فهل أدفع المبلغ كما هو في السند أو أدفع ما يقابل 10 غرامات ذهب، مع أن الأسعار زادت بكثير الآن؟
0: هذا السؤال يعني تطرق له أهل العلم، خاصة حينما يكون دين وتختلف قيمته بعد الزمن سواء بالزيادة أو بالنقصان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي والحنابل والمالكية يرون أن الواجب أن يؤدى نفس النقد بقطع النظر عن الزيادة أو النقص، لأنه المثل، المقصود هو المثل، يعني بمعنى يؤدى ما كان في العقد، لأنه هو الثابت في الذمة دون زيادة أو نقصان. ورأى أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة أنه يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء، والذي عليه الجمهور هو فعلا الأصل أن يؤديه يعني بالمثل، بمعنى نفس القيمة السابقة، يعني اللي هو 50,000، بمعنى أنه 50,000، أن يقدم 50,000، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ما دامت العملة سارية المفعول، ما دامت العملة سارية المفعول ولم تلغيها الدولة، وهذا هو الموافق لمعنى القرض، بمعنى أن القرض يرد المقترض بدله يعني مثله، ولا يزيد ولا ينقص. والذي أراه حقيقة أنكم تتصالحون، الأصل أن تؤدي الموجود، لكن الصلح أحسن حتى تطيب النفوس والخاطر، أنت تصالحت فهو حسن من أجل سلامة النفوس والقلوب، وإن أبيتم يعني أنت تتصالحون المحكمة، والمحكمة هي ستفت في الموضوع بمعنى هذا أو هذا، وإلا الأصل كما قلنا أن يعد الشيء على ما هو عليه، لكن الصلح أحسن حتى تطيب النفوس والخواطر، ولا سيما أنها يعني علاقات أسرية وينبغي المحافظة عليها، وأن لا يبقى في النفوس شيء ولا حرج، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. مستمعين الكرام، بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له، والشكر موصول لكم أيضا على طيب استماعكم، كما يسعدنا بأن نتلقى أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. إليكم هذه التحية الطيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
2: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
3: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعين والمستمعات في إذاعتكم وفي برنامجكم برنامج طاقات متجددة الذي يتكلم عن الشباب كما سمعنا قبل قليل. نسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج الاستشاري الحواري أيضا. باسم اسمكم جميعا أعزائي المستمعين ومستمعات، نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي.
2: الله يحييك، مرحبا بك وأهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ومسددا ينفع به البلاد والعباد.
4: موضوع حلقة اليوم دكتور أحمد سيكون عن الشباب والأمن الفكري. بداية يعني نود أن نتحدث عن نعمة الأمن والأمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على هديه واتبع هداه إلى يوم الدين. هذا الموضوع أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي نتحدث فيها، وأعتقد أننا في أمس الحاجة يعني إلى طرح مثل هذا الموضوع سواء على الشباب أو على عامة الناس. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم الله على الخلق كثيرة لا تعد ولا تحصى، والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أعظم النعم بعد الإيمان بالله عز وجل نعمة الأمن. فالأمن ضد الخوف، الأمن طمأنينة القلب وسكينته، راحته، هدوءه. فلا يخاف الإنسان مع الأمن على الدين ولا على النفس ولا على العرض ولا على المال ولا على الحقوق. فالأمن أصل من أصول الحياة البشرية. لا تزدهر الحياة ولا تنمو ولا تحلو بغير الأمن. ما قيمة المال إذا فقد الأمن؟ ما قيمة الحياة إذا فقد الأمن؟ ما قيمة التطور إذا فقد الأمن؟ ما قيمة أي شيء فيها على هذه الدنيا إذا فقد الأمن؟ إذا فقد الأمن لا نستطيع أن نصلي ولا نذهب إلى المساجد. إذا فقد الأمن لا نستطيع أن نحيي الحياة الاجتماعية. صحيح. إذا فقد الأمن لا يكون هناك في حياة اقتصادية. إذا فقد الأمن لا يوجد هناك تعليم. إذا عدم الأمن كيف تنتعش مناشط الحياة من دون الأمن؟ الأمن تنبسط معه الآمال، تطمئن معه النفوس، تتعدد أنشطة البشر النافعة مع الأمن، تتبادل الناس المصالح والمنافع، وتكثر الأعمال المتنوعة التي يحتاج إليها الناس في حياتهم مع الأمن، تدر الخيرات، تزداد البركات مع الأمن. أن يأمن الإنسان على السبل والطرق، تتسع التجارات، تشيد المصانع، يزيد الحرث والنسل، تحقن الدماء، تحفظ الأموال والحقوق، تتيسر الأرزاق، يعظم العمران، تسعد وتبتهج الحياة في جميع مجالاتها، كل ذلك مع لذلك الله سبحانه وتعالى امتن على خلقه بنعمة الأمن. فقال سبحانه في كتابه مذكرا إيانا بهذه المنة ليشكروا الناس هذه النعمة ليعبدوا الله سبحانه وتعالى في ظلالها. سبحانه وتعالى يبين ذلك، قال فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ثلاث مسارات هي الحياة، لكن أساس ذلك لابد أن يكون ندرك، لا تستطيع أن تتجاهل مثل هذه النعمة، نعمة الأمن. يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه، شوف آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، والحديث حسن. الإسلام اعتنى عناية شديدة باستتباب الأمن في مجتمع، شرع الأوامر ونهى عن الفساد والشرور، شرع الحدود والزواجر الراجعة، أخبرنا الله تعالى أن الأمن لمن عمل الصالحات واستقام على سنن الهدى وابتعد عن سبيل الفساد والردى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى الهلال يقول اللهم أهله علينا، بماذا؟ بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. مرة ثانية يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم في كل مطلع شهر يرى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. فالأمن يا أخي الكريم نعمة كبرى، منا من الله عظمى، إذا اختلت نعمة الأمن أو فقدت والله تفسد الحياة،
4: باب لمشاكل الأمم.
2: نعم تفسد الحياة وتشقى الأمم وتسوء الأحوال وتتغير النعم بأضدادها، فصار الخوف بدل الأمن والجوع بدل رغد العيش والفوضى بدل اجتماع الكلمة والظلم والعدوان بدل العدل والرحمة، عافانا الله وإياكم بكرم.
4: اللهم آمين يا رب.
2: لذلك نحن في غبطة في بلادنا ولله الحمد والمنة على هذا الأمن والأمان، برغم يا أخي الكريم ما يوجد من حولنا من آهات وزفرات ومشكلات وحروب وغيرها من الأمور وفتن، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن، إلا أن هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تطبيقنا لكتابه وسنة رسوله، ثم أيضا بحكمة ولاة الأمر وتماسك هذا البلد، تماسك الشعب بعضه مع بعض، فإن الله سبحانه وتعالى وفقه أن يكون ثابتا، وسيظل ثابتا بعز عزيز أو بذل دليل، سيظل ثابتا بإذن الله سبحانه وتعالى، ثابتا على الحق، ثابتا على طريق المستقيم، سيكون متآلفا مترابطا متحابا قويا، يعيش مع بعضه البعض برغم الأعراق والأجناس والاختلاف والمذاهب الموجودة، ومع ذلك سيظل هذا الوطن عصي على كل إنسان بفضل الله وتوفيقه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
4: طيب دكتور أحمد، يعني ارتباط الأمن، خلينا نتكلم الأمن الفكري بالشباب، من وجهة نظري المتواضعة، أن كيف يعني ستجدد طاقتك وكيف سترتاح في إبداء يعني أي طاقة من مبادراتك الشبابية وليس يعني لا يوجد لديك أمن فكري أو ما إلى ذلك؟ نود أن نتكلم عن الأمن الفكري للشباب.
2: إذا نحن قلنا أن الأمن يعني السكينة والاستقرار النفسي والاطمئنان القلبي،
4: هذا الأمن بشكل عام،
2: هذا بصورة عامة، وهذا الأمن الفكري هو جزء منه أيضا. لماذا؟ لأن الأمن أنواع، هناك أمن نفسي، أمن ثقافي فكري، أمن اقتصادي، أمن مائي، أمن وطني، أمن وقائي، أمن غذائي، كل هذه أنواع من أنواع الأمن. فنحن عرفنا أهمية الأمن، أنه مطلب حيوي لا يستغني عنه إنسان ولا ذي روح من الكائنات، ولذلك لأهميته دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة أفضل البقاع، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه آية واضحة في هذا يعني الموضوع. لما تحدث يا أخي تكلم عن الـ الـ الـ يعني الأمن الفكري. لما تتحدث نحن عن الأمن الفكري تتعدد المفاهيم تجاه هذا الأمن الفكري، لكنها في النهاية تصب في معين واحد، فهو عند المسلمين أن يعيشوا أهل الإسلام في مجتمعهم آمنين مطمئنين على مكونات شخصياتهم وتنيز ثقافاتهم ومنظوماتهم الفكرية المنبثقة من الكتاب والسنة الصحيحة بمفهوم سلف الأمة. هذه المقيدات الثلاثة أنت في حر في هذه في حينما تسير وفق هذه الأطر، أن تفهم الكتاب حتى يكون عندك هناك أمنا فكريا صحيحا، طيب أن تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة بما فهمه العلماء الصالحين الأسلاف الأخيار الذين سبقونا بتجربتهم وعلمهم وماتوا على ذلك، وبالتالي نحن تبع لهؤلاء العلماء. طيب، وأتكلم عن العلماء، العلماء ثبت صلاحهم وثبتوا على دينهم وشهدت لهم الأمة بالقبول، يعني ذلك أننا إحنا الأمن الفكري لما نتحدث عن الحفاظ على المكونات الثقافية الأصيلة في مواجهة التيارات الثقافية الوافدة أو الأجنبية المشبوهة، هو في حقيقة الأمر الأمن الفكري أنك لا يخترقك أي إنسان سواء كان خارجي أو داعشي أو من القاعدة أو كذلك من غيرها من الأمور، أنه لا يتوصل إلى هذه العقلية. كيف لا يتوصل إلى هذه العقلية؟ يمكن نتحدث في الموضوع بعد قليل، لكن كيف لا يتوصل هذا الأمر؟ توصل بفضل الله ثم بفضل الفهم والوعي الكافي أن يكون الإنسان عنده مصدات إيمانية وعنده حواجز ما يصل إليه تصل إليه هذه الأفكار. لماذا؟ لأنه تربى على كتاب الله وتربى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، تربى في بلد العلم والعلماء، تربى مع وهو ينظر إلى قادته وإلى علمائه، تربى وهو ينظر إلى ولاة أمره. كل ذلك يعين الإنسان على أن تكون هذه مصدات فكرية مصدات ثقافية. ولذلك إيش المشكلة التي تحصل عند الشباب اليوم؟ المشكلة التي تحصل عنده أنه يسهل اختراقه. لماذا يسهل اختراقه؟ لأن عنده ضعف في دينه وضعف في ثقافته، عنده بعض الشبه التي أخذها يمينا ويسارا، وبالتالي تبدأ هذه الشبه تتحول إلى شيء أو بعضها يتحول إلى شيء من الحقائق في ذهنه من خلال المنظور الثقافي اللي عنده والموروث الثقافي الذي يمتلكه، لكنه موروثا ثقافيا مستوردا حتى ولو كان باسم الدين، لكنه قد يكون مستوردا. حتى لو أنه يكون باسم ثقافة الثقافة الإسلامية لكن قد يكون مستوردا. لماذا؟ لأنه لم يحصن بالطريقة الصحيحة السليمة التي نعنيها في الضوابط الثلاثة التي تكلمنا عنها، الكتاب والسنة المفهوم سلف الأمة. وبالتالي يا أخي الكريم، هنا لابد ندرك إلى أمر أن الأمن الفكري مهم، يعني أنه يعتبر الفكر البشري أساسا هي ركيزة هامة وأساسية في حياة الشعوب على مر العصور ومقياسا لتقدم الأمم وحضارتها. وقضية الأمن الفكري لها مكانة هامة وعظيمة في أولويات المجتمع التي تتكاتف وتتآزر مع الأجهزة الحكومية والمجتمعية والخاصة لتحقيق مفهوم الأمن الفكري، حتى نتجنب التشتت، تشتت الشعور الوطني أو تغلغل تيارات الفكرية منحرفة. نحن أحيانا تأتينا تيارات فكرية ظاهرها فيها الخير لكن باطنها فيها العذاب حقيقة. لذلك هذه البلد ولله الحمد لماذا لا تقبل الجماعات ولا تقبل الحزبيات ولا تقبل غير ذلك من الأمور؟ لماذا؟ والسبب في ذلك لأن ولله الحمد هي دولة مسلمة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يتعاون مع أهل الخير بصورة عامة، يتعاون لأن الله قد أمرنا بالتعاون على البر والتقوى سبحانه وتعالى. فلذلك يا أخي الكريم لابد ندرك هذا المسألة. أذكر في خطبة من خطب الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله يتكلم عن هذا الموضوع، يقول مع أن يعني اسمح لي بمفهوم كلامه لما قال مع أن الأمن مفهومه الشامل مطلب رئيس لكل أمة ذات ركيزة وتريد أن تستقر وأساس يعني وترغب بالأمان والإطمئنان، إلا أن هناك نوعا يعد أهم أنواعه وأخطره، فهو بمثابة الرأس من الجسد لما له من الصلة الوثيقة بهوية الأمة وشخصيتها الحضارية، حيث لا غنى لها عنه ولا قيمة للحياة بدونه فهو لب الأمن وركيزته الكبرى، ذلك ما هو الأمن الفكري. فإذا اطمأن الناس على ما عندهم من أصول وثوابت ويعني وصار عندهم يعني وكان عندهم أيضا من القيم ومثل للمبادئ، فقد تحقق لهم الأمن في أسمى صوره وأجل معانيه وأنبل مراميه. وهو كلام نص في موضوعنا هذا، بارك الله في شيخنا الشيخ عبد الرحمن.
4: وبلا شك دكتور أحمد له تهديد هذا الأمن، يعني لا يعني مهدد هذا الأمن الفكري، يعني أقصد أنه له مصادر تهدد هذا الأمن. قبل أن ندخل في موضوع التهديد ونكمل في موضوع أمن الشباب الفكري، نود أن نذكر المستمعين بأرقام التواصل، الهاتف الأول 012-64-77-117، الهاتف الآخر 012-64-93-028، المشاركة عبر تطبيق الواتساب 0582-82-4040. تفضل دكتور أحمد.
2: يعني أنا أريد أن أقول مسألة مهمة حقيقة، أن يعني من أبرز دوافع الأمن الفكري يعني الزخم الهائل من وسائل الغزو الفكري والثقافي الذين يبثون سمومهم القاتلة في عقول الناشئة، لا سيما من ذوي الذين استربت عقولهم الثقافية وصار عندهم شيء من يعني خاصة من بني جلدتنا من المسلمين الذين يتكلمون بألسنتنا. فلذلك نحن في حاجة حقيقة، اليوم صار الشباب يستمع ليس من جهة واحدة. نحن نخطئ حينما نقول أن الشباب الآن محصنين، يعني بحيث أنهم في مدارسنا يدرسون وفي جامعاتنا يتعلمون وفي بيوتنا ينهدون وكذلك من المساجد يأخذون. لا، هناك يا أخي هناك وسائل أخرى يأخذون منها الشباب. ولذلك من هذه الأمور التي يعني يأخذون منها يحتاج إلى أن نفهم هذه اللغات، وهذا يحتاج إلى جهد كبير جبار. يوم من الأيام الصينيون بنوا لهم السور المعروف،
4: سور الصين العظيم،
2: سور الصين العظيم، ووضعوا هذا السور وظنوا أن من خلال هذا السور أنهم غير قادرين أساسا، غير قادر أي أمة من الأمم أن تخترق ماذا؟ أن تخترق بلد الصين وأن تصل إلى العقول بشكل أو بآخر. وجدوا أنه بعد ما بنوا هذا السور وجدوا أنهم نفس الطريقة ما زال هناك الاختراقات موجودة. فما الذي حصل؟ اكتشفوا فيما بعد على أن البوابين الذين يجلسون على فتحات السور هؤلاء تم غزوهم والتأثير عليهم، ومن خلالهم صار يدخلون ما يشاءون أعداء الصين أو الذين يريدون أن يؤثروا على أمة الصين بما تعنيه الكلمة. أغروهم، ومن خلال هذا الإغراء في ذاك الزمان استطاعوا أن يدخلون ويدخلوا ما يشاءون، وما زال الشباب يتأثر والناس يتأثرون بثقافات أخرى. فحينما نريد أن نبني، ما يكفي أن نبني جدارا، هذا الجدار لوحده لا يكفي في بناء أو في تحصين أي نوع من أنواع الشباب. الذي يكفي هو ماذا؟ هو تحصين الناس، تحصين البشر، إيجاد القناعات عندهم. فحينما يقتنع هؤلاء الشباب من خلال التربية السليمة الصحيحة، التربية الوقائية والتربية العلاجية والتربية الإثرائية، حينما نستطيع أن نقرب هؤلاء الشباب إلى ولاة أمرهم وإلى علمائهم. وهذا والله الحمد مضرب مثل في بلادنا، ونوجد بعض الشواذ، هؤلاء الشواذ لا حكم لهم، لكن لكي يستمر هذا الفضل وهذا الخير وهذا العطاء وهذا العمل وهذه الحصانة وهذا النبل وهذا التميز، نحن نحتاج إلى أن نبني وأن نستثمر دائما في البشر. واستثمار هذا في البشر يعني معنى ذلك أن نكون دائما على أهبة الاستعداد والتطور لإيصال المعلومات الصافية النقية ومحاربات الشبه بكل ما تعنيه الكلمة. وهذا لا يتم إلا أن نرجع إلى فلذات الأكباد منذ الصغر ومنذ البداية، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
4: نعم. طيب دكتور أحمد، نأخذ هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود لإكمال حلقة اليوم بعنوان الشباب والأمن الفكري. فاصل قصير أعزائي المستمعين ونعود لكم.
5: Mm-hmm. برامج متنوعة دينية واجتماعية واقتصادية وغيرها، تجدونها مجتمعة في إذاعة ذكركم على 91.3

0: حياكم الله مرة أخرى أعزائي المستمعين في برنامجكم برنامج طاقات متجددة بعنوان حلقة اليوم بعنوان الشباب والأمن الفكري. طبعا نبدأ بأخذ المشاركات من المتصلين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نحن تعودنا على الأخ عبد العزيز لو ما يشارك معنا في أسبوع شعرنا
1: بنقص. حياكم الله يا دكتور. حياكم الله. أنا سعداء بالمشاركة معكم على الأستاذ حسين.
0: حياكم الله.
1: حياكم لكم جميعا.
2: حياك الله خبير.
1: بارك الله فيك يا شيخ. أنا بالنسبة للأمن الفكري، الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولى عن فطرة. هناك تدخلات في هذا الولد في تربيته، حتى أنهم أحيانا يصرفوه عن الطريق الصحيح، أبواه يهودانه ومجسانه ونصرانه. فالأب والأم هما الركيزة الأولى في الأمن الفكري لهذا الطفل، تعويده على طاعة الله وتنشئة التنشئة الصالحة والتحذير من جلساء السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأب راع ومسؤول رعيته، كذلك الأم راعية لزوجها. فمتى حاد الولد عن الصراط المستقيم وحاد عن المنهج الحقيقي يجد أب يوجهه يرشده، لا بالعكس. هناك بعض الآباء للأسف ينصرف عن ولده، لا يسأل عن من يذهب مع من يأتي، هل يصلي ما يصلي، هل فكره قطيء، هل فكره واضح، أم أنه تلبس بأفكار سيئة بأفكار قبيحة، هل ينضم لهذه الجماعات السيئة والجماعات القبيحة التي أساءت الإنسان، خربت فكره وخربت منهجه. نصيحتك للوالدين اللذين هما الركيزة الأولى في سلامة وأمن فكر هذا الشاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا أخ عبد العزيز. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه أو ينصرانه. ويفهم من الحديث أيضا أو أنهم يغيرون تصرفاته من الـ يعني من العمل، من العمل الفطري إلى العمل آخر، وذلك بالتصرفات التي يقوم بها الآباء. الآباء هم القدوة، وسبق أننا تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وقلنا أن الآباء هم الأساس في موضوع التربية، وأنهم هم القدوة، وأن الأبناء يتشربون من آبائهم في تصرفاتهم وفي أمورهم، والشاذ ليس له حكم في ذلك. فوجود يعني بعض الأبناء يعني قد يكون عندهم شيء من الانحراف، فينبغي على الآباء متابعة الأبناء، والمتابعة دائما تكون أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن في ظني أن التربية إذا كانت من بدايتها تربية طيبة وصالحة، فإن العود حتى لو انعوج قليلا فإنه سيعود مرة ثانية إلى طريقه. لكن المشكلة، كل المشكلة، أن يكون هناك بعض الشباب من يعني يعتنق أو يتعاطف مع يعني بعض الحركات أو بعض الجماعات المتطرفة أو بعض الناس الذين عندهم شيء من الأفكار السيئة. وهؤلاء لا شك أنهم خطر. وهؤلاء أنا أنصح حقيقة بمتابعة أو الاطلاع على بحث قيم قام به الدكتور عبد العزيز الهليل، وهو باحث ناشط حقيقة في هذا الموضوع، وسبق أنه كان معنا في أحد البرامج. عنده مؤشرات التطرف بالنسبة للأبناء، وتستطيع أن تقيس من خلال هذه العشر المؤشرات أن تعرف أن ابنك هل هو مستقيم أم أنه مختلف يمينا أو يسارا. وبالتالي على حسب النقاط التي تجمعها من خلال هذه المؤشرات تستطيع أن تكتشف ابنك بشكل أو بآخر. وبرغم هذا أيضا أنا أوصي بالسفر دائما مع الأبناء، والروحة والجية معهم، ومحاولة مناقشتهم في الأمور وملاحظة أمورهم. ليس من باب يعني أن الخوف أن أبنائنا يتطرفون أو شيء، لا، لكن من باب التربية الطيبة، التربية الحسنة. فإن التربية الحسنة والطيبة فيها من الأجر العظيم والخير الكثير الذي يعين الإنسان يعني في مستقبل. يكفي في صلاح ابنك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أولد صالح يدعو لك. يعني إذا كان ولدك صالح فإنه سوف يدعو لك في حياتك وبعد موتك، وهذه نعمة وخير. وأبناؤه سوف يدعون لك، وأحفاده سوف يدعون لك، وهل مجر يتم التسلسل في ذلك الأمر من الدعاء الصحيح. يكفي من صلاح الأبناء أن يكون عندك أبناء صالحين يبرونك في حياتك وبعد موتك.
0: نعم. دكتور أحمد، وردتنا رسالة في تطبيق الواتساب قبل قليل لم تذكر اسمها. أنا امرأة متزوجة برجل له تفكير سلبي في كثير من أمور الحياة، لا أشعر معه بالأمان أبدا، وقد طلبت الطلاق لهذا الأمر خوفا على نفسي وديني. تفضل.
2: أنا أنصحها أن تزور أحد مراكز التنمية الأسرية وتزورهم، وعندهم برامج حقيقة جيدة في التعرف على المشاكل النفسية، وكذلك إصلاح ما أمكن بالنسبة للأزواج والزوجات. فأنا أنصح الأخت الكريمة أنها تزور أو تتصل على أحد الهواتف الاستشارية، وتحاول أنها توصل هذه المعلومة وكيف تتعامل مع الأشخاص الذين يكون عندهم عنف في تصرفاتهم، وعندهم إشكال في نفسياتهم، وعندهم يعني عندهم تضارب نفسي، ولهم تجربة الإخوة في مراكز التنمية الأسرية، لهم حقيقة يعني لهم تجربة كبيرة جدا في هذا الموضوع. أنا أفضل أنها تتحدث مع أحد المستشارين أو المستشارات أفضل، لأنهم عندهم أيضا يعني محاور أو يعني تجارب جيدة جدا من خلال جداول يسجلونها وأوراق يتحدثون عنها. وأسأل الله أن يصلح حال زوجك ويعني يصلح حالكم، ويأدم الله سبحانه وتعالى على الخير قلوبكم ويوفقكم لنا في الخير والفلاح.
0: اللهم آمين. طب دكتور أحمد، يعني هل من الشرط أو قبل يعني أن تتصل على هذه الجهات أنك تعرف سبب المشكلة أو سبب التفكير، ما هو التفكير السلبي الذي يفكر فيه الشخص الذي ترجو أن يعني تأخذ المعلومة عنه؟ يعني على سبيل المثال من الأشخاص من يفكر بتفكير عقدي، أنا أتكلم.
2: نعم.
0: فكيف الطريقة؟
2: شوف، التفكير السلبي أنواع، ولذلك أنا ما حبيت أدخل في هذا الموضوع.
0: طيب. على عجال.
2: نعم. لكن التفكير السلبي يعني ينبغي لابد ندرك أن لكي نعرف أن هذا الشخص يفكر تفكيرا سلبيا يحتاج منا إلى حقيقة إلى وقت للحديث عن خلفية هذا الشخص وما هي أسباب هذا التفكير. قد يكون التفكير الذي عنده يعني مبني على موقف معين أو محدد، وبالتالي هذه المواقف قد تسبب له طبعا جانب من الإشكال والعقد. لكن بشكل يعني سريع أقول أن مهم جدا في التفكير السلبي هناك بعض النقاط لأي يتخلص الناس أو حتى تكتشف من خلال هذه المرأة. مهم جدا يعني تغيير لغة الجسد، فبالنسبة للمرأة تجاه الرجل تغيير لغة الجسد، لأن لغة الجسد مهمة بالنسبة لهذا الموضوع. التحدث عن المشاعر بطريقة يعني إيجابية دائما، كذلك التوقف عن التفكير مثلا أو تغيير الأفكار. أحيانا تكون المرأة دائما تفكيرها أو الزوج إن كان تفكير سلبي أن يكون عنده تفكير نمط معين، فتغيير الأفكار أحيانا يكون مهم جدا. طرح بعض المبادرات المبدعة، لأن لما تأتي الأفكار السلبية أحيانا الإنسان لا يجد وقتا لكي يبدع، ولذلك أحيانا وجود حل بالنسبة من المرأة إلى الرجل سوف يساعد كثير على ذلك. الرياضة ستساعد كثير أيضا على موضوع الـ يعني النمط السلبي بمثل هذه الأمور. أيضا وجود يعني التحدث عن بعض الجوانب الإيجابية مهم جدا من القصص والأحداث التي تكون. قبل هذا كله هو أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى، أن نفكر في كتاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى دائما يحثنا على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف وفي أشدها كان دائما إيجابيا ويفكر تفكيرا مبدعا صلى الله عليه وسلم. حينما يقرأ الإنسان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في كتاب الله عز وجل برغم ما يحصل، يعني أعطيك على سبيل المثال بعض أهل العلم دائما إذا رأى الناس يفكرون بهذا التفكير يعني ينصح بقراءة سورة الانشراح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالله سبحانه وتعالى يسهل الأمور وييسرها بإذنه سبحانه وتعالى.
0: نعم. طب دكتور أحمد، ندخل في موضوع الإعلام ودور الإعلام في محاربة الفكر المنحرف لدى بعض الشباب.
2: نعم. طبعا الإعلام لا شك أنه مهم جدا في يعني في كل قضايانا اليوم. الإعلام، القنوات، العمل الإعلامي كله في يدك من خلال هذا الجوال الذي يعني تحمله، فله دور كبير حقيقة في الجانب أو في إيجاد يعني أمنا فكريا لدى الشباب بطريقة صحيحة. الإعلام أصبح يسيطر على الساحة الإعلامية، وهذا لذلك ينقل كثير من الأمور والأفكار. فأنا أقول يعني من أبرز الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها، إذا كان الإعلام ينقل الأفكار الجيدة وهذا شيء جيد حقيقة، لكن المشكلة دائما تكمن في نقل الأفكار المدمرة. يعني أحيانا لما نتحدث مثلا عن قضية سيئة في الجانب الفكري ويبدأ يركز عليها الإعلام بطريقة أحيانا تكون مشوقة، فيبدأ بعض الشباب يفكر تفكيرا سلبيا. هذا التفكير السلبي الذي يفكر فيه يكون نتاجه على ماذا؟ عليه هو. فلذلك يعني يجب أنه حينما تطرح المواد أو حينما يطرح قضية من القضايا في الإعلام ينبغي حقيقة أن يكون الطرح السلبي موجها ومبين أن هذه قضية من القضايا السلبية، ولا نترك للمشاهد قضية الخيار بين الأمور. جانب آخر، الدور الذي ينبغي أن تقوم به الإعلام في الأمن الفكري هو التأليف بالفكر الصحيح الذي يوجه الشباب التوجيه السليم. يعني أتمنى حقيقة يعني هناك في بعض القنوات والإذاعات بارزة ومشاهدات بالملايين على مستوى العالم كله، لما لا يبرز القدوات من الشباب وبطريقة تتناسب وتتناغم مع الجميع، لأن الطرح المتوازن من الجهات الإعلامية، طيب الطرح المتوازن هذا يساعد في تغذية الشباب بطريقة إيجابية. أحيانا قد نطرح مواد إيجابية لكننا نطرحها بطريقة سلبية لا يقبلها كل الشباب أو جل الشباب على أقل تقدير. فلذلك طرح الأسماء والقدوات والمواد أيضا بطريقة جيدة وطريقة مقبولة من الجميع على كافة يعني الأصعدة، أعتقد أن هذا مما يعين في ترسيخ الأمور. أعطيك على سبيل المثال، يعني مثال هو خارج الدائرة، لكن لما أجي مثلا تأتي جهة من الجهات أو قناة من القنوات فتبرز مثلا إرهابيا وتبرز ماذا فعل وماذا قدم وماذا عمل، هذا أحيانا يأتي بعض الضعفاء ويقول انظر إلى كيف صار هذا بطل من الأبطال، وهو ليس بطل، ولكنه للأسف يعني الإعلام أحيانا يعطيه هيبة ويعطيه مكانة وهو أساسا لا يستحقها، إنما هو من أقل الناس. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما قدم شيئا لأمته، بل بالعكس بل دمر أمته. فطرح الموضوع بالنسبة للأشياء الفكرية الخاطئة ينبغي أن يتم طرحها في حدود معينة، أما الأشياء التي فيها القدوات يجب أن نوسع فيها، وكذلك الطرح الإيجابي حتى لا يكون هناك فيه إشكالا في ذلك الأمر. أيضا لابد من رسم استراتيجية واضحة قوية لتنمية ودعم الأمن الفكري لكي تتحقق طموحات يعني بلادنا في الأمن والمسارعة في وضع الإجراءات الوقائية ومتابعة المتغيرات، فهذه مهمة جدا. الحاجة للأمن الفكري تزداد وتستوجب الاهتمام في كل وقت من الأوقات، ولذلك أحسنت وزارة التعليم حينما أوجدت برنامج أسمته فطن، وأنا أذكر حقيقة أن هناك برامج يعني ما كانت بهذا الاسم لكن كانت بأسماء أخرى مثل تعزيز الأمن الفكري، وهو كله يصب في وقت واحد في مكان واحد، لكن هذا من البرامج الجميلة، جميل جدا أن الإعلام يلقي الضوء على ذلك ويوجد مساحة يومية للحديث عن هذا الموضوع وإبراز الشباب من خلاله بشكل، لأنه في الحقيقة بني بطريقة جميلة جدا تستحق يعني الوقفة والتقدير. حينما تحدث أيضا من الأدوار، مفهوم الأمن الفكري وترسيخه هذا لا يتنافى مع حق الإنسان في التفكير، ما يتنافى معه، ولذلك مهم جدا إشاعة هذا الفكر بالطريقة الصحيحة. نعم. لتعزيز الوحدة والتماسك داخل المجتمع،
0: ترويج الفكر السليم.
2: نعم، جميل جدا أن الإنسان يعني أن الشباب يعبر عما في داخله، وحتى لو كان بعض التعبير خطأ يجب علينا كمصلحين وكدعاة وكمربين وكمثقفين وكآباء أن نوجه هذا الشخص. جاء رجل شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمام الصحابة، يا رسول الله ائذلني بالزنا. عنده مشكلة، عنده جانب فكري ثقافي لكنه يعني مختلف. أنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في دولة الإسلام الأولى، أنت أمام محمد صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، كيف تقول هذا الكلام؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استوعبه، أخذه وأجلسه بجانبه صلى الله عليه وسلم واستمع إلى شبهته. أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ لخالتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه. وجهه من خلال هذا التوجيه إلى أن كان الزنا هو أبغض شيء عنده، ودعا له النبي وصار فردا صالحا في داخل المجتمع. وليس كل شيء كله عقوبة، لا، أحيانا التوجيه، أحيانا يكون عند الإنسان شبهة، فينبغي أننا نوجه هؤلاء. وهذه علامة كبيرة أو قضية مهمة بالنسبة للدعاة وبالنسبة أيضا للمربين والمثقفين والخطباء وغيرهم من الناس. مهم جدا أن نوجه الناس بالطريقة الصحيحة. ممكن أيضا الضبط وتقنين الإعلام، يعني الترفيهي، الإعلام الترفيهي ممكن يسهم في بناء العقل السليم، وهذا يعود على ماذا؟ على تعزيز الجانب الفكري بطريقة صحيحة. قضية مهمة في الإعلام، إما لا تبرز حوارات بين الشباب بعضهم وبعض، هذه الحوارات مفيدة ومعينة وتساعد على البناء الفكري حتى الإنسان يرى أين الخطأ وأين الصواب، وبالتالي يكون هناك يساعده على على على على بغيته وعلى تحقيق مراده وعلى تصحيح إن كان عنده شيء من الخطأ في ذلك الأمر.
0: طيب دكتور أحمد، تكلمنا قبل قليل عن دور الإعلام، نود أن نعرف أيضا علاقة وسائل التواصل الاجتماعي الإعلام الجديد بالأمن الفكري، ودور هذا الإعلام الجديد أو وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق هذا الأمن الفكري.
2: هو يعني أبرز يعني قضية العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي بالأمن الفكري هو استمرار لجانب الإعلام بصورة عامة.
0: طيب يعني ربما تشاهد دكتور أحمد، أنا لا أقصده يعني مثلا في الإعلام الجديد تشاهد مشهور من المشاهير ممكن أن يوضح صورة مختلفة جدا عن أنها تكون يعني صورة إيجابية، يوضح صورة سلبية والمشاهدين المتابعين يأخذها ويخزنها داخله فتكون صورة سيئة لبعض الشباب، يعني يشوه السمعة. أنا أقصد في بعض الأشياء تشوه سمعة الشباب لدى البعض.
2: صحيح. هو طبعا ليس كل مشاهير

0: وإن كان الأغلب الحمد لله عندهم من الخير الكثير والحمد لله، نحن علينا دائما نتحدث عن الأغلب في ذلك الأمر. لكن أنا أستغرب بالنسبة للذين يتابعون أحيانا بعض الأشخاص وهم غير أهل لذلك، لماذا يتابعونهم؟ لكن المشاهير والناس هؤلاء ممكن يكونون عون حقيقة في تحسين الميدان المجتمعي والتربوي من الأفكار المنحرفة.
1: صحيح.
0: دعم أيضا ممكن يدعمون البرامج التوعوية، بل إبراز دور المؤسسات الرائدة في هذا المجال، إعطاء الصورة الحقيقية للإدارات الحكومية وكذلك للمسؤولين وكذلك لعدد من الناس. أيضا هم عندهم تجديد حقيقة في خطابهم التوعوي، ولأنهم يستغلون الوسائل المحببة لنفوس الشباب والطلاب. مهم جدا حقيقة أن يكون هناك يعني مع هؤلاء الإيجابيين يكون هناك عقد شراكة معهم، مع يعني بحيث أن يكون العمل أكثر اتزانا في الميدان وإشراكهم في أكثر من مكان. صحيح. لماذا؟ لأن ثبت أن لهم حقيقة عمل ليس بسيطا،
1: وهي طريقة سهلة جدا، أسهل من الإعلام القديم
0: جدا. فمن العلاقة الاجتماعية مهم جدا أن يتعرف الشباب على اللي هو نظام الجرائم المعلوماتية، وهذا أول ما صدر في عام 28 تقريبا، للحد من تلك الجرائم المرتكبة بوسائل التواصل الاجتماعي. وجود الوعي عند الشباب بهذا المفهوم مهم جدا. اليوم خرجت أنظمة كثيرة، وهذه الأنظمة سواء في الجوانب المعلوماتية أو المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على كافة الأصعدة، أو المرورية أو في الشرطة أو في غيرها من الأمور حقيقة. فمهم جدا أن يكون عند أبنائنا وعي، وهذا ما يتم إلا من خلال هذه الوسائل. لأن اليوم ملايين، أنت تتحدث عن 18 مليون شخص الذين يستخدمون هذه الوسائل فقط في بلادنا في المملكة العربية السعودية. ففي البداية أنا أؤكد أو أقول أن أؤكد على ضرورة استثمار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها في توعية فئة الشباب أنفسهم بمخاطر الأفكار المنحرفة، استثمار الأوقات والتواصل في تنمية الشخصية والكفاءة البشرية وزيادة الطاقة أيضا الإنتاجية، وذلك بالأنشطة التطوعية والتوعوية. يعني تخيل لما يتابع، يعني يحدثني أحد الإخوة أن له متابعين يعني حول 300 ألف وبعضهم يصل للمليون وأكثر من ذلك. فمعنى ذلك حينما يسمعون هذا الكلام من شخص فاضل ويوجه هؤلاء الناس، وهؤلاء كل منهم له أتباع أيضا يتابع من خلالهم، فسوف تصل الرسالة بإذن الله عز وجل. وبالتالي من هذا الطريق نحن نقول أن بلادنا وشبابنا عصية على أي إنسان يعتدي على هذه البلاد سواء بفكره أو كذلك بيده أو قدمه. فأنا أقول أنه ضروري جدا. من الأشياء المهمة في عملية العلاقة في ذلك ضرورة تعزيز يعني دور الشباب، يعني ينبغي جميلا أن يتم هذا التواصل ونشره حتى يعزز بناء الشباب ودوره وأخذ رأيه إعطاءه مساحة من الحرية. أنا أقول وأكد لا يمنع الإنسان من الشباب أن يتحدثون ونسمع منهم وبالتالي نوجههم، لكن أحسن من أن يكتبون بأسماء مستعارة من خلال التويتر وغيره وبالتالي يعملون بلبلة ويسببون وندخل في موضوع الإشاعات، وتعرف أن الإشاعة إنما هي أخطبوط مطرحها العقول الجاهلة. يمكن الحد،
1: تفضل دكتور.
0: أقول ممكن الحد من حماية يعني الشباب من الإرهاب الفكري الذي يتحول أحيانا إلى ممارسة حقيقية على أرض الواقع، وذلك من خلال ماذا؟ من خلال طبعا من خلال هذه الوسائل التواصلية، لأن هناك من أدعياء العلم الذين يكتبون ويتحدثون كثر، ولذلك ينبغي إغلاق الباب عليهم بأي صورة من الصور. جميل جدا أننا نشجع المعتدلين فكريا سواء من الكتاب والمثقفين بالكتابة، ومحاصرة الآراء المتطرفة وبل يعني الرد عليها بشكل أو بآخر، توضيح ما معنى التدين المعتدل، لأنه اليوم هناك هجمة على المتدين وكذلك على المتدينين وعلى التدين بصورة عامة، هجمة خارجية غير طبيعية. وحينما يهجمون على المتدينين فهم يهجمون على بلادنا. الحمد لله نحن بلدنا بلد خير، مؤمن بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الناس كلهم يصلون، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فلعل هذه الأشياء هي تكون تساعد في أو توثق

0: تنطبق العلاقة بين دور التواصل المجتمعي وكذلك يعني العمل بتحقيق الأمن الفكري والدور التي ينبغي أن يتم من خلال هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي.
1: طيب دكتور أحمد، أخيرا في حلقة اليوم وعلى عجالة، وسائل حماية الأمن الفكري للشباب.
0: يمكنني ذكرت جزء كبير منها، أهمها إظهار وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه، ترسيخ الانتماء لدى الشباب بهذا الدين الوسط، وأيضا الاعتزاز بهذه الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، معرفة هذه الأفكار المنحرفة، تحصين الشباب ضدها، لابد من تعريفهم بهذه الأفكار وهذه الأخطاء قبل وصولها إليه، وهذه كلها من الأشياء المهمة حقيقة التي ينبغي للإنسان أن يتحدث فيها وأن يتكلم في ذلك الأمر. هذه نقطة يعني مهمة، أنا أجد حقيقة لها أهميتها ومكانتها، إتاحة الفرصة الكاملة للحوار، الحوار الحر، الحوار الرشيد، الحوار في داخل البيت الواحد، الحوار في داخل المجتمع الواحد، الحوار الذي يقوم على تقويم الإعوجاج الفكري بالحجة والإقناع، لأن البديل هو سيتم تداول أفكار متطرفة أو سرية أو غير موجهة ولن تكون رشيدة. الاهتمام بجوانب التربية، هناك عندنا حقيقة يعني نماذج جميلة في التربية وفي غيرها، جميل جدا الناس يهتموا بها ويعتنوا بذلك عناية كبيرة. التأكيد على يعني أضرار مجالسة هؤلاء المنحرفين سواء فكريا أو سلوكيا، أخلاقيا، اجتماعيا، سياسيا، اقتصاديا، هناك يوجد في المجتمع لا بد من وجود أمثال هؤلاء، ولذلك يعني التركيز على أهمية على النهي عن مجالسة هؤلاء أعتقد أنه من الأشياء المهمة، لأن هؤلاء تخرق بهم السفن وتخرق بهم سفينة المجتمع ويغرق الناس. لماذا؟ لأنهم يتحدثون من خلال ماذا؟ من خلال الشبه، ويدسون السم في العسل، ويدخلون بعض الثغرات التي وصلوا إليه ومن خلاله يطلون على المجتمع بهذه الطريقة، ولكن أن لهم ذلك، لأن الحمد لله المجتمع مجتمع واعي ولله الحمد، فمن الصعب أنهم يصلون إلى جل الناس.
1: شكرا لك دكتور أحمد بن حمد البوعلي على الموضوع المهم جدا الثري بمحاوره الشباب والأمن الفكري، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في المواعيد القادمة.
0: بارك الله فيكم وسدد خطاكم، وشكرا لك يا أخو سيد على إبداعك وحوارك الجميل، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم.
1: اللهم أمين وبالجميع.
2: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
0: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة، وبناء الحضارات، وصناعة الآمال، وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة. رواه النسائي هكذا مرفوعا وموقوفا، وابن ماجه ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وابن ماجه في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزاد مسلم وفي رواية وأبو داود بعد قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. وفي رواية النسائي قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وزاد وآكل ثمنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود 3: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء
حرم عليهم ثمنه. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا، وتئن من عواصفه أشرعتنا،
1: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
0: مرافق،
1: برنامج أسبوعي مباشر.
0: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
1: صالح بن غرملا العجرفي،
0: إخراج
1: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكاد يكون مصطلح التربية من أكثر المصطلحات المتداولة قديما وحديثا، لا يخلو مجلس من هذا الحديث، لا يخلو برنامج إذاعي أو تلفازي أو حتى في منصات الإعلام الاجتماعي من الطرح المتجدد دائما في موضوع التربية. وفي كل مرة نستمع إلى هذا الحوار وهذا الموضوع نجد طرحا مختلفا، نجد مسببات أو مسوغات أو طرق أو حلول مختلفة، وكأن الموضوع يحتاج إلى مواكبة للمتغيرات. لذلك نحن في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع التربية، التربية للأطفال أو لمن هم أكبر من ذلك، ولكن في زمن متغير. وسيكون حديثنا مع ضيفنا المدرب والمستشار الأسري الأستاذ خالد الأسمري.
1: مرافق،
0: مرافق،
2: اهلا وسهلا بك استاذ خالد معنا في برنامج مرافق.
3: حياك الله استاذ صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيد جدا في برنامجك الجميل المرافق الذي اخترت له اسم رائع جدا يعني، وسعيد جدا ايضا بكم وبالمستمعين الكرام.
2: نتحدث عن التربيه ووضعنا كلمه او مفرده زمن متغير، وكاننا نتحدث عن مفاهيم مختلفه، لماذا هذا الاختلاف؟
3: جميل. التربية قد يظن بعض الأشخاص أو كثير منهم أنها فقط مرتبطة بزمن محدد، يعني مثلا لما يكون طفلي أو ابني صار عمره 14-15 سنة معناته دوري انتهى، وهنا الإشكالية. التربية عملية مستمرة، التربية معنا مجموعة من العوامل والأفكار والمعتقدات التي يريد هذا الأب أن يزرعها في الابن، أيضا أن يكون لديه قيم، فبالتالي هذه القيم لابد أن يكون هناك متابعة لها في تعزيزها حتى الوصول إلى أفضل نقطة ممكنة لهذا الابن. الهدف في هذه التربية كمجتمع إسلامي يجب أن يكون حريص جدا على هذه القيم التي تؤدي بهذا الابن أن يكون صالح في مجتمعه. المهم عندنا أن يكون هذا الطفل ينشأ نشأة صحيحة لا يكون فيها تشوهات، لذلك مهمة الأب والأم مستمرة. بعض الأشخاص قد يقف عند حد معين ويقول والله خلاص أنا انتهيت إلى هذا الأمر، لا، العملية مستمرة دائما.
2: هذا فيما يتعلق بسن الابن أو الابنة، لكن ماذا نعني بالتغير، تغير الزمن؟ التربية في 1400 هل هي مثل 410 و20 و30 وهكذا؟
3: بكل تأكيد هنا اختلاف يسمونها التحولات في التربية، وهذا أمر طبيعي جدا. سنة الحياة أن يكون الزمن القديم بالأدوات اللي موجودة فيه مختلف عن زمننا الحاضر، يعني والدي ووالدك والأجداد كان هناك أسرة تسمى أسرة ممتدة، وبالتالي ما يطرح من قبل الجد والجدة موجود، ليس هناك دخلاء في هذا الأمر. حاليا الأمر أصبح كل الأسر تقريبا لدينا في المملكة تسمى أسر نواة مستقلة. النواة هذه على أنها انفصلت عن الأسرة الممتدة أضف لها التحولات التي جاءت بكم المعلومات، عالم مفتوح، عالم متغير. الآن أصبح لدينا العالم قد تعول من الحداثة اللي حدث الآن قريب في المملكة إلى العالم الرقمي، أصبح الآن كل معلومة مطروحة أمام الأبناء، وبالتالي مسؤوليتك أنت كأب وكأم أصبحت مضاعفة أكثر من أبائنا.
1: مرافق،
0: مرافق.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا. إذن أستاذ خالد، الاستثمار في الأبناء وتربيتهم يعني أكاد يكون أكبر هاجس لدينا ومشروع العمر كما يقال. هناك بالتأكيد سلوكيات تظهر وأشياء أحيانا خارجة عن إرادتنا أو تصرفنا. ما هي الأشياء التي تؤثر وتحدد هذه السلوكيات؟
3: جميل. كل إنسان لديه سلوك، هذه السلوك لها محددات. أول ما يؤثر في هذا السلوك هو البيئة المحيطة. غالبا بعض السلوكيات تظهر في بيئة، مثلا البيئة المشحونة ما بين الوالدين، قد يظهر هناك أطر من السلوك تحتاج إلى علاج. هذا بالنسبة للبيئة التي تكون أحيانا مشحونة. بعض البيئات التي تكون مهملة تماما، يعني ليس هناك اتجاه لها في هذه التربية، يعني بمعنى أصح أربيه وخله على الله خلاص بيمشي إن شاء الله، الله وكيله خلاص بيمشي. إحنا بلا شك نقول أن الله سبحانه وتعالى نتوكل عليه حق التوكل، لكن يجب أن تعقلها، فأنت مسؤول عن هذا الابن. لذا محددات السلوك تؤثر فيه أولا البيئة، ثانيا العمر. يعني ليس من المعقول مثلا بعض السلوكيات التي تظهر في مرحلة الطفولة وعاملها بنفس السياق في سلوك أيضا يظهر في مرحلة المراهقة. ولذلك يجب عليك عندما تتعامل مع هذا السلوك أن تضع في الذهن لديك قاعدة، البيئة التي نشأ فيها هذا السلوك قد يكون في البيئة في المنزل، قد يكون في المجتمع من حوله، قد يكون في المدرسة. هذا السلوك الذي نشأ يجب أن تعرف البيئة حتى تستطيع التعامل معه. أضف إلى ذلك العمر الزمني لهذا الطفل، لأنه كل عمر له خصائص. لذلك من الواجب على الوالد والوالدة يجب أن يكون هم قادة، هم يعتبروا قادة بشكل كبير جدا لهذه الأسرة. هذه الأسرة هي مساهمة وجزء في المجتمع، وهذه مسؤولية عظيمة جدا. يجب أن يكون الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول مسؤولية تامة. ابنك الذي يحمل هذا السلوك، أنت إذا لم تستطع معالجته ومتابعته وتحسينه وتقويمه، فيجب عليك أن لا تخرج المجتمع شكل مشوه.
2: متى نبدأ هذه التربية ومتى يمكن أن نقول أننا اكتفينا والآن أصبح هذا الابن وهذه البنت مستقلة عن التربية؟
3: رائع جدا. دائما إحنا في التربية نقول هي عملية مستمرة، التربية لا تقف. يجب أن نعرف أن التربية مستمرة، حتى قد يكون ابنك متزوج ومستقل عنك لمكان آخر، لكن تلحظ أن هناك بعض الإشكاليات، يجب أن يكون لديك التوجيه لابنك مهما يكن. لذلك هي عملية مستمرة تماما، لا نتوقف عن هذه التربية. بس متى تبدأ هذه التربية؟ تبدأ في شكلها ومحضنها الأول. أين المحضن الأول؟ هو في الزوجين، الأب والأم، عندما يعاملان بعضهم البعض بطريقة صحيحة وطريقة رائعة ووفق المنهج الإسلامي الصحيح، سينشأ هذا الطفل في بيئة آمنة، في بيئة تكتسب سلوك جيد. لكن إذا كان هناك تنافر ما بين الزوج والزوجة مثلا، تخيل هذا الطفل كيف بيكون مصيره مثلا، بيكتسب سلوكيات سيئة للأسف. فبالتالي تبدأ التربية من المحضن الأول. كثير من الناس يقول يا أخي ابني هذا السلوك ما كان عنده، كيف ظهر هذا السلوك؟ وهو لم يعي بأنه يوم من الأيام قد استخدم كلمة سيئة ودارجة في الأسرة، لكن للأسف شعر بأن هناك مشكلة عندما استخدمها في المجتمع الخارجي. ليه؟ لأنه يحب يحافظ على الصورة، يبي صورة أسرتي أنها مثالية. طيب،
2: وقد يتلفظ بهذه اللفظ أو بهذا اللفظ في يعني سن مبكرة ويظن أن الطفل لا يستوعب.
3: جميل جدا. وهذه إشكالية لدى كثير من الأسر، أنه بعض الأحيان الألفاظ المتداولة والصور المتكررة أمام الطفل يظنون أنها تذهب مع الوقت. الطفل يختزن هذه الصور، قد تظهر مستقبلا في أحد السلوكيات الموجودة لديه. لذلك عنايتك بسلوكك، بتصرفاتك، بأقوالك، يجب أن يكون هناك توافق تام. أنت لست فقط مسؤولا عن سلوكك أنت الشخصي، اعرف بأن هناك أشخاص آخرين سيأخذون هذا السلوك منك. وبالتالي عندما يوضع العقد في الزواج فهو عقد غليظ جدا، ليس فقط والله أنه للزوج والزوجة، لكن هناك أبناء، وبالتالي هذول الأبناء مسؤوليتك بالدرجة الأولى. يعني لا تخرج طفل لدينا قد يشوه أسر أخرى. وهذه إشكالية أستاذ صالح في مسألة أنه هذا الطفل سيتزوج، سيكبر وسيتزوج وتبقى هذه السلوكيات موجودة لديه.
2: والمجتمعات لبنات، يعني كل ما كانت اللبنة متينة ومتماسكة نشأ مجتمع أكثر مثالية. أحيانا يعني يكون لدينا إفراط في موضوع التربية، فنكون حذرين أكثر من اللازم، خصوصا في سن مبكرة. فإذا مثلا قبل السابعة كذب الطفل، يظن الوالدان أن هناك مشكلة وخطورة وقد يلجأان إلى مستشار.
3: صحيح، ألحظ من خلال الاستشارات التي تردني طفل عمره 4 سنوات ويشتكي الأب أو الأم ابني يكذب، فلما أجاوبها وأقول له هذا قد يكون أمر طبيعي، تسأل لماذا؟ بلا شك أنه سؤالها رائع جدا، ملاحظتها رائعة جدا، ملاحظة الأب هذا الأمر رائع جدا، ولكن يجب أن نفرق متى يبدأ الإدراك عند الطفل. من عمر 7 يبدأ الإدراك عند الطفل بشكل كبير، لكن قبل ذلك هناك خلط مع الخيال، فيجب أن لا نجعل هام كبير جدا ونعاقب الطفل بطريقة خاطئة وبطريقة قاسية جدا على شيء هو لم يفهمه أصلا. حتى الآن لديه اختلاط بمسألة الخيال، لأن خياله في هذا العمر واسع جدا.
2: متواصل معكم أيها الأعزاء في مرافق، وسؤال مستمعين الأعزاء والاتصالات كما يشير الأخ ثامر تصل تباعا، يا ترى إلى أي درجة تؤثر طريقة والدينا علينا في تربيتنا لأبنائنا؟
1: مرافق المرفأ الأول
0: على شاطئ المفاهيم النفسية في حياتنا اليومية.
4: مفهوم الشخصية، كل صفة تميز الشخص عن غيره من الناس تؤلف جانبا من شخصيته، فذكاؤه وقدراته الخاصة وثقافته وعاداته وطريقة تفكيره ومعتقداته من مقومات شخصيته، كذلك مزاجه ومدى ثباته الانفعالي ومستوى طموحه وما يحمله في أعماق نفسه من مخاوف وما يتصف به من صفات اجتماعية وخلقية كالصدق والكذب والتسامح والتشدد والانطواء والانبساط، وكذلك ما يتميز به من صفات جسمية كالقوة وحدة الحواس والطول والوزن. لذا نستطيع أن نعرف الشخصية بأنها جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية والأخلاقية التي تميز الشخص عن غيره تمييزا واضحا، غير أن هذه الصفات منها ما يبرز أثره ويثقل وزنه عندما نحكم على شخصية فرد من الأفراد، فحدة الحواس أو قدرة الفرد على التذكر أو مهاراته اليدوية لا يكون لها في العادة وزن إذا قورنت بقدرته على التعامل مع الناس أو على ضبط نفسه أو اتزانه الانفعالي أو مسايرته للمعايير الاجتماعية والأخلاقية، بل إن الذكاء قد يختفي أثره أمام السمات الاجتماعية والأخلاقية. فمظهر الشخصية البارز هو المظهر الاجتماعي، لذا تعرف الشخصية أحيانا بأنها مجموع صفات الشخص كما تبدو في علاقته مع الناس، إنها مركب من صفات مختلفة تميز الشخص عن غيره، خاصة من ناحية التكيف مع المواقف الاجتماعية. فالشخصية هي ذلك الشيء الذي يسمح بالتنبؤ بما سيفعله الشخص عندما يوضع في موقف معين، فهي الأفكار والمشاعر والتصرفات التي تميز طريقة الفرد في تعامله مع الناس والأحداث. وهناك حقيقة هامة في الشخصية، وهي أن شخصية فرد ما لا يمكن أن تتطابق تماما مع شخصية أي فرد آخر، مثلما لا تتشابه بصمات الأصابع. فالإنسان في بعض خصائصه يشبه كل الناس ويشبه بعض الناس ولا يشبه أي إنسان، فأنت تشبه كل الناس من حيث النواحي البيولوجية والتشريحية، أنت تملك جهازا تنفسيا وجهازا دوريا ومخ وغدد وغيرها وهي موجودة عند كل الناس، وتشبه بعض الناس قد تشترك مع أحدهم في فصلة الدم أو بنية الجسم أو بعض الأمراض مثل السكر والضغط، وكذلك في الانتماء والوظيفة، ولا تشبه أحدا من الناس لك بصمة مميزة من حيث أسلوب التفكير أو السلوك، وتترك الخبرات والتجارب بصمة فريدة على كل فرد.
2: شكرا لضيف هذا المرفأ الدكتور عبد المحسن بن رشيد المبدل، رئيس قسم علم النفس في جامعة الملك سعود، ونواصل وإياكم هذا الحديث في مرافق. أستاذ خالد، قد تحدثنا وكأن الموضوع يعني صعب وعسر، ولأن بعض غير المتزوجين قد يعني يخشى من هذه الخطوة، لكن يبدو لي أن الموضوع يعني إذا استعان الإنسان بالله وبدأ أنه يعني سهل متى ما كان هناك توافق بين الزوجين.
3: بلا شك بناء الثقافة التربوية لدى الزوجين هي قد تكون لها تأثير أيضا بمن سبقهم من الوالدين أصلا، فممكن يكون هناك بعض الأشياء الإيجابية تتخذ في هذه البيئة طبعا ما بين الزوجين. ولكن أخشى وأقول دائما انتبه من قراءاتك بالنسبة لمعالم التربية عندما تصبح فقط نقل لبعض الأفكار الغربية، لأن البيئة تختلف، نحن بلد مسلم عنده قيم، عنده عادات تقاليد قد تختلف، يجب عليك عندما تعد نفسك للدخول هذا المعترك في الزواج ومن ثم الأبناء، يجب عليك أن تختار المادة الصحيحة في التعامل مع مثل هذه السلوكيات. السبب أن هناك بعض الكتب المترجمة أحيانا قد لا تناسب في أفكارها تطبيقها لدينا لمعالجة بعض السلوكيات، وبالتالي مهم جدا أن تختار بعناية كيف تستطيع أن تقوم هذا السلوك. قد يرى بعض الأشخاص أن والله الأولاد أحيانا قد يكونوا في حياتنا عقبة، وقد يكونوا شيء مؤلم، يعني أنه أنا هاجس كبير جدا يجب أن أتعامل معه بشكل يعني استعداد كأني داخل ساحة حرب، هو ليس بهذا الشكل، الله سبحانه وتعالى وضع هؤلاء الأبناء في حياتنا كنعمة ورسم للسعادة، فاستمتع أنت بتربية ابنك بطريقة صحيحة. مشكلتنا نحن أننا عندما نقدم على خطوة معينة نخاف المستقبل، نخاف الابن هذا بعد كم سنة إيش بيعمل يعني، لكن اعقلها وتوكل دائما. أدواتك التي تستخدمها ببساطتها مع ابنك ثق تماما ستجدها، لكن إياك أن يكون هناك سلوك أنت لا ترضاه لنفسك، أنت لا ترضاه لنفسك قد تراه بعدين في ابنك، يجب عليك أن تكون مراعيا لهذا السلوك الذي تمارسه وأكد عليها دائما، لأن الصورة في الذهن الشخص عموما وفي ذهن الأطفال قد تشكل من 60-70%، فما تمارسه أنت سينتقل إلى ابنك.
2: إذن هذه واحدة من المفاهيم الخاطئة في التربية، اللجوء إلى كتب مترجمة صحيح. حرفيا لتطبيقها
3: بالضبط.
2: واحدة أيضا من المفاهيم الخاطئة هي اللجوء إلى الاستشارة لأجل الاستشارة أولا ولأي مستشار.
3: صحيح، وهذه إشكالية أستاذ صالح. المشكلة عندنا أنه أحيانا لما نقع في عقبة مثلا ما لم أستطع التعامل مع هذا السلوك، وبالتالي سألت جاري أو سألت شخص في بلد آخر تعامل مع ابنه بطريقة معينة ونجح. دائما في السلوك يجب أن تعرف ما يطبق في هذه البيئة قد لا يناسب البيئة الأخرى، فأنت أدرى ببيئتك وما يناسبها. أضف إلى ذلك إياكم من الاستشارات اللي أي شخص ممكن يقدم لك هذه الاستشارة، يجب أن تعرف بأن أي استشارة تقدم ليس لديها غطاء رسمي أن تكون حذر في هذا الجانب، إلا أن تأخذها أنت للاستزادة فقط، يعني أنه أنا أعرف معلومة لكن قد أطبق ما يناسبني أنا لا بأس في ذلك، لكن إياك أن تأخذ هذه المعلومة قد تكون من شخص غير متخصص. دائما عندما تريد أن تسأل، الآن الحمد لله دولتنا ولله الحمد مع هذا المواكبة الكبيرة جدا للتقدم التقني أصبح هناك أيضا أنظمة موجودة، وأصبحت هذه الاستشارات تحت غطاء رسمي متابع، حتى لما يكون هناك تواصل ما بين الأطراف وتقديم هذه الخدمة فثق تماما بأن هذه الخدمة ذات جودة.
2: نعم، متى نلجأ للمستشار؟ سنجيب على هذا التساؤل بعد هذا الفاصل.
1: مرافق.
2: وسؤالنا لمستمعينا يقول: إلى أي درجة طريقة والديك معك في التربية تؤثر على طريقتك في تربية أبنائك؟ طبعا نتحدث عن الوالد أو الوالدة، ونتحدث عن الأب والأم، فالسؤال أيضا: إلى أي درجة تؤثر عليك طريقة والديك ووالديك في تربية أبنائك؟ متى يمكن أن نعتبر الحالة بحاجة إلى استشارة وكما ذكرت المراكز والمختصون موجودون.
3: جميل صحيح. دائما في محددات السلوك عشان أعرف أن هذا السلوك أصبح يجب أن يكون هناك استشارة ويجب أن هناك تعديل لهذا السلوك. إذا ظهرت فيه ثلاثة الأشياء، أولا الحدة، أن يكون هذا السلوك حاد جدا غير مألوف لديك، أيضا المدة، مدته طويلة جدا، وفي استمرارية. هذه المحددات الثلاثة يجب أن تلاحظها في هذا السلوك. أضف إلى ذلك إذا كان بالذات الشدة في السلوك مع الاستمرار، يجب أن لا تتأخر في مسألة المعالجة، لأنه بعض الأشخاص قد يكون يمارس هو أساسا تربية رعاية وليس التربية والدية، ما يطرح الآن للأسف الرعاية للأبناء اللي هو توفير كل المستلزمات، فلما يظهر له السلوك يصبح حائر يقول أنا وفرت لكم كل ما تريدونه، فيرغب منهم شيء آخر. هذا للأسف في فرق ما بينها وبين التربية الوالدية. التربية الوالدية مسؤولية، التربية الوالدية لديها مرتكزات تنطلق منها لبناء هذا الإنسان، لأن هذا الطفل إنسان سيساهم في المجتمع بيوم من الأيام وسيصبح أحد الأركان الأساسية فيه.
2: سيما نحن نتحدث في زمن طغيان المادة، فأصبح يعني هاجس الوالدين هو توفير الحد الجيد من الإمكانات المادية أو توفر وسائل الترفيه وسائل التواصل لدى الأبناء، ومن ثم إن بقي هناك وقت وضعناه للسلوكيات أو التربية.
3: هذه مشكلة يا أستاذ صالح اللي تسمى التحديات. في تحديات يقابلها كثير من الآباء بحيث أنهم يوفروا للأطفال والأبناء الأشياء المادية، لأن لديهم فكرة بالارتباط بالحرمان، يتوقعون بأنني إذا لم أوفر لابني هذا الأمر فهو يصبح محروما. لكن تركيزك على السلوك حتى ولو لم يحصل على كل هذا الأمر المادي أفضل بكثير، لكن عندما توفر له ما يريد من المال فمعنى هذا أن هناك، اسمحوا لي أقول لها، نوع من الابتزاز، يعني هناك يعني تباعد ما بين الأب والابن، يعني يصبح هناك إما تعطيني سأعدل السلوك، لم تعطيني ما رح أعدل السلوك، يعني نوع من الابتزاز.
2: طبعا هذا لا يعني أنه لا نوفر الحد الأدنى من جودة الحياة، لأنه البعض قد يفهم أنه لا، يعني يجب أن يكون هناك صبر وصملة عند الأبناء وتحمل، فيعني يكاد يكونون في عزلة عن أقرانهم بسبة هذا العزل.
3: صحيح، وهذه إشكالية. يعني مثلا تليفون، يحتاج الطفل عمره 14-15 سنة أو 16 سنة يحتاج وسيلة تواصل، هل أحضر له أتكلف وأحضر له آيفون آخر موديل ولا أعطيه جهاز للاتصال؟ بلا شك أعطيه الجهاز المتمكن معي من أشياء الخاصة، يعني لا أكلف نفسي أكثر من ذلك. لكن عندما عود أن أعطيه آيفون، تتبقى المرة القادمة ما الذي سيطلبه أيضا؟ لأن الإشكالية هذا يعتبر نوع من أنواع الرعاية للأسف للأبناء، إذا أصبحنا فقط نعطيهم ما يريدون، لكن أنا أعطيه لا أحرمه من ذلك. لكن إياك أن تقارن بينه وبين أشخاص آخرين، أو يأتي هو يقول لك فلان أولاد فلان عندهم بلاي ستيشن، أنا ليش ما عندي بلاي ستيشن؟ لا بس ممكن أوفر لك البلاي ستيشن، لكن بمقدوري أنا وبمحدودات المادة الموجودة عندي. لكن تخيل في بعض الأشخاص لا يريد أبناءه، فقط يرى بأن المقارنة بينهم وبين الآخرين هذا أمر مهم جدا، وأهمل السلوكيات، لا يهم ما الذي سيحدث. يعني بعض الأحيان، يعني مثلا من الألعاب مثلا لها تأثير على الأمن الفكري عند الطفل، أساسا بناء الفكري الأسرة لم تهتم بهذا الجانب، لم تجعل عنده ركائز أساسية في العقيدة للدخول لهذا العالم. لكن رأى ولد فلان أخذ مثلا هذا الجهاز فيريد إدخاله في حياته، قد تكون دمار لابنك. يجب أن يكون عندك القدرة على الحوار مع ابنك.
2: إذن العزلة عن هذا العالم تماما من الصعب، ولكن مع نوع من التوجيه والإرشاد بالإمكان.
3: بلا شك يا أستاذ صالح، إحنا الآن عالم رقمي، العالم الذي نعيشه الآن هو عالم رقمي، وبالتالي عالم متغير، عالم سريع، أشياء تظهر في السلوك لم نعهدها سابقا، النوافذ اللي موجودة لديك للمعلومات عالي جدا، يجب أن يكون عندك فلاتر عالية أيضا في التعامل معها، لأنك أنت إذا فتحت هذه النافذة فيجب عليك تحمل ما يأتي منها.
1: مرافق المرفأ الثاني.
2: في هذا المرفأ مستمعينا فقرة المداخلات والمشاركات، إذا كان الاتصال جاهز. ألو.
5: ألو، نعم.
2: مرحبا، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أتفضل أخوي عبد الرحمن.
5: أي نعم،
2: تفضل.
5: الله يعطيكم العافية. صراحة أنا أشوف أنه إلى أي درجة يعني تؤثر تربية والدينا في على تربية أبنائنا. أنا أحس أنها قلت بصورة كبيرة، خاصة مع وجود السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، وارتباط الأبناء أكثر بدائرة السوشيال ميديا اللي هي التواصل الاجتماعي. فصعب جدا الآن أن يعني أو يكاد يكون نسبة قليلة جدا التأثير هذا. يعني الآن من خلال تقريبا 10 سنوات، 15 سنة يمكن إلى الآن، الأبناء اللي انولدوا مع السوشيال ميديا، فهم يعني جاهزين لاستقبال أي شيء من الخارج تأثيره أكثر عليهم. أنا أشوف أنه في صعوبة جدا. إحنا نحاول جاهدين صراحة، لكن أنا لمستها في أبنائي الكبار. يعني قدرت أثر عليهم أو أعطيهم بعض القيم اللي تربيت عليها أنا، لكن الصغار جدا في صعوبة.
2: إذن يعني ما تشعر أن طريقة والديك أثرت عليك في كل مرحلة هناك طريقة لديك؟
5: أنا أحس إنه إنه إنه تربية والدي لي أثرت في أبنائي الكبار. أنا عندي بنت في الجامعة أثرت فيها، لأنها ما دخلت في البداية على السوشيال ميديا، على التواصل الاجتماعي. الآن الأبناء الصغار صعب جدا، الآن أواجه صعوبة جدا.
2: مو صعب، ولكن تحتاج إلى يعني طريقة مختلفة. واضح أخوي عبد الرحمن؟
5: والله متعب يا شيخ، يعني مرة جدا متعب. يعني إنه يعني هو قبل كنا نخاويهم هم كبار، يعني نقومهم نوجههم بعدين نخاويهم هم كبار زي ما سوى والدي رحمة الله عليه. الآن بدينا نخاويهم صغار، يعني من يوم أنه صغير 7 سنوات تخاويه، تروح معاه تجي معاه، تبقى تتأكد إيش المجتمع اللي هو. وبالنسبة للنقطة مهمة جدا اللي هي المادة،
2: باختصار أخوي عبد الرحمن تفضل.
5: الآن آخر نقطة، المادة جدا بلا شك أنها مهمة جدا لاختيار مدرسة يعني ذات بيئة طيبة، حارة ذات بيئة طيبة، مجتمع ذات بيئة يعني بيئة طيبة قدر الإمكان. وأنا أشوف المادة جدا مهمة في الوقت الحالي.
2: شكرا لك يا عبد الرحمن. أيضا اتصال آخر، محمد. ألو.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: كل خير.
2: يا هلا.
6: بالنسبة لموضوع الحلقة، طبعا أنا لسه ما معي أبناء، لسه عريس جديد،
2: ما شاء الله.
6: بس في وضعنا الحالي طبعا أنا فاهم مع زوجتي عن طريقة التربية اللي راح نمشي عليها، بحكم أن زمننا راح يختلف عن زمنهم. وبرضو المادة شيء نشوفها شيء من الأشياء اللي لازم نحطها في الحسبان في الدراسة. يعني ما راح أجيب 1، 2، 3 وما أقدر أصرف عليهم أظلمهم في الموضوع هذا.
2: طيب، وأنت الآن مع أخوي محمد مع المدام ترتبون لطريقة تربية الأبناء إن شاء الله، هل تستحضر طريقة والديك وهي كذلك تستحضر طريقة والديها، ولا ناويين تجيبون طريقة مواكبة للعصر؟
6: هو لابد من اللي هو الأساسيات اللي احنا تربينا عليها، لكن ما تكون بالضبط نفسها، لأن مثل ما قلت لك زمننا غير زمنهم راح يكون، فلابد تواكب زمنهم بحيث انه ما تضايق عليهم. يعني مثلا من الأشياء اللي عملها لي الوالد الله يرحمه، كان ما يبين يعتمد على نفسي، أطلع الريال بنفسي. لكن هذه ما لما تجي تدرسها خاف انك تعملها لولدك كذا ويروح الى طريق خطا.
2: اختلف الزمان فاختلفت الطريقة، لابد ما تختلف.
6: صحيح.
2: يعني
6: صحيح.
2: شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية. ايضا
7: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام، حياك الله اخوي باخت.
7: جزاكم الله خير على هذا البرنامج، اسال الله ان يشفي مرضانا ويعافي ابتلانا ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا، انه على كل شيء قدير. أقول أنا أرى أن هناك بون شاسع، يعني مفارقة كبيرة بين تربية الماضي والحاضر، لا من قبل المربي ولا المتربى، وكل زمان له أهله. غير أن هناك قواعد لا يخل بها أبدا، وهي تعاليم الإسلام كالأمر بالصلاة في السن 7 والضرب عليها السن العاشر والتفريق في المضاجع ونحو ذلك من تعاليم الدين. أما التربية الأسرية المعروفة المشهورة الآن فهي تختلف اختلافا كثيرا على الماضي، كما وكيفا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا. فنسأل الله عز وجل التوفيق، والأريب والمربي من ينظر إلى الأصلح والأفلح لأولاده ويدخل في ذلك في دورات التي يمكن أن تصلح من هذا الأمر. نعم. فنسأل الله لنا ولكم أن يصلح الأصول والفروع. إنه على كل شيء قدير. وجزاك الله خيرا وبركة.
2: بارك الله فيك. قبل أن يعني نستعرض بعض مما ورد الأستاذ خالد هنا على الواتس أب، حقيقة هي يعني استشارة شخصية من الأخ أو الأخت، تحدث عن أنه بنته عمرها 15 سنة ولا تريد إكمال دراسة، ما هو الحل؟
3: جميل، هذا قد لابد أن يدرس ما هي الحالة التي مرت فيها، البوادر التي مرت للانقطاع للدراسة. في عندنا إشكالية مع كورونا، قد يكون المجتمع الذي كانت فيه أصبح انقطاعا، وبالتالي قد مورس عليها، ممكن قد مورس عليها في المجتمع المدرسي نوع من التنمر أو شيء من هذا القبيل، لكن لم تتحدث، لم يكن هناك حوار ما بين الوالدين لفهم هذا السلوك. أضف إلى ذلك أن هناك دافع لهذا السلوك، يجب أن يكون عند الآباء يعني خط أحمر كما يقال، الدراسة لا تخضع للرغبات، هي ليست رغبة أنه أنا أكمل لا أكمل، التعليم إلزامي بالنظام إلزامي، فيجب أن يكون في ذهن الطفل أيضا أنه هذا إلزامي.
2: وقد يكون مستقبلا يعني يشعر هذا الغير المتعلم باللوم على والديه لأنه لم يلزمه بالتعلم.
3: صحيح، وهذه إشكالية لأنه الآن نعانيها بعض الآباء الآن في أبنائهم في الصفوف الأولية، قد يكون الطفل عنده تعلل، فبالتالي أول ما أشير إليه يجب عليك أن ترسم في ذهن ابنك التعليم إلزامي. عندك إشكالية معينة تحل، مريض، مستشفى، أي أمر آخر نستطيع حله، لكن الدراسة لا تراجع عنها، وهذا أمر مهم جدا. وللعلم هذا أيضا نظام، أساسا نظام الدولة هي نص على أن التعليم إلزامي على الجميع، وبالتالي يجب هذه البنت، يجب عليها الأب أن يقول هذا إلزامي عليك يا بنتي، ليس فيه خيارات أخرى يعني يعطيها.
2: إذا كان لديك من تعليق قبل أن نغلق هذا
3: المقطع، آخر تعليق عندي وفي عجالة، كل هذه التحديات في التربية التي الآن ألاحظها من خلال أيضا الاتصالات، يجب علينا الاحتواء لأبنائنا، تقبل الاختلاف الذي نعيشه حاليا، إشعارهم الأمان، وهذا أمر مهم جدا، التعرف على أساليب تربية حديثة، فتح مساحة الحوار والصبر على التعامل مع الأبناء. ولي رجاء أخير أيضا، إياكم والمقارنات فإنها تقتل أبنائكم.
1: مرافق
8: برنامج أسبوعي مباشر.
1: مرافق منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق.
2: من جديد نحييكم أيها الأعزاء. إلى أي درجة أستاذ خالد موضوع الحوار مهم في التربية؟ هل التربية هي مجرد إملاء من الوالدين تجاه الأبناء وعلى الأبناء السمع والطاعة؟
3: بعض الأشخاص قد يرى أن الحوار أمره سهل، لذلك أذكر الأخوة والأخوات المستمعين بأن الحوار جزء منه كبير جدا يعتمد على الصبر، كما هي التربية تعتمد على الصبر. ولو طرحنا سؤال على المستمعين أيضا، كم ذكر الصبر في القرآن؟ ذكر في أكثر من 90 موضع، لما له من الأجر. لذلك فتح مساحة الحوار هي أفضل وسيلة وأرقى وسيلة، أولا لزراعة الثقة في ابنك، ثانيا لإيصال أفكارك بهدوء، ما هناك عنف، يجب أن لا يكون هناك عنف اتجاه الأبناء بأي حال من الأحوال، يجب أن يكون لغة راقية جدا. وهذا الحوار يكلفكم الصبر، فبالتالي إذا أنت شخص لا تستطيع ضبط انفعالاتك في حوارك مع أبنائك، فيجب عليك أن تخضع للتدريب، لأنه أمر مهم جدا. الأبناء الآن أصبح العالم أمامهم مفتوح، قد يكون المعلومات الموجودة لديه عالية جدا، لذلك شفافيتك في طرح الموضوعات والحوار معهم يجب أن تكون عالية، وبمستوى أيضا الضخ المعلومات التي يصل إليها ابنك لا تخبي عليه شيء وتتوقع أنك أنت الوحيد اللي فاهم المعلومة، ابنك قد يكون وصل للمعلومة بأكثر من طريقة،
2: مع بقاء طبعا درجة من الاحترام. لا يعني الحوار الميانة بين الأولاد والآباء مثلا،
3: هذا واجب ديني، ولكن الحدود الفواصل دائما يقولون بين الأشخاص هالات أو مساحات أو دوائر، الدائرة التي تدخلها داخل حياتك هي دائرة الأبناء بالدرجة الأولى، وبالتالي تجد الاحتضان بينهم، تجد التقارب فيما بينهم، عكس لما يكون الدائرة الثانية من الأصدقاء ومن حولك. لذلك جميل جدا يكون في تقارب فيما بينكم.
8: مرافق.
0: مرافق
8: المرفأ الثالث
0: على شاطئ الأمان في البيت والأسرة.
9: من حسن العشرة وآدابها أن تفتح الزوجة بيتها لوالدته وأخواته وتحسن ضيافتهن، فالزوجة الصالحة الحصيفة تعنى بتحسين علاقتها بأهل زوجها، وتبادر إلى لم الشمل وترميم العلاقات والاعتذار حال وقوع الخلافات. وبعض النساء لا تحسن فتح بيتها إلا لأهلها وصديقاتها.

0: نسي وتعينه إن ذكر وتنبهه إن غفل أو شغل. العلاقة الزوجية متفردة من دون سائر العلاقات الإنسانية، وقد وصفها السياق القرآني الكريم في موضع: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وفي موضع آخر: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فتارة تشبه باللباس الذي يستر البدن، وتارة توصف بالإفضاء. تلكم العلاقة الحميمة لا ينبغي لا سيما مع طول العشرة أن تنطوي على حمل مشاعر البغض والكراهية، فالإفضاء يحمل على الإغضاء. من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة وأولاده بررة وإخوانه متآلفين متحابين ورزقه في بلده الذي فيه أهله. وأما إذا لم يجد رزقا في بلده فقد قالوا: ربما أسفر السفر عن الظفر، وقيل: البركات مع الحركات.
1: ما تبقى من دقائق في مرافق. أحيانا أستاذ خالد الأسمري، يكون الأب من جيل والابن من جيل بعيد، فيعني هذا الأب الخمسيني أو الأكثر من ذلك قد أراد أن مثلا يعدد فأنجب أبناء، فهناك بون شاسع وهناك يعني اختلاف في الثقافة، وبالتالي هل تصعب معها التربية؟
2: بلا شك، يعني قد يكون هناك حالة من هذا الصدام بين الأب والابن للأسف، لأنه هو قد يكون هذا الأب لديه مرتكزات بدأ في حياته بشكل معين، وقد يكون لديه تربية للأبناء بطريقة معينة مختلفة عن الجيل. يمكن ذكرها أحد الأخوة المشاركين أيضا، أن الجيل الجديد قد يكون متجه للسوشيال ميديا وما إلى ذلك، فيجب أن يكون هذا الصراع لدى الأب، يجب أن يكون واضح جدا في استشارته كيف أتعامل مع هذا الابن في هذا الزمن، لأنه للأسف قد يصل به بعض الأحيان إلى خسارة هذا الابن بسبب الصراع الذي يحدث فيما بينهم. الابن يريد أن يأخذ أمر معين مثلا، يعني الدخول في سوشيال ميديا، الدخول في بعض المنتديات، الدخول في بعض يعني الجماعات معينة هو يراها بأنها جماعة جيدة داخل المدرسة وما إلى ذلك، وقد تصطدم مع الأب في إعطاء مثل هذا الأمر. مثلا النادي الرياضي مثلا، قد يراها الأب أنه هذا مفسد له، فبالتالي لا يجعله يذهب للرياضة، وهذه إشكالية. يجب أن يكون هذا الأب عند الزواج لما يكون كبير بهذا العمر أن أيضا يختار الأخصائيين الصحيح في تقديم المعلومات ومساعدته في التعامل مع ابنه، وإلا للأسف قد يخسر في يوم من الأيام.
1: إذن هناك حوار وهناك تربية وهناك قدوة، تصرف وسلوك من الوالدين. جميل. هل يؤثر على تربية الأبناء؟
2: بلا شك، البيئة تلعب الدور الكبير جدا في تنشئة الأبناء. كل ما كانت هذه البيئة محافظة وملتزمة ولديها منهج معين في التربية بلا شك سيؤثر، وتلحظها أنت أيضا حتى في المجتمع من حولك، عندما ترى هذا الأب والأم في قمة التفاهم وقمة الرؤية لتربية الأبناء بطريقة معينة بمعتقدات الصحيحة المبنية على القواعد الإسلامية الصحيحة، تجدهم موجودين وفاعلين في المجتمع. لأنه للأسف نحن نريد، كثير من الآباء يريدوا أبناء صالحين، بينما هذا بلا شك أمر مهم جدا ورائع، لكنه عندما يكون مصلحا هو الأفضل، لديه القدرة على أن يدير الآخرين ويغير من السلوكيات بشكل صحيح. لكن غالبا المصلحين قد يكون سهل الانقياد، سهل الذهاب في أمر معين، قد يكون للأسف مخالف لاتجاهات الأسرة، لكن المصلح قد يكون هذا الشخص فاعل جدا في المجتمع، وهذا ما نحتاجه عموما. يعني
1: نعم، إذن فكرة أنه مثلا هذا ماخذ من طبع أبوه أو كذا بالوراثة أو بالجينات غير دقيقة، يعني هو لابد أنه ما رآه فاتصف بصفاته.
2: صحيح، وهذا يعني هو ليس مثبتا علميا حسب ما أقرأ، لكن قد يكون رأى الصورة أمامه، وبالتالي دائما أقول الصورة تشكل نسبة كبيرة جدا في ذهن هؤلاء الأطفال، فحافظوا على هذه الصورة بالطريقة التي ترونها أنتم مسؤولين عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون وفق منهج إسلامي صحيح حتى يكون هذا الطفل ما تشعر بتأنيب الضمير مستقبلا عندما يتجه ابنك إلى سلوك تقول هذا السلوك من أين اكتسبه. عندما تعود إلى الخارطة تجد أن هناك مشكلة حدثت منك أنت سابقا وطبع موجود فيك.
1: أخيرا أستاذ خالد، إلى أي درجة مطلوب منا أن نكون شفافين وصريحين في التربية؟
2: هذا بلا شك أمر مهم جدا. الشفافية لا تعني أن يكون هناك إدخال بعض التحسينات في التربية تكون مخالفة

0: لعاداتنا وتقاليدنا أو مخالف لمعتقدنا. هذا لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أن هناك أمر معين طبق في بيئة معينة لا تناسبنا أنها تكون مناسبة لبيئتي. منطلقاتك ومرتكزاتك يجب أن يكون فيها العادات والتقاليد متأصلة وموجودة والمتوافقة مع نهج الشريعة الإسلامية. هذا أمر مهم جدا، يجب عليك أن تحترم عقل الطفل. الطفل الآن ليس كالطفل السابق، الطفل الآن عنده ضخ معلومات هائل قد لا يكون حصل لي ولا لك سابقا، لذلك كن حذر جدا في طرح أي معلومة تكون مغلوطة. هذه المعلومة قد الابن ممكن ما يرد أو ما يتحاور معك حولها، لكن الصورة التي يرسمها اتجاهك قد تكون مشوهة للأسف، لأنك أعطيته معلومة قد تكون مغلوطة.
1: والصراحة أيضا يعني تنمي لدى الطفل المصداقية، الموثوقية، الثقة بينه وبين والده، حتى في يعني أبسط الأمور، في الوضع المادي، في مخططات المستقبل، مخطط الصيف وما إلى ذلك.
0: رائع جدا يا أستاذ صالح، لذلك الأبناء شركاء معنا، الأبناء شركاء. المفترض أنك أنت في تخطيط الأسرة أن يكون الأبناء جزء من هذه الخطة، لكن تخيل أنك تفرض عليهم شيء.
1: نعم. وبعد أيها الأعزاء، إذن هذه التربية وهذا المشروع المهم والحيوي، مشروعنا في المستقبل ومشروع الحاضر، دائما ما يكون محط الأنظار ونعول عليه كثيرا ونتوقع منه لنجني ثماره إن شاء الله عند الكبار. وصلنا لختام هذه الحلقة في مرافق، شكرا لضيفي المستشار والمدرب الأستاذ خالد الأسمري، شكرا لمن شارك ولمن شارك ولم نستطع استعراض المشاركة، أيضا لزملائي خليل العيسى في التنفيذ ومخرج البرنامج ثامر المبدل، ومني أنا محدثكم صالح العجرفي. نعود فنلتقيكم في الأسابيع القادمة وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.
2: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا،
3: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
2: مرافق،
3: برنامج أسبوعي مباشر.
2: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
3: صالح بن غرم الله العجرفي،
2: إخراج
3: ثامر بن عبد العزيز المبدل.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. ورواه الطبراني في الأوسط مختصرا وقال: من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم، فإن الله شاكر يحب الشاكرين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وفي رواية: من أولي معروفا أو أسدي إليه معروف فقال للذي أسداه: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤونة. قال: أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود والترمذي وقال: صحيح. وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. رواه الطبراني ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عائشة رضي الله عنها. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه عبد الله ابن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف باختصار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: حكاية قصة، حكاية قصة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين،
2: حكاية قصة،
1: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية.
3: هذا البرنامج مستمعينا الكرام نستعرض العديد من القصص والحكاية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. نتأمل معاني هذه القصص والدروس والعبر التي تنير لنا دروب الحياة، ونستكشف أيضا في كل حلقة كيف تساهم هذه القصص في بناء شخصية متوازنة وقوية تتمسك بالقيم السامية والنبيلة، وبإذن الله تستمتعوا معنا في هذه الحلقة.
1: حكاية قصة،
2: حكاية قصة.
3: بداية مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية.
4: الله يحييك يبقيك.
3: الله يبارك فيك دكتور. طبعا دائما ما نأنس بالحديث معكم في هذا البرنامج وفي هذه القصص والحكاية الجميل التي نتعلم فيها الكثير حقيقة من الدروس والمعاني العميقة والعظيمة. اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن قصة من قصص القرآن الكريم، وأيضا يعني نزلت في سورة كاملة ألا وهي سورة عبس وتولى، ونذكر هذه القصة، قصة عبس وتولى.
4: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، لا شك أن الحديث عن قصص القرآن وقصص السنة النبوية فيها الكثير من الدروس والعبر والوقفات، والإنسان الهدف الرئيس من ذكر هذه القصص وقراءتها وتأملها أو سماعها، الهدف الأول والأخير أن تتحول هذه القصص إلى نموذج من العمل والتطبيق حتى يستفيد الإنسان منها ويستلهم منها الدروس والعبر. وحديثنا اليوم حديث ماتع حول قصة من القصص القرآنية العجيبة، القصة فيها جانب من الحكمة وجانب من البذل والعطاء، جانب من الاحتواء، جانب من يعني تقدير من يأتي إلى الخير، فيه جانب من العطف والرحمة، جانب من مراعاة أصحاب الاحتياجات ومن أتى راغبا إلى الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم في هذه الحكاية عن موقف من المواقف التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم. القصة فيها جانب من العظة والعبرة، فكفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعيشون حالة من الكبر وحالة من رؤية النفس، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ما يساوي بينهم وبين الفقراء أو عامة المسلمين في المجلس، أو أنه على الأقل أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم مجلس خاص يجتمع فيه مع النبي وتكون لهم ميزة وهم لهم جانب من الخصوصية. فالطلب الأول كان صعبا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، يعني طلبوا من النبي أنه يعزل الصحابة عن هذه المجالس، فالله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالله عز وجل نهى النبي أنه يطرد هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وأن الله عز وجل يعني وصفهم بالإخلاص والصدق، فهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، فلا تطرد من عندك يا محمد، وهم يريدون ما عند الله عز وجل. وفي الآية الأخرى بيّن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بمعنى أنك يا محمد لا تفارقهم ولا تعرض بوجهك عنهم ولا تنظر إلى غيرهم، فهم لهم أيضا مكانة ومنزلة عالية عند الله عز وجل بما وجد في قلوبهم من الإخلاص والصدق مع الله عز وجل.
3: نعم.
4: ولكن جاء كبار قريش وجاء هؤلاء النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفكر يحملونه، وأنهم يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم يعني جانب من خاص، فالنبي بعد ما فكر في هذا الأمر فكر أنه يجعل لهم يعني يوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حل وسط، بحيث أنه يجمع بين كل هذه الأمور، وأن يجعل لهم مجلس خاص في بداية الأمر. وهدف النبي من هذا الفعل أنهم يسلموا ويقبلوا على الله سبحانه وتعالى. فلما يعني أسلم هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل، بعد ما هذبهم الشرع والدين اكتسبوا صفة التواضع لله عز وجل، وعرفوا أن الدين يساوي بين الجميع وأنه ليس هنالك مزية لأحد على أحد. فهذا جانب من الجوانب اللي وضح الإسلام وهذب الإسلام كفار قريش في هذا الجانب. ولكن لو جينا لفكر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الذي كان يخطط له النبي صلى الله عليه وسلم وفوق كل ذي علم عليم، الله عز وجل كان أعلم والله أعرف بما يصلح شأن الناس، وكان منظور الله عز وجل أبعد وأحكم من منظور النبي. ولما جالس النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كفار قريش في مجلس أو في مكان أو في مسجد أو في مكان مفتوح، جلس مكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، بعث الله عبد الله بن أم مكتوم. يعني هذه القصة أن الله بعث عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجل أعمى، واختاره الله بهذه الصفة حتى يأتي للنبي، وفي هذا الأمر حكمة. وكان عبد الله أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهدف ولغاية نبيلة، وخرج حتى يزداد في العلم والدين، وحتى يسعى، يعني كانت صفته أنه أتى يسعى بقلبه وهمته يتعلم دين الله عز وجل، ويقصد النبي ولا يقصد طريق آخر غير مصلحة التعلم، وهدفه أنه يتزود من العلم والمعرفة. ولكن كانت مشيئة الله عز وجل أنه يكون أعمى يقف أمام النبي في وقف، يعني وقفة يقف فيها أمام النبي، والنبي في وقت كان مشغول جدا، مشغول بدعوة هؤلاء وتعليمهم وجذبهم إلى الإسلام. وكان عبد الله رجل أعمى ما يرى من كان يجالسه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يستطيع أنه يقدر هذا الموقف ويجعل للنبي عذر أنه الآن في هذه الفترة كان مشغول بتعليم الناس ودعوة هؤلاء إلى الإسلام. ولو كان إنسان مثلا يبصر أو كان يرى كان سيعرف، سيعرف أن النبي في هذا الوقت كان مشغولا بتعليم ودعوة هؤلاء الكفار، لكن كان أعمى ومعه عذر ولا يبصر ولا يرى. فقال للنبي: يا نبي الله، علمني مما علمك الله. والنبي كان مشغول، فقال: علمني مما علمك الله. أو بعبارة يعني روايات متعددة كان يعني تكلم فيه يريد المعرفة، فكأنه أوقع النبي في حرج. النبي كان يتكلم مع كبار قريش وكفار قريش، والتفت عبد الله بن أم مكتوم، أتى في غير ميعاد، أتى ودخل على النبي وتكلم بهذا الكلام. وفي هذا المجلس وضع النبي صلى الله عليه وسلم كان بين خيارين، فهل يجيب عبد الله بن أم مكتوم، لأنه ظل عبد الله يكرر الطلب على النبي وما كان يشاهد أن النبي كان يدعو هؤلاء ويعيد الطلب مرة بعد مرة. فهذا الحدث الذي حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم أحرج النبي بين طرفين، يكلم هذا ويلتفت إلى عبد الله بن أم مكتوم كان يريد الدعوة، وما كان يستطيع النبي أنه يفصل بين الأمرين. لكنه في النهاية اختار النبي أنه يعرض عن عبد الله بن أم مكتوم ويواصل في دعوة هؤلاء الذين يرجو النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم، لأنه يدرك أن عبد الله من المسلمين ويتحمل النبي وله سابقة في الإسلام، ويتفهم هذا الأمر فيما بعد إذا وضح له. فالله عز وجل أنزل آيات عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عتاب لأنه فعل وغفل عن دعوة هذا الذي أتى مسلما مقبلا على الله عز وجل، وانشغل عنه بدعوة أناس يعني ما زالت قلوبهم في بعد عن الله
5: وما يبصرون بعيونهم دين الله عز وجل. فقال لهم الله عز وجل لا تلتفت لمثل هؤلاء، بل اجعل الميزة والخصيصة لهذا الذي أقبل على الله عز وجل. وإذا كان هؤلاء يبصرون ما أبصروا دين الله وأعرضوا عن الله عز وجل، فهؤلاء يعني معرضون عن الله، فهذا الذي أتاك يسعى له الميزة وله الأولوية أكثر من غيره. أما هؤلاء فعمى الله قلوبهم وأبصارهم وسيدخلون النار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله في هذه القصة يوضح لنا ميزان ويحرر لنا أمر مهم جدا، أن هؤلاء مجموعة، وأي مجموعة من رؤساء الناس ومن كبراء الناس، الله عز وجل خفف ميزانهم وجعل لهم مكانة محدودة لأنهم أعرضوا عن الله عز وجل. فلو وزن إيمان ومكانة عبد الله بن أم مكتوم بمكانة هؤلاء الذين أعرضوا عن الله عز وجل، لجعل الفضل والمكانة لمن؟ لعبد الله بن أم مكتوم، وقيمته عالية عند الله عز وجل. ولو نظرنا لسيرة عبد الله بن أم مكتوم، فقد كان من كفار مكة عبد الله بن أم مكتوم، وكان من رجال قريش، ثم أسلم عبد الله بن أم مكتوم وحسن إسلامه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل المدينة وكان من السابقين الأولين، واستقبل النبي وكان النبي يحبه حب شديد جدا، حتى جعله النبي مؤذنا له مع بلال. وفي الحديث المشهور إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذه كلها مميزات لعبد الله بن أم مكتوم. ومن فضائل عبد الله بن أم مكتوم أن النبي استخلفه وكان واليا على المدينة في بعض الغزوات، ويخرج النبي من المدينة ويولي على الناس عبد الله بن أم مكتوم، رغم أنه كان أعمى، لكن هذا يدل لنا على فضل ومكانة وشرف عبد الله بن أم مكتوم، وما وسعت عقله، واستخلفه النبي أكثر من مرة حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه في زمن عمر بن الخطاب. عبد الله ولد أعمى، وكان العرب دائما يسمون الرجل الأعمى مكتوما، فنسبت أمه إلى ذلك الأمر لأنه صارت بمسمى أمي مكتوم. وعبد الله كان يقال ابن أمي
3: مكتوم،
5: قيل هي أمه وقيل هي جدته من جهة أبيه، ونسب إلى أمه. إيش السبب أنه نسب إلى أمه أم مكتوم؟ نسب يقولون كان أعلى من العرب نسبة، يعني كانت منزلة ونسبة وشرف أم عبد الله بن مكتوم أعلى، فتشريفا له وتقديرا له ولإخوته نسب إلى أمه. وأمه اسمها عاتكة، ويعتبر عبد الله بن مكتوم ابن خال السيدة خديجة رضي الله عنها، فهو من أشراف قريش نسبا ومن أشراف المسلمين قدرا ومكانة. وبعد ما نزلت هذه الآيات وتسبب عبد الله بن أم مكتوم في عتاب النبي من الله عز وجل، وكان البعض يقابل عبد الله بعد هذا الموقف الذي حدث معه، يلوم عبد الله ويقولون له إنك أنت السبب فيما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وملامة الله للنبي. ولكن كان النبي يتعامل مع عبد الله بخلق عظيم ورفيع، وكان كل ما قابل عبد الله يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وكان يقول له النبي هذا الكلام. فلو نظرنا لتفاصيل القصة، قال الله عز وجل عبس وتولى، من هذا؟
3: في بداية السورة.
5: في بداية السورة عبس وتولى، من هذا؟ لم يتوجه بهذا العتاب مباشرة مخاطبا للنبي، بل قال الله له عبس وتولى. فعبس وتولى، ما واجه الله عتابه مباشرة للنبي، ولم يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، لكن صرف الخطاب إلى مجهول، أي عبس الرجل وتولى أن جاءه الأعمى، فكان خطاب عام للنبي صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام. أنا أستأذنك دكتور في فاصل قصير، ومن ثم نكمل هذه القصة. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
1: ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
2: حكاية قصة
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
2: حكاية قصة.
3: أعود إليكم سمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج حكاية قصة مع الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد مرة أخرى عبر أثير إذاعة نداء الإسلام.
4: الله يحييك.
3: الله يبارك فيك دكتور. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قصة
6: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وتولى قصة عبد الله بن أم مكتوم، وبدأنا طبعا نفسر في بعض الآيات في سورة عبسة. تفضل.
1: نعم، عبس وتولى حينما قال الله له عبس وتولى، وكان خطاب للنبي بني على المجهول لتقدير مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قلنا عبد الله بن أم مكتوم والقصة التي ذكرناها. ثم خاطب الله النبي وقال وما يدريك لعله يزكى، يعني هذا جاء مقبل، فإذا ما أعطيته موعظة ممكن أن ينتفع بهذه الموعظة ثم بعد ذلك يتزكى ويقبل ويستجيب على الله عز وجل، عله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى ويلومه على ما فعل من فعل أو من أمر سيء، فيقول لله عز وجل بعد ذلك أما من استغنى، يعني استغنى عنك وعن دينك وشريعتك وولاك ظهره، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني أنت تدور وتأتي إليه مقبلا وتقف أمامه حتى تقنعه بكلام الله. فكان توجيه الله عز وجل دع هؤلاء الذين انصرفوا عنك فليس لله حاجة فيهم، وأنت قد قمت بدورك يا محمد في البلاغ وانتهى الأمر على هذا الأمر. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى لو لم يؤمنوا بك ولم يعني يتبعوا أمرك ويتركوا الشرك والكفر، ما عليك كما قال الله عز وجل من حسابهم من شيء، لن تحاسب عليهم طالما بلغت وأديت ما أمرك الله به. وأما من جاءك، انظر إلى التعبير القرآني وصف جاءك، يعني ليس له هدف آخر إلا أنت يا محمد، جاءك خصيصا ولم يقل جاء، إذن يعني جاء لحاجة فوجد النبي وسأله مرة بعد مرة، جاءك ما خرج من بيته ولا أخرجه من بيته إلا أنه يأتي إليك يسعى، السعي في المعنى أنه أتى جريا ولن يبالي في هذا الأمر. ولكن من ابتلي مثلا عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لا يجري في الطريق، في الطريق مخاطر، إنما المقصود السعي هنا سعي همة عالية، كانت عنده همة عالية، أتى سعيا بهمته وبروحه وقاطعا هذا الطريق يريد ما عند الله عز وجل، وهو يخشى، يعني يريد الخشية، التقدير، تقدير الأشياء حق قدرها، جاءك يسعى وهو يعلم قيمة العلم وقيمة المعرفة ودين الله عز وجل، فأنت عنه تلهى، تتلهى بهؤلاء القوم الكفرة، كلا معناته لا تفعل هذا الأمر مرة أخرى يا محمد، كلا. إذن ما القضية؟ كيف تكون؟ إنها تذكرة، ما عليك إلا أن تتذكر ويتذكر غيرك، وأن الخير والشرف كما ذكر الله عز وجل في من أقبل على الله عز وجل، والويل والخسارة لمن أعرض عن دين الله عز وجل. نعم. كلا إنها تذكرة، فمن شاء، من كانت له يعني رغبة، من كانت له إرادة، فمن شاء ذكره، أي ذكر أي القرآن وما جاء به من عند الله عز وجل. ثم انتهت إلى نهاية الآية في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فإلى نهاية الآيات والصورة في هذا الأمر. فإذا كانت قصة من القصص التي فيها الدروس والعبر، وجانب من مراعاة احتياج هؤلاء الناس، وغيرها من الوقفات الكثيرة التي ممكن أن نستعرضها.
0: نعم جميل، بقي لنا أن نقف على هذه الوقفات، وكيف يمكن أيضا أن نستخلص من هذه السورة، سورة عبس وتولى، دروس تتعلق بحقيقة كما ذكرت الأدب في التعامل، أيضا نتعلم منها كثير حقيقة من الأمور فيما يتعلق أيضا بالتواضع والتقدير لكل شخص، فأكيد هناك يعني الكثير من الدروس فيها.
1: نعم، الدروس والعبر في هذه القصة دروس كثيرة جدا. يعني من الوقفات والدروس التي يعني نستلهمها من هذه القصة قضية يعني صدق الرسول في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى وفي تبليغ الوحي. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي أتم البلاغ وأكمله، فكان يقرأ على الناس ما أنزل الله إليه من ربه، حتى ولو كان هذا الأمر شديد، حتى ولو كان هذا الأمر فيه عتاب له هو. فالله عز وجل ذكر أن النبي تلا على الناس عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتم شيئا من الوحي كان كتم هذا على نفسه، فالشخص دائما يدافع عن نفسه ولا يريد أن يعرض نفسه للانتقاد أمام الآخرين. فمن شفافية النبي ومن وضوح النبي ومن تبليغه لدين الله عز وجل قرأ هذه الآيات ووضح دين الله عز وجل. وهذه قاعدة مضطردة في جميع آيات العتاب، النبي كان يوضح ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قصة فيها عتاب للنبي، مع ذلك وضح النبي هذه الآيات وقرأها: عفى الله عنك لما أذنت لهم. كان عتاب للنبي: عفى الله عنك لما أذنت لهم. مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح دين الله عز وجل، وكان فيه فيما يبلغ واضحا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الوقفات المهمة قضية أهمية المساواة بين الناس، هذا جانب مهم جدا. هذه القصة يعني تؤكد لنا مبدأ المساواة بين جميع الناس في الإسلام، وأن الناس سواء كانوا كبار أو صغار، أو كانوا من علية القوم أو كانوا من الفقراء ومن الناس أصحاب الحاجة، فكل هؤلاء كان فيه جانب من مبدأ المساواة، يجب أن نتعامل معهم بمساواة. عبد الله بن أم مكتوم رغم أنه كان أعمى وضعيف الحال، ولكن كان يستحق الاهتمام الكامل من النبي، وكان يستحق الاهتمام المبجل من النبي، كما كان اهتمام النبي لكفار قريش. فالتعامل مع الناس دائما نجعل بناء على إيمانهم وعلى أخلاقهم، وليس التعامل والمساواة نجعل بناء على مكانتهم الاجتماعية أو قدراتهم الجسدية، فالجميع عند الله عز وجل سواسية. أيضا من الوقفات والدروس قيمة الإنسان ما تحدد بظروفه الجسدية، وهذا جانب مهم. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، ولكن هذا الأمر وهذا الظرف لم يقلل من مكانته عند الله عز وجل، فقد جاء يطلب العلم والهداية، وهذا يدل إنه الإنسان يكرم دائما بإيمانه وسعيه للحق، وليس بقدراته الجسدية أو المظهر الذي يظهر عليه. وهذا الجانب يدعونا أن العبرة بالقلوب وما تحمله من إيمان ورغبة في الخير، لا بالمظاهر الجسدية والقدرات الخارجية للناس. من الأشياء والوقفات والإضاءات في هذه القصة الاعتراف بالخطأ وتصحيحه. دائما نعرف أن النبي معصوم، والله عز وجل نبه النبي في هذا الموقف، وكان الأمر للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنف ابن أم مكتوم ولم يغضب من هذا الأمر، وما غضب منه أو اتخذ موقف تجاه عبد الله بن أم مكتوم، بل استجاب لتوجيه الله عز وجل وعمله بأسلوب لطيف وأعطاه الاهتمام المستحق. فالاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيح الخطأ هذا دليل الحكمة والنضج، والإنسان مهما كانت مكانته قد يخطئ، والمهم أنه يستفيد من هذه التجربة. فإذا كان النبي على مكانته وقدره وعلو شأنه، فلماذا يأنف بعض المسؤولين مثلا أنه يصحح هذا النقد، أو يأنف الأب أنه من تصحيح الخطأ من ابنه في داخل المنزل، أو الأم تأنف من توجيه بنتها؟ هذا الجانب يدعون أنه دائما الخطأ وارد، والأصل أنه نصحح ونرجع ونحسن العمل. من الأشياء اللفتات الجميلة في هذه القصة قضية أهمية الدعوة لجميع الناس. يعني هذه الحادثة كان فيه جانب من أهمية الدعوة، وأن الدعوة عامة بغض النظر عن مكانة هذا الإنسان ووضعه الاجتماعي. فبعض الناس يقول لك أنا أتوجه الدعوة فقط لعلية القوم، أو ما أهتم إلا بأناس لهم مكانة أو مال أو جه، فلا ينبغي التركيز في الدعوة على من يظن يعني فيهم جانب من المكانة الاجتماعية أو المال أو المنصب، بقدر ما أنه يجعل لهم جانب لا شك، ولكن ما يغفل الآخرين في جانب التوجيه والدعوة. ننظر للجميع بمنظر المساواة، فالمظاهر الدنيوية ليست معيارا للدعوة وتوجيه الخير للناس. أيضا من الأشياء المهمة خاصة في هذا الزمن تقدير ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم إن صحت التسمية التي يسمون بها. نحن لابد أن نقدر هؤلاء. عبد الله بن أم مكتوم رغم إعاقته البصرية كان من أوائل الناس الذين أسلموا، والنبي ما تجاهل، بل كلفوا بعدة أمور ومهام، كان مؤذن للنبي، وكان يحمله النبي مسؤولية في إدارة شؤون المدينة وفي حال غياب النبي، وهذا يدلنا أنه ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أنه يكون لهم أدوار كبيرة في المجتمع.
0: فعلا ربنا يأخذ منه حاجة ويعطيه أشياء.
1: إحنا نحتاج دورنا في تمكينهم ونعطيهم فرص، ولا ننظر إليهم نظرة عطف ورحمة بقدر أنه نظرة تمكين وإعطاء مسؤولية. فلذلك مهم جدا أنه يدمج هؤلاء في المجتمع ونعطيهم الفرص ونعطيهم جوانب كبيرة من الثقة حتى يستطيعوا أنه يقدروا إمكاناتهم ويقدموا خيرا ونفعا للمجتمع. والنبي ذكر في الحديث إنما تنصرون وترزقون
0: بضعفائكم.
1: فهذا جانب لابد أنه نستحضره. أيضا في قضية الأولويات في الخير والنصح، هذا جانب مهم جدا. فالإنسان يرتب في الأولويات، وصحيح أنه كان النبي يسعى لهداية كبراء قريش، ولكن جاء التوجيه أنه ترى هداية شخص واحد مهما كان ضعيف ومهما كانت إمكاناته وقدراته عند الله عز وجل، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا نهمل أحد في الدعوة والتعليم بسبب انشغالنا مثلا بأمور قد نظن أنها أكبر أو أكثر، فكل فرد له جانب من التأثير. وأيضا جانب الصبر والتعامل مع الجميع. فعبد الله بن أم مكتوم رغم أنه قاطع النبي أكثر من مرة وكان النبي مشغول بزعماء قريش، إلا أنه ما جاء إلا لحاجة يريد الخير ويريد الدعوة، فالرغبة الشديدة في الاستفادة النبي قدر له هذا الجانب، ما تضايق النبي، وبل كان يعامل ابن أم مكتوم برفق واهتمام. وحنا نحتاج إلى جانب من الصبر والتعامل مع الناس ونتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، حتى لو كانت أوقاتهم أساليبهم ما هي مناسبة، حنا نقدر هذا الجانب. أيضا جانب العلم وأهمية والسعي إليه وتطوير والمعرفة، هذه من الجوانب المهمة اللي منها فائدة من فوائد هذا الأمر. يعني القصة فيها العديد من الوقفات والدروس. فلو نظرنا أيضا لجانب ممكن لعلنا نختم فيه، في قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذا كان عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على عبوس في وجه من لم يرى العبوس، يعني عبد الله ما كان يرى ويبصر العبوس، فلذلك حنا نحتاج أن ننتبه إلى تعابير وجهنا الجارحة لمن يرون ويبصرون. صحيح. فبعض الناس يتعامل مع الناس بجانب من السوء الجفاء، بل أحيانا الشيطان يضحك عليه ويظن أن القسوة والشدة على الناس والتعامل بجانب من الازدراء للآخرين والسطوة عليهم، هذا الأمر الذي يصنع منه عظيم أو يصنع منه صاحب مكانة وشخصية. صحيح. قوية. وهذا ترى فيه جانب من الخلل وعدم الموازنة في قضية التفكير. وأن الإنسان يستمد قوته من الأمور الظاهرية، ولكن استمداد القوة والمدد إنما تكون بما يملك الإنسان من أخلاق في داخله. صحيح. بما يتغلغل في داخله من إيمان وقرب من الله عز وجل.
0: صحيح.
1: لما يتأمل الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت لها غلام، فدعت الله عز وجل اللهم اجعل ابني مر رجل عظيم من العظماء ومعه جاه وأبها، فقالت اللهم اجعل ابني من الثلاثة الذين تكلموا في المهد، اللهم اجعل ابني مثل هذا. فالصبي ماذا قال؟ قال اللهم لا تجعلني مثل هذا. فلما المظاهر الدنيوية ليست مقياس بما عند الله عز وجل، المقياس بما في داخل الإنسان من إمكانات ومن تقوى لله عز وجل. صحيح. ومن مكان اجتماعي وما يحمله من خير، هذا الجانب هو المعيار الحقيقي للإنسان.
0: صحيح. وأيضا كما ذكرت يعني توضح أيضا القصة أن الشخص الذي يسعى دائما بصدق إلى المعرفة والإيمان حتى وإن كان يعني من الفئات الأقل تأثيرا في المجتمع، له قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. أنا شاكر لك دكتور محمد وجودك معنا في هذه الحلقة التي استفدنا منها كثير من الدروس وكثير من العبر، ونلقاك بإذن الله في الحلقات القادمة على خير
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. إذن مستمعينا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية، نشكره على ما أفاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعينا الكرام، لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا. كان معكم في تقديمها محدثكم عبد الله أمين فلاتة. إلى الملتقى بإذن الله في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حكاية قصة،
3: حكاية قصة،
2: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين
3: حكاية قصة
2: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم ونستنبط منها ما يضيء حياتنا ونغرس بها رفيع القيم.
3: حكاية قصة
2: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم
1: الغزوات، ويخرج النبي من المدينة ويولي على الناس عبد الله بن أم مكتوم رغم أنه كان أعمى، لكن هذا يدل لنا على فضل ومكانة وشرف عبد الله بن أم مكتوم وما وسعت عقله، واستخلفه النبي أكثر من مرة حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه في زمن عمر بن الخطاب. عبد الله ولد أعمى، وكان العرب دائما يسمون الرجل الأعمى مكتوما، فنسبت أمه إلى ذلك الأمر لأنه صارت بمسمى أمي مكتوم، وعبد الله كان يقال ابن أمي
0: مكتوم،
1: قيل هي أمه وقيل هي جدته من جهة أبيه، ونسب إلى أمه. إيش السبب أنه نسب إلى أمه أم مكتوم؟ نسب يقولون كان أعلى من العرب نسبة، يعني كانت منزلة ونسبة وشرف أم عبد الله بن مكتوم أعلى، فتشريفا له وتقديرا له ولإخوته نسب إلى أمه. وأمه اسمها عاتكة، ويعتبر عبد الله بن مكتوم ابن خال السيدة خديجة رضي الله عنها، فهو من أشراف قريش نسبا ومن أشراف المسلمين قدرا ومكانا. وبعد ما نزلت هذه الآيات وتسبب عبد الله بن أم مكتوم في عتاب النبي من الله عز وجل، وكان البعض يقابل عبد الله بعد هذا الموقف الذي حدث معه يلوم عبد الله ويقولون له إنك أنت السبب فيما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وملامة الله للنبي، ولكن كان النبي يتعامل مع عبد الله بخلق عظيم ورفيع، وكان كل ما قابل عبد الله يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وكان يقول له النبي هذا الكلام. فلو نظرنا لتفاصيل القصة، قال الله عز وجل عبس وتولى، من هذا؟
0: في بداية السورة. نعم.
1: إيه في بداية السورة عبس وتولى، من هذا؟ لم يتوجه بهذا العتاب مباشرة مخاطبا للنبي، بل قال الله له عبس وتولى، فعبس وتولى ما واجه الله عتابه مباشرة للنبي، ولم يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، لكن صرف الخطاب إلى مجهول، أي عبس الرجل وتولى أن جاءه الأعمى، فكان خطاب عام للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. أنا أستاذنك دكتور في فاصل.

0: مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير في برنامج حكاية قصة مع الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد مرة أخرى.
1: الله يحييك.
0: الله يبارك فيك. دكتور، كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قصة عبسة وتولى، قصة عبد الله بن أم مكتوم، وبدأنا طبعا نفسر في بعض الآيات في سورة عبسة. تفضل.
1: نعم، عبس وتولى حينما قال الله له عبس وتولى، وكان خطاب للنبي بني على المجهول لتقدير مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قلنا عبد الله بن أم مكتوم والقصة التي ذكرناها. ثم خاطب الله النبي وقال وما يدريك لعله يزكى، يعني هذا جاء مقبل، فإذا ما أعطيته موعظة ممكن أن ينتفع بهذه الموعظة ثم بعد ذلك يتزكى ويقبل ويستجيب على الله عز وجل، عله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى ويلومه على ما فعل من فعل أو من أمر سيء، فيقول لله عز وجل بعد ذلك أما من استغنى، يعني استغنى عنك وعن دينك وشريعتك وولاك ظهره، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني أنت تدور وتأتي إليه مقبلا وتقف أمامه حتى تقنعه بكلام الله. فكان توجيه الله عز وجل دع هؤلاء الذين انصرفوا عنك فليس لله حاجة فيهم، وأنت قد قمت بدورك يا محمد في البلاغ وانتهى الأمر على هذا الأمر. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، لو لم يؤمنوا بك ولم يعني يتبعوا أمرك ويتركوا الشرك والكفر ما عليك كما قال الله عز وجل من حسابهم من شيء، لن تحاسب عليهم طالما بلغت وأديت ما أمرك الله به. وأما من جاءك، انظر إلى التعبير القرآني وصف جاءك، يعني ليس له هدف آخر إلا أنت يا محمد، جاءك خصيصا ولم يقل جاء، إذن يعني جاء لحاجة فوجد النبي وسأله مرة بعد مرة، جاءك ما خرج من بيته ولا أخرجه من بيته إلا أنه يأتي إليك يسعى، السعي في المعنى أنه أتى جريا ولن يبالي في هذا الأمر. ولكن من ابتلي مثلا عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لا يجري في الطريق، في الطريق مخاطر، إنما المقصود السعي هنا سعي همة عالية، كانت عنده همة عالية، أتى سعيا بهمته وبروحه وقاطعا هذا الطريق يريد ما عند الله عز وجل، وهو يخشى، يعني يريد الخشية، التقدير، تقدير الأشياء حق قدرها، جاءك يسعى وهو يعلم قيمة العلم وقيمة المعرفة ودين الله عز وجل، فأنت عنه تلهى، تتلهى بهؤلاء القوم الكفرة، كلا معناته لا تفعل هذا الأمر مرة أخرى يا محمد، كلا. إذن ما القضية؟ كيف تكون؟ إنها تذكرة، ما عليك إلا أن تتذكر ويتذكر غيرك، وأن الخير والشرف كما ذكر الله عز وجل في من أقبل على الله عز وجل، والويل والخسارة لمن أعرض عن دين الله عز وجل. كلا إنها تذكرة، فمن شاء، من كانت له يعني رغبة، من كانت له إرادة، فمن شاء ذكره، أي ذكر أي القرآن وما جاء به من عند الله عز وجل. ثم انتهت إلى نهاية الآية في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فإلى نهاية الآيات والصورة في هذا الأمر. فإذا كانت قصة من القصص التي فيها الدروس والعبر، وجانب من مراعاة احتياج هؤلاء الناس، وغيرها من الوقفات الكثيرة التي ممكن أن نستعرضها.
0: نعم جميل، بقي لنا أن نقف على هذه الوقفات، وكيف يمكن أيضا أن نستخلص من هذه السورة، سورة عبسة وتولى، دروس تتعلق بحقيقة كما ذكرت الأدب في التعامل، أيضا نتعلم منها كثير حقيقة من الأمور فيما يتعلق أيضا بالتواضع والتقدير لكل شخص، فأكيد هناك يعني الكثير من الدروس فيها.
1: نعم، الدروس والعبر في هذه القصة دروس كثيرة جدا، يعني من الوقفات والدروس التي يعني نستلهمها من هذه القصة قضية يعني صدق الرسول في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى وفي تبليغ الوحي. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي أتم البلاغ وأكمله، فكان يقرأ على الناس ما أنزل الله إليه من ربه، حتى ولو كان هذا الأمر شديد، حتى ولو كان هذا الأمر فيه عتاب له هو. فالله عز وجل ذكر أن النبي تلا على الناس عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتم شيئا من الوحي كان كتم هذا على نفسه، فالشخص دائما

0: يدافع عن نفسه ولا يريد أن يعرض نفسه للانتقاد أمام الآخرين. فمن شفافية النبي ومن وضوح النبي ومن تبليغه لدين الله عز وجل قرأ هذه الآيات ووضح دين الله عز وجل، وهذه قاعدة مضطردة في جميع آيات العتاب. النبي كان يوضح ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قصة فيها عتاب للنبي، مع ذلك وضح النبي هذه الآيات وقرأها: عفى الله عنك لما أذنت لهم. كان عتاب للنبي: عفى الله عنك لما أذنت لهم. مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح دين الله عز وجل، وكان فيه فيما يبلغ واضحا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الوقفات المهمة قضية أهمية المساواة بين الناس، هذا جانب مهم جدا. هذه القصة يعني تؤكد لنا مبدأ المساواة بين جميع الناس في الإسلام، وأن الناس سواء كانوا كبار أو صغار، أو كانوا من علية القوم أو كانوا من الفقراء ومن الناس أصحاب الحاجة، فكل هؤلاء كان فيه جانب من مبدأ المساواة، يجب أن نتعامل معهم بمساواة. عبد الله بن أم مكتوم رغم أنه كان أعمى وضعيف الحال، ولكن كان يستحق الاهتمام الكامل من النبي، وكان يستحق الاهتمام المبجل من النبي، كما كان اهتمام النبي لكفار قريش. فالتعامل مع الناس دائما نجعل بناء على إيمانهم وعلى أخلاقهم، وليس التعامل والمساواة نجعل بناء على مكانتهم الاجتماعية أو قدراتهم الجسدية، فالجميع عند الله عز وجل سواسية. أيضا من الوقفات والدروس قيمة الإنسان ما تحدد بظروفه الجسدية، وهذا جانب مهم. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، ولكن هذا الأمر وهذا الظرف لم يقلل من مكانته عند الله عز وجل، فقد جاء يطلب العلم والهداية، وهذا يدل أن الإنسان يكرم دائما بإيمانه وسعيه للحق، وليس بقدراته الجسدية أو المظهر الذي يظهر عليه. وهذا الجانب يدعونا أن العبرة بالقلوب وما تحمله من إيمان ورغبة في الخير، لا بالمظاهر الجسدية والقدرات الخارجية للناس. من الأشياء والوقفات والإضاءات في هذه القصة الاعتراف بالخطأ وتصحيحه. دائما نعرف أن النبي معصوم، والله عز وجل نبه النبي في هذا الموقف، وكان الأمر للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنف ابن أم مكتوم ولم يغضب من هذا الأمر وما غضب منه، أو اتخذ موقف تجاه عبد الله بن أم مكتوم،
1: عمله بأسلوب جميل،
0: بل استجاب لتوجيه الله عز وجل وعمله بأسلوب لطيف وأعطاه الاهتمام المستحق. فالاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيح الخطأ هذا دليل الحكمة والنضج، والإنسان مهما كانت مكانته قد يخطئ، والمهم أنه يستفيد من هذه التجربة. فإذا كان النبي على مكانته وقدره وعلو شأنه، فلماذا يأنف بعض المسؤولين مثلا أنه يصحح هذا النقد، أو يأنف الأب أنه من تصحيح الخطأ من ابنه في داخل المنزل، أو الأم تأنف من توجيه بنتها؟ هذا الجانب يدعون أنه دائما الخطأ وارد، والأصل أنه نصحح ونرجع ونحسن العمل. من الأشياء اللفتات الجميلة في هذه القصة قضية أهمية الدعوة لجميع الناس. يعني هذه الحادثة كان فيه جانب من أهمية الدعوة، وأن الدعوة عامة بغض النظر عن مكانة هذا الإنسان ووضعه الاجتماعي. فبعض الناس يقول لك أنا أتوجه الدعوة فقط لعلية القوم، أو ما أهتم إلا بأناس لهم مكانة أو مال أو جه، فلا ينبغي التركيز في الدعوة على من يظن يعني فيهم جانب من المكانة الاجتماعية أو المال أو المنصب، بقدر ما أنه يجعل لهم جانب لا شك، ولكن ما يغفل الآخرين في جانب التوجيه والدعوة. ننظر للجميع بمنظر المساواة، فالمظاهر الدنيوية ليست معيارا للدعوة وتوجيه الخير للناس. أيضا من الأشياء المهمة خاصة في هذا الزمن تقدير ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم إن صحة التسمية التي يسمون بها. نحن لابد أن نقدر هؤلاء. عبد الله بن أمي مكتوم رغم إعاقته البصرية كان من أوائل الناس الذين أسلموا، والنبي ما تجاهل بل كلفوا بعدة أمور ومهام، كان مؤذن للنبي، وكان يحمله النبي مسؤولية في إدارة شؤون المدينة وفي حال غياب النبي، وهذا يدلنا أنه ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أنه يكون لهم أدوار كبيرة في المجتمع.
1: فعلا ربنا يأخذ منه حاجة ويعطيه أشياء.
0: أيوه حنا نحتاج دورنا في تمكينهم ونعطيهم فرص ولا ننظر إليهم نظرة عطف ورحمة بقدر أنه نظرة تمكين وإعطاء مسؤولية. فلذلك مهم جدا أنه يدمج هؤلاء في المجتمع ونعطيهم الفرص ونعطيهم جوانب كبيرة من الثقة حتى يستطيعوا أنه يقدروا إمكاناتهم ويقدموا خيرا ونفعا للمجتمع. والنبي ذكر في الحديث إنما تنصرون وترزقون
1: بضعفائكم.
0: فهذا جانب لابد أنه نستحضره. أيضا في قضية الأولويات في الخير والنصح هذا جانب مهم جدا. فالإنسان يرتب في الأولويات. وصحيح أنه كان النبي يسعى لهداية كبراء قريش ولكن جاء التوجيه أنه ترى هداية شخص واحد مهما كان ضعيف ومهما كانت إمكاناته وقدراته عند الله عز وجل لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا نهمل أحد في الدعوة والتعليم بسبب انشغالنا مثلا بأمور قد نظن أنها أكبر أو أكثر، فكل فرد له جانب من التأثير. وأيضا جانب الصبر والتعامل مع الجميع. فعبد الله بن أم مكتوم رغم أنه قاطع النبي أكثر من مرة وكان النبي مشغول بزعماء قريش إلا أنه ما جاء إلا لحاجة يريد الخير ويريد الدعوة، فالرغبة الشديدة في الاستفادة النبي قدر له هذا الجانب، ما تضايق النبي وبل كان يعامل ابن أم مكتوم برفق واهتمام. وحنا نحتاج إلى جانب من الصبر والتعامل مع الناس ونتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، حتى لو كانت أوقاتهم أساليبهم ما هي مناسبة حنا نقدر هذا الجانب. أيضا جانب العلم وأهمية والسعي إليه وتطوير والمعرفة، هذه من الجوانب المهمة اللي منها فائدة من فوائد هذا الأمر. يعني القصة فيها العديد من الوقفات والدروس. فلو نظرنا أيضا لجانب ممكن لعلنا نختم فيه في قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذا كان عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على عبوس في وجه من لم يرى العبوس، يعني عبد الله ما كان يرى ويبصر العبوس، فلذلك حنا نحتاج أن ننتبه إلى تعابير وجهنا الجارحة لمن يرون ويبصرون. صحيح. فبعض الناس يتعامل مع الناس بجانب من السوء الجفاء، بل أحيانا الشيطان يضحك عليه ويظن أن القسوة والشدة على الناس والتعامل بجانب من الإزدراء للآخرين والسطوة عليهم هذا الأمر الذي يصنع منه عظيم أو يصنع منه صاحب مكانة وشخصية قوية، وهذا ترى فيه جانب من الخلل وعدم الموازنة في قضية التفكير وأن الإنسان يستمد قوته من الأمور الظاهرية، ولكن استمداد القوة والمدد إنما تكون بما يملك الإنسان من أخلاق في داخله، بما يتغلغل في داخله من إيمان وقرب من الله عز وجل.
1: صحيح.
0: لما يتأمل الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت لها غلام فدعت الله عز وجل اللهم اجعل ابني مر رجل عظيم من العظماء ومعه جاه وأبها، فقالت اللهم اجعل ابني من الثلاثة الذين تكلموا في المهد، اللهم اجعل ابني مثل هذا. فالصبي ماذا قال؟ قال اللهم لا تجعلني مثل هذا. فلما المظاهر الدنيوية ليست مقياس بما عند الله عز وجل، المقياس بما في داخل الإنسان من إمكانات ومن تقوى لله عز وجل. صحيح. ومن مكان اجتماعي وما يحمله من خير، هذا الجانب هو المعيار الحقيقي للإنسان.
1: صحيح. وأيضا كما ذكرت يعني توضح أيضا القصة أن الشخص الذي يسعى دائما بصدق إلى المعرفة والإيمان حتى وإن كان يعني من الفئات الأقل تأثيرا في المجتمع له قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. أنا شاكر لك دكتور محمد وجودك معنا في هذه الحلقة التي استفدنا منها كثير من الدروس وكثير من العبر، ونلقاك بإذن الله في الحلقات القادمة على خير
0: بإذن الله سجد.
1: بإذن الله. إذن مستمعينا الكرام نشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية، نشكره على ما أفاض في هذه الحلقة، وأيضا أنتم مستمعينا الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا. إلى الملتقى بإذن الله في الحلقات القادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حكاية قصة،
3: حكاية قصة،
2: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين
3: حكاية قصة
2: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم ونستنبط منها ما يضيء حياتنا ونغرس بها رفيع القيم.
3: حكاية قصة
2: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد، أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليست هي المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب في علاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعجل عنها إلى الدليل. قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
2: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
3: الصلاة واحدة، ما شرع في صلاة شرعت الصلاة الأخرى كلها، مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له دعاء خاص، الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
2: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف نزلت في زمن عصيب، فباتت خديجة رضي الله تعالى عنها وما تعمه أبو طالب ليبين الله سبحانه وتعالى لنبيه أن ما هؤلاء أسباب، وأن الناصر هو الله، وهو الذي يدبر الأمر بلطفه سبحانه. هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال سبحانه وتعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، وهي أحسن القصص بالفعل كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة فيها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن نقرأها ومن أبدع ما نتأثر به. لكنها لم تجي في القرآن لمجرد روايته للقصص، لكن من أهدافها هو ما جاء في سطورها، وهو إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحور الأساسي للقصة ثق في تدبير الله، اصبر لله سبحانه وتعالى، لا تيأس من أي شيء. الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس. فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز، ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم إن دخول السجن شيء بشع فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن إلى أن تسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فلا تشغل نفسك به ودعه لخالقك يسيره سبحانه وتعالى كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالإحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس، لا تتذمر، بل ثق في تدبير الله عز وجل، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر الأمور. مدار معظم سورة يوسف ومعاني غالب السورة يرجع والله أعلم إلى قوله سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله سبحانه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. منذ أن رأى يوسف الرؤيا وإلقاء إخوته له في الجب والتقاط السيارة له من الجب ودخوله قصر العزيز، ثم إعراضه عن السوء الفحشاء، ثم دخوله إلى السجن وتعبير رؤيا الفتيين فيه وخروجه من السجن وتعبير رؤيا الملك وجعله على خزائن الأرض إلى غير ذلك، تجد هذه الآيتين واضحة المعالم في سيرة هذه القصة. وإلى لقاء في حلقة أخرى من وقفات على سورة يوسف.
1: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
2: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
4: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
5: الله أكبر،
6: الله أكبر.
7: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر.
8: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبتل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مشاهد التلاوة في العصر الحديث. حلقتنا اليوم هي الجزء الثاني من تلاوة القرآن في مجلس الحاكم.
7: مشاهد التلاوة في العصر الحديث.
9: كان الملك فاروق ملك مصر محبا لسماع القرآن الكريم، إذ كان يدعو عددا من القراء في قصره، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بل أمر بفتح أبواب قصر عابدين للشعب المصري بكل طبقاته وأطيافه، فتوافد آلاف المستمعين من أنحاء مصر للاستماع إلى كبار القراء. ولم يقتصر ذلك على قصر عابدين فحسب، بل فتح قصر رأس التين بالإسكندرية كما سنتابع ذلك في هذا التسجيل النادر.
10: هنا قصر الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، نذيع على حضراتكم طواله القرآن الكريم والأحاديث الدينية التي تلقى وتردد هنا في قصر رأس التين العامر، حيث يستضيف الملك العزيز شعبه العزيز بجميع طبقاته وهيئاته، يفدون هنا من كل صوب ويجتمعون ضيوفا على الفاروق.
9: ومن أشهر القراء الذين كانوا يقرؤون القرآن في مجلسه القارئ عبد الفتاح الشعشاعي، والقارئ طه الفشني، والقارئ أبو العينين شعيشع، والقارئ مصطفى إسماعيل، الذي أدعوك عزيزي المستمع إلى سماع تلاوته من قصر عابدين بالقاهرة.

0: أعجب الملك محمد الخامس ملك المغرب بصوت القارئ عبد الباسط عبد الصمد، وذكر الأستاذ محمود السعدني في كتابه عن القراء أن الملك محمد الخامس طلب من السلطات الفرنسية أن يحتفظ وهو في منفاه باسطوانات القارئ عبد الباسط عبد الصمد لشدة إعجابه به. وبعد الاستقلال حصلت بينهما علاقة قوية وتواصل كبير، وأخذ الشيخ عبد الباسط يقرأ في مجلس الملك. وقد أجرى الأستاذ ماجد الشبل في برنامجه مع المشاهير وذلك عبر التلفزيون السعودي حوارا مع القارئ عبد الباسط عبد الصمد، ذكر فيه أن الملك محمد الخامس طلب منه الإقامة الدائمة في المغرب إلا أنه اعتذر بلطف. وإليك عزيزي المستمع مقطعا من هذا الحوار.
1: حتى إني مرة كنت بأقرأ في الروضة،
2: نعم،
1: وكان الملك محمد الخامس رحمة الله عليه موجود،
2: نعم،
1: فبقى كنت على ما أذكر قراءة سورة المزمل،
2: نعم،
1: وبعد ما خلصت من القراءة جاني مدير التشريفات الملكية وبيقول لي جلالة الملك يطلب منك الإقامة في المغرب، إقامة
2: دائمة. نعم.
1: ترى كل حال ده شرف كبير لي، يعني واحترام كبير لي، يعني بس حاجة ما أملكهاش دي أنا.
0: وحينما توفي الملك محمد الخامس دعا الملك الحسن الثاني الشيخ عبد الباسط لزيارة الرباط، وطلب منه تسجيل ختمة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع، فسجلها لصالح الإذاعة المغربية. وإليك عزيزي المستمع مقطعا من هذه الختمة.

0: كان الملك محمد إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية في وقته يعقد مجالس لتلاوة القرآن الكريم في قصره المعروف بقصر الخلد، فسعد الليبيون بأعلام القراءة في العالم الإسلامي كالقارئ الشيخ محمود خليل الحصري والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل والقارئ الشيخ محمود عبد الحكم والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من أكابر القراء في ذلك العصر، إلا أن القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي قد نال النصيب الأكبر من بين القراء في زيارته إلى ليبيا، وحظي بمكانة خاصة عند ملكها الملك السنوسي الذي طلب من القارئ المنشاوي أن يقيم في ليبيا ويعيش في قصر يليق به، لكن المنشاوي اعتذر بلطف لعدم قدرته على مغادرة مصر.
1: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. تبعا للسنة الملكية الحميدة التي عود مولانا الملك المعظم حفظه الله شعبه الوفي بها، ألا وهي فتح القصور الملكية العامرة ومقار الديوان الملكي بمدن المملكة الليبية الزاهرة، يتجدد لقاؤنا هنا في قصر الخلد العامر بمدينة طرابلس لننقل لحضراتكم ما يتلى من آيات الله البينات.
0: عزيزي المستمع، يسرني أن أختم هذه الحلقة بتلاوة عطرة للقارئ محمد صديق المنشاوي، وهي ضمن تلاواته في ليبيا أمام الملك السنوسي الذي كان لا يتمالك نفسه حينما يستمع إلى تلاوة المنشاوي فيبكي ويتأثر. جعلني الله وإياكم ممن تلين قلوبهم بسماع القرآن. أرجو لك سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأن أتلو القرآن.
1: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
3: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
4: الله أكبر،
5: الله أكبر.
6: مشاهد التلاوة في العصر الحديث، تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر،
7: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: مع القرآن في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته، نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات. مع القرآن، برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، لما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر
1: مع القرآن.
2: مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم عن أمر عجيب يقطع الأكباد ويهيج ويلهب القلوب للقاء المحبوب، ويحركه ويسافر به نحو علام الغيوب، ويولد فيه الاستقامة وحب العبادة ليشاهد جمال المحبوب وجلاله وعظمته. إنه رأس مال السالكين ومفتاح أبواب السعادة للطالبين، ولا تخلو منه قلوب العارفين. إنه المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون وإليها يشخص العاملون، وهو الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. إنه أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه أن يرزقه إياه، إنه السير إلى الله والشوق إلى لقائه. فقد ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته من حديث قيس بن عباد رضي الله عنه: وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أيها الكرام، إن الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه، بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به ويحصل له، فكأنه لهيب ينشأ في أوساط الحشا سببه الفرقة، فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب، فلا محبوب عنده في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مستحق للمحبة التامة أحد سواه. يقول الله عز وجل عن نبيه يعقوب عليه السلام: قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: وعجلت إليك ربي لترضى. قال بعض السلف معناه شوقا إليك. إذن حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام: وعجلت إليك ربي لترضى. مرحبا بكم أينما كنتم.
1: مع القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد

0: السامري مع القرآن.
1: إذن مستمعينا الكرام، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ محمد أيوب عليه رحمة الله تعالى. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بجميل تواصلكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. كما قلنا، سيكون حديثنا إن شاء الله حول هذه الآية الكريمة العظيمة من كتاب الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. أيضا مستمعينا الكرام، هذه رسالة من أخينا عمر السفري، يقول: إن الشوق إلى الله لذة لا يتلذذ بها إلا من عاش مع الله وتلذذ بمعاني هذه الحياة مع الله، وأصبح لا يجري في قلبه غير الله، يعيش حياة الملوك. من عرف الله حتى لو كان لا يجد مأكله ومشربه وملبسه، حتى لو كان لا يجد ما يظله من لفح الشمس، فظله ذلك الحب الذي خالط شغاف قلبه وأسرى في عروقه. شكرا جزيلا أخينا عمر.

0: محمود على هذه المشاركة. محمد الرويشد يقول: قال الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. حين تكون النفس متطلعة لرضا ربها تسابق في كل طريق يوصلها لمرضات ربها. شكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة. هياوي تقول: القرآن تدبر وعمل. يقول الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى، وأيضا وقفة تدبرية، أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى عني. شكرا جزيلا لأختنا هيا على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، حمود يقول: كم لهذه الآية من وقع في النفس جميل، كم يكون الإنسان مباركا في حياته حينما يسخرها لطاعة الله عز وجل، كم تكون الحياة ميسرة حينما نخلص أعمالنا فيها لله وحده، وما أعظم الله ورحمته. عجل إلى ربك بتوبة واسأله أن يرحمك ويعفو عنك ويغفر لك، إن ربي واسع المغفرة. شكرا جزيلا أخينا حمود على هذه المشاركة. تلاوة طيبة مباركة مستمعينا الكرام، نريح فيها الأسماع ثم نعود إن شاء الله.
1: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ صالح الطوالة، جزاه الله خيرا. أيضا مستمعينا الكرام، نعود مستمعينا الكرام من جديد لبرنامجكم مع القرآن. نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة: وعجلت إليك ربي لترضى. سيكون إن شاء الله ضيفنا وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، فمرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام.
0: على مائدة القرآن
1: نتحلق وإياكم ومستمعينا الكرام حول مائدة القرآن الكريم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وإمام وخطيب مسجد قباء والمدرس في المسجد النبوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أبا عبد الله وبجميع أفراد فريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم. شيخنا، العجلة يعني في الغالب هي مذمومة في الشريعة الإسلامية، لفتت يعني انتباهي هذه

0: كلمة في هذه الآية العظيمة وعجلت إليك رب لترضى، فما المقصود بالعجلة في هذه الآية الكريمة، وهل هي محمودة أم لا؟
1: نعم أحسنتم، ينبغي أن نعلم أن العجلة تطلق على ثلاثة معان. الأول منها الإقدام على الشيء من قول أو فعل بغير تفكير ولا تثبت ولا نظر، يعني أن يندفع الإنسان فيقول قولا أو يفعل فعلا قبل أن يفكر فيه وهل هو صواب أو خطأ، وقبل أن يتثبت في السبب الدافع إليه، وقبل أن ينظر في عواقبه. وهذه العجلة بهذا المعنى مذمومة كلها وتلازمها الندامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه العجلة خفة وطيش، وتكون سببا في الشر وتمنع من الخير. والمعنى الثاني طلب الشيء قبل حلول وقته، وهذه العجلة بهذا المعنى إن كان طلب الشيء فيها قبل حلول وقته بسبب مباح، وكان يجوز تقديم الشيء على وقته، هي جائزة، لكن تركها أحسن، كما لو كان للإنسان حق يستحقه في تاريخ معين فيطلب شفاعة حسنة لتقديمه قبل تاريخه. أما إن كان طلب الشيء فيها قبل حلول وقته بسبب محرم فهي محرمة، ويعامل الإنسان فيها بنقيض قصده الفاسد، كما لو كان للإنسان عم يرثه لكنه رأى أن عمه قوي صحيح فقام بقتله استعجالا للميراث، فإنه هنا وقع في كبيرة من أكبر الكبائر، وكان استعجاله محرما ويحرم من الميراث. وهذه العجلة في هذا القسم هي التي قال فيها الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن ذلك في الشرع أيضا، لو أن شخصا استعجل الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها، أو استعجل الفطرة قبل أوانه. وأما المعنى الثالث فهو الإسراع إلى الشيء، والعجلة بهذا المعنى مذمومة، فالتأني محمود، والعجلة مذمومة إلا في الإسراع إلى الخيرات، أي إلا فيما يرضي الله، كما في هذه الآية: وعجلت إليك ربي لترضى. فموسى عليه السلام تقدم أمام قومه وترك معهم هارون عليه السلام بعد أن أوصاه بهم، فلما وصل لميقات ربه قال له الله عز وجل: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فأجاب بأنهم قريبون قادمون خلفه، وأنه تقدم أمامهم شوقا وحبا بقصد إرضاء الله عز وجل ليزداد رضا الله عنه. وهنا أضرب مثالا للمذموم والمحمود من العجلة في شيء واحد وهو الصلاة، فالمبادرة إلى الصلاة عقب الأذان وذهاب الرجل إلى المسجد إسراع محمود، لكن مشيه بسرعة تخل بالوقار والسكينة إسراع مذموم. أيضا الإسراع إلى الصلاة في وقتها محمود، والإسراع في الصلاة مذموم. وينبغي معاشر الإخوة والأخوات أن نعلم أن العجلة المذمومة في الإنسان لها أسباب ثلاثة قوية. الأول أن العجلة من طبع الإنسان، قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. والثاني أن الإنسان متصف بالعجلة، فمن صفات الإنسان أنه عجول، قال الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا. والثالث الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان، رواه الترمذي وحسنه، والحديث له طرق، وأقل درجاته أنه حسن. وهذا إخواني وأخواتي يستدعي من الإنسان شديد الانتباه والمجاهدة، فإنه إذا لم ينتبه فإن هذه الأسباب تغلبه ويقع في العجلة المذمومة. فعلى المؤمن أن يجاهد نفسه عن العجلة المذمومة. ويحث نفسه على العجلة المحمودة التي هي في مراضي الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، الله يحفظكم شيخنا الكريم حول هذا العرض المبارك والطيب لهذه الآية الكريمة. لكن لو تحدثنا أحسن الله إليكم، كيف تكون العجلة لإرضاء الله عز وجل؟
1: أحسنتم، بارك الله فيك. عرفنا أن العجلة بمعنى الإسراع إلى الشيء محمودة إذا كانت في مرضاة الله، فالعجلة لإرضاء ربنا تكون بالمسارعة إلى رحمة الله والجنات بعمل الصالحات، وبالمسابقة إلى الجنات بالمسارعة في الخيرات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكلما فتح لك باب إلى الخير فادخل بما تستطيع. وهذه العجلة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فتكون واجبة إذا كانت الطاعة واجبة على الفور فتجب المسارعة إليها فورا، فتكون واجبة على العبد فورا فيجب أن يعجل إليها ويسارع، وذلك كالحج فإنه على الراجح من أقوال العلماء واجب على الفور، فيجب على من اجتمعت فيه شروط الوجوب وانتفت عنه الموانع أن يبادر بالحج فور الإمكان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وتكون العجلة لإرضاء الله مستحبة إذا كانت الطاعة واجبة على التراخي، أو كانت مستحبة فإن الأصل أنه تستحب المسارعة إليها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، أي من حين دخول وقتها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. ومن المسارعة المحمودة إلى الله في الصلاة أن يحرص العبد على أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجلة المستحبة المبادرة يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. فانظر هذا الحث على المسارعة والعجلة إلى صلاة الجمعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألفت النظر هنا إلى أنه يستثنى من هذا الأصل إذا قام دليل على أن التأخير أفضل، كتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول لمن لا يصلي مع الجماعة، أو كان مع جماعة تستطيع أن تؤخرها. فقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ليلة إلى نحو ثلث الليل وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكذلك أيضا تأخير قيام الليل إلى آخر الليل، فإن الذي لا يخاف النوم ولا يخاف أن تغلبه عينه الأفضل له أن يجعل صلاة الليل في آخر الليل، لكن إذا كان يخاف أن تغلبه عينه فإنه يبادر بصلاة الليل في أول وقتها بعد صلاة العشاء. ومن المسارعة إلى إرضاء الله عز وجل اغتنام الأوقات. نعم يا أخي ويا أختاه، إذا تيسر لنا وقت نستطيع فيه أن نجتهد في العبادة فلنجتهد. ألا نعلم أن من اجتهد في الطاعة ثم منعه منها مانع يكتب له أجرها ولو لم يعملها. الآن لو أن في الشباب اجتهدنا في الطاعات ثم لما تقدم بنا السن أصابنا الضعف ولم نستطع أن نعمل تلك العبادات كما كنا نعملها ونحن في الشباب، فإن الله عز وجل يكتب لنا أجرها كما كنا نعملها في وقت الشباب. ونبينا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك حثا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ويا عبد الله، يا أمة الله، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، واعلم أن الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. يا أخي يا أختاه، استقم واثبت وأحسن السير إلى الله حتى تحب لقاء الله فيحب الله لقاءك، وحتى تستقر في الجنة ويرزقك الله فيها النعيم والمزيد. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإياك يا عبد الله أن تبيع هذه السلعة بالدنيا كلها، وإياك أن تفتر عن طلب هذه السلعة التالية. جعلني الله وإياكم من المسارعين في مرضات الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد قباء، والمدرس في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. جعلكم الله من المباركين شيخنا الكريم،
1: وبارك الله فيكم وفي جهودكم، وزادكم توفيقا، وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
0: اللهم حفظكم الله شيخنا.
2: مع القرآن، مع القرآن.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. هذه أيضا مشاركة من أختنا رقية، تقول: على المؤمن أن يسارع في أداء المهام المكلف بأدائها كالفرائض والواجبات والتكاليف الشرعية في وقتها، كأداء فريضة الحج وقضاء الدين وأداء الزكاة عند وجوبها لنيل رضا الله عز وجل. وعاجلت إليك ربي لترضى، وعدم التسويف والتماطل والتكاسل في أداء الواجبات والتكاليف، يجب العزم والثبات وإخلاص النية، ونزيد عليها تكون أيضا هذه الأعمال متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أختنا فاطمة، تقول: قال عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة على هذه المشاركة. هذه رسالة من أخينا محمد، يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، ينقل قول الله عز وجل: حين تكون النفس متطلعة لرضا ربها تسابق في كل طريق يوصلها لمرضات الرب سبحانه وبحمده. شكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، مريم ما تقول: نحن للأسف نتعامل مع الله بالفوائد، لا نستغفر إلا للرزق أو طلب الولد أو غيره، ولا نقرأ القرآن إلا للاستشفاء، ولا نردد الحوقلة إلا لتفريج الهم، ونغفل عن السبب الأعظم للعبادة والذكر لترضى كما وردت في هذه الآية الكريمة. شكرا جزيلا أختنا مريم. نقول إن شاء الله ما نعمم، لكن ربما هناك فئة تفعل ذلك، لكن الحمد لله يعني الخير باق في هذه الأمة. هناك من يقرأ كتاب الله عز وجل ليحقق رضا الله ويتزود كذلك من الحسنات في سيره إلى الرب سبحانه وبحمده. أيضا وردة تقول: حين تكون النفس متطلعة لرضا ربها فإنها تسابق في ميادين الطاعات ومرضات الله عز وجل. شكرا جزيلا أختنا وردة على هذه المشاركة. ضوء سرمدي تقول: قول موسى عليه السلام فيما يحكيه الله عنه: وعجلت إليك ربي لترضى، فيه سؤال أنه قال وعجلت والعجلة مذمومة، والجواب أنها ممدوحة إذا كانت في الدين. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. شكرا جزيلا لأختنا ضوء سرمدي على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة طيبة مباركة، ثم نعود إن شاء الله لاستكمال حلقتنا.
2: مع القرآن، مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ أحمد سعيد مندور جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا ذكر موضوعنا في هذه الحلقة حول هذه الآية الكريمة: وعجلت إليك ربي لترضى. صاد يقول: قال الله عز وجل: قال هم أولئك على أثري، هم خلقي يتبعونني، لكن أنا تقدمت وسبقتهم وعاجلت إليك ربي لترضى. عفوا، هم خلفي يتبعونني لكن أنا تقدمت وسبقتهم وعاجلت إليك ربي لترضى. بضع كلمات جسدت معنى الشوق والسعي لرضا الله عز وجل، تجعل المرء يفكر كم مرة عجل فيها إلى الله عز وجل ليرضى. شكرا جزيلا لأخينا صاد على هذه المشاركة. طيبة تقول: وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضا ربه، وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها، ولهذا احتج السلف بهذه الآية الكريمة على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك فقال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره. شكرا جزيلا لأختنا طيبة على هذه اللفتة المهمة. إلى زاويتنا الأسبوعية ثم نعود إن شاء الله.
0: مع القرآن، فضائل السور.
2: السلام عليكم ورحمة الله. سنتناول في هذه الزاوية بعون الله وتوفيقه ما ورد في فضل سورة الكهف أو في حفظ بعض آياتها. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. فهذا الحديث بروايتيه في صحيح مسلم يدل على أن من حفظ هذه الآيات 10 في أول السورة أو في آخرها يعصمه الله عز وجل من الدجال. ولذلك جاء في حديث ثوبان أنه قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصمه الله من الدجال. أخرجه النسائي بسند حسن. وقد وردت أحاديث في فضل تلاوة وحفظ سورة الكهف يوم الجمعة، ولكنها أحاديث مختلف فيها. ومن أشهر تلك الأحاديث ما جاء من حديث: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث مختلف فيه، وأكثر أهل العلم يرجح أنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأيضا جاء في بعض الأحاديث استحباب قراءتها في أي يوم من أيام الأسبوع، لأن الجمعة تطلق على الأسبوع كاملا. نسأل الله أن يوفقنا للتفقه في كتابه، إنه سميع مجيب.
0: فضائل السور مع الدكتور أحمد الباتلي.
1: شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي هذا الحديث الطيب المبارك عن فضائل السور في كتاب الله الكريم، وجعل ما قدم في موازين حسناتي وحسنات والديه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نعود مستمعينا الكرام من جديد ونرحب بكم، وأيضا نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة: وعجلت إليك ربي لترضى. سمية جيم تقول: إن طلب رضوان الله جل وعلا من أعظم المطالب وأسمى الأماني، فينبغي على المؤمن كي ينال رضوان الله جل وعلا العجلة والمبادرة بأداء الفروض من صلاة وزكاة وحج وأعمال والتقرب بالطاعات والصدقات، راجينا من الله أن يرحمنا برحمته. شكرا جزيلا أختنا سمية على هذه المشاركة. بدور تقول: إذا نزلت عليك محبة الله لن ترى حب العالم كله بكواكبه وسماواته وأراضيه وقلوب خلقه شيئا يذكر، لأنه في الحقيقة حب الله يكفيك ويغنيك ويطمئنك ويشرح صدرك ويزهر قلبك ويوسع طرقاتك ويجمل كل شيء في عينيك. حب الله والأمان الذي لا وحشة ولا قلق فيه. حقيقة هذه الرسالة تذكرنا أيضا بهذه المشاعر العظيمة التي اجتاحت بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إني أسمع خشخشة عليك في الجنة، وكما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يعني كيف بات تلك الليلة، كيف هي مشاعره؟ طبيعي أن تكون مشاعر جياشة وعظيمة وفرحة كبيرة جدا وشوق لا حد له للقاء الله عز وجل. أيضا مستمعينا الكرام، حينما أخبر الرسول هدى صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته أيضا بهذا الحدث العظيم، أيضا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يعني هذه حقيقة مشاعر عظيمة جدا، حين جبريل يقرئ عائشة السلام ستكون فيها سعادة عظيمة. أيضا مستمعينا الكرام، نعود لهذه المشاركة من أحد الأخوة، يقول: أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر، ما أعظمها من بشارة. أيضا مستمعينا، هذه رسالة من إحدى الأخوات الكريمات، أو إحدى نعم، تقول: وعجلت إليك ربي لترضى، جمان رضا الله منتهى أمل كل مؤمن، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله عز وجل غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. شكرا جزيلا لأختنا جمان بنت محمد على هذه المشاركة. وأيضا رضا الله عز وجل غاية عظيمة، ويبقى تبقى نتائجها سعيدة للمرء في دنيا، وكذلك العاقبة حميدة في الآخرة. صلاح أبو فراس يقول: قال الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى، هي دعوة للسباق ودعوة للمسارعة، دعوة للحاق بالركب قبل فوات الأوان وضياع الطريق وغياب المعالم واختفاء الأثر. وعجلت إليك ربي لترضى هو نداء عاجل للمشتاقين للجنان والراغبين في رضا الرحمن والراجين عفو المنان. شكرا جزيلا لأخينا صلاح أبو فراس على هذه المشاركة. أيضا أحد الأخوة يقول: قال الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى، فما أجمله من رد، وما أعظمه من تعبير، وما أحسنه من شعار في حياة المسلم حين يتعجل في خطاه إرضاء لربه، ويتعجل كذلك في كل طاعة حتى يلقاه. شكرا جزيلا لأخينا صلاح أبو فراس على هذه المشاركة. يعني ما أدري هل ممكن نقول أنه من باب نطرح هذا السؤال من باب أن الجميع يشارك وأيضا يستفيد. العجلة في الشريعة الإسلامية مذمومة ولا شك، إلا في 5 مواضع. يعني نريد يعني كل واحد يعمل عقله ويفكر، لأن العجلة من الشيطان إلا في 5. فما هي هذه 5؟ تعرف منها شيء خالد؟ لو واحد، طب المتوفى إذا توفي ماذا نفعل له؟ عفوا، المسلم إذا توفي فإننا نبادر مباشرة لتجهيزه والصلاة عليه، يعني إطعام الضيف كذلك نسارع في ذلك، تجهيز الميت، تزويج البكر، قضاء الدين، التوبة من الذنب، هذه كلها يجب أن نبادر لفعلها، لأنها من العجلة المحمودة بإذن الله عز وجل. لكن العجلة المذمومة، مثلا من يسرع في السيارة ربما أنه يودي بنفسه للخطر، أيضا البعض ربما أنه يسرع في الحكم على الآخرين دون التثبت، وإذا جاءه خبر لا يتثبت منه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالإنسان يجب عليه دائما أن يتثبت. لكن كما قلنا، العجلة في هذه 5 أمور: طعام الضيف وتجهيز الميت وتزويج البكر وقضاء الدين والتوبة من الذنب، وأيضا المسارعة إلى الطاعات والخيرات. من كان مستطيعا للحج بدنيا وماليا، فهل نقول لا العجلة هنا غير محمودة؟ لا، نقول هنا العجلة محمودة، بادر مباشرة لأداء فريضة الحج حتى تنال الأجر من الله عز وجل. مستمعينا الكرام، تلاوة طيبة مباركة ثم نعود إن شاء الله.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: تلاوة طيبة مباركة مستمعينا الكرام للقارئ الشيخ أشرف القشاش، جزاه الله خيرا. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لختام برنامجنا، شكر ودعاء عاطر لكم على حسن صات وكريم المتابعة، خصوصا في حلقة بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع القرآن، بالقرآن نحيا وعلى هديه نسير. قضينا وإياكم أيها الكرام ساعة قرآنية فيها الشفاء والنور والبركة والسرور، فهو روح الحياة وسعادة الروح. مع القرآن.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلى

بيع المرابحة للآمر بالشراء. قد يحتاج شخص أن يشتري سيارة أو شيئاً ولكنه لا يملك ثمنه ولا يجد كذلك من يقرضه، فيجوز له تمويل هذا الشراء عن طريق عقد يطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويمر هذا البيع بثلاث مراحل حتى يتم. أولاً، أن يقول شخص لمؤسسة مالية أو لمصرف أو لشخص آخر: اشتري لي هذه البضاعة وسأشتريها منك وأربحك كذا مثلا. وهذا يعد وعدا بالشراء وليس عقدا ملزما للشخص الآمر بالشراء. ثانيا، أن تشتريها المؤسسة أو الشخص المأمور بالشراء فتدخل في ملكه وضمانه. ثالثا، أن يشتريها الشخص الآمر بالشراء من المأمور به، إما نقدا وإما تقسيطا بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعد. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح. وأما تسجيل البضاعة باسم المشتري الآمر بالشراء مباشرة فلا يضر، لأنها قد دخلت في ملك البائع المأمور بالشراء بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. والفرق بين المعاملة الجائزة السابقة وبين القرض الربوي المحرم هو ألا تشتري المؤسسة المالية أو المصرف أو غيرهما السيارة أو البيت شراء حقيقيا، وإنما يتم دفع المال نيابة عن الشخص الآمر بالشراء ثم يستوفي منه ذلك مقسطا بزيادة، وهذا محرم. وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك لعظيم حرمة الربا وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، والله أعلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل 2 الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري.
1: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدًا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: تلاوة وتفسير، برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.

0: المصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة عظيمة حصلت فيها معجزة عظيمة، وهي الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم والمعراج به إلى السماء. وفيها أخبار بني إسرائيل وهزيمتهم وانتصارهم، وفيها آيات وعبر وتعاليم وحكم. بدأ الله تعالى بخبر الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. بدأها تعالى بتنزيه نفسه وبيان قدره وقدرته وعلوه على خلقه واستحقاقه للعبادة والذكر والدعاء، وأنه تعالى لا يعجزه شيء، فقد أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة، إذ أخذه من مكة ومعه جبريل إلى بيت المقدس في فلسطين، ثم أمر تعالى به فعرج به إلى السماء، وكان يصاحبه جبريل في كل رحلته تلك. والإسراء برسول الله كان بجسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه، وهي معجزة له أفحم بها المشركين الذين يعاندونه ويحاجونه، وأقدره الله تعالى على وصف بيت المقدس عندما أخبرهم أنه أسري به بعد عودته، جلاه الله له، فكان يشاهده ويصفه ويعدد ما فيه، ومع ذلك لم يجد شيئا في نفوس المشركين الذين أنكروه، وهم يسمعون وصفه ويعرفه من زار بيت المقدس، ويعلم أن وصف رسول الله جاء تاما شاملا. وحديث الإسراء ورد في البخاري ومسلم بطرق متعددة وبرواية غيرهما. فرواية البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم. فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى، فما يرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذا الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل فشق صدره، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه نور، فيه تور من ذهب محشو إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده، يعني عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء، فضرب بابا من أبوابها، ثم عرج به جبريل إلى السماء فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. فقالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا به وأهلا، يستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه آدم فقال: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذان النيل والفرات، عنصرهما. ثم مضى بهما في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ الله لك. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الملائكة الأولى: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك، كل سماء فيها أنبياء قد سماهم. فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله تعالى له. فقال له موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا،

حبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فاسأل ربك يخفف عنك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس، فقال له وهو في مكانه، يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، انتهى. فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتسبه، فلم يزل يردد موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5، فقال يا محمد لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من ذلك فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند 5 فقال يا ربي إن أمتي ضعفت أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار تبارك وتعالى يا محمد قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي عز وجل مما أختلف إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام، انتهى. نقل ذلك ابن كثير وقال هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد. وفي رواية أحمد عن أنس أيضا وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهي دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت في 2 ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل أصبت الفطرة. قال ثم عرج بي إلى السماء وساق ما ورد في البخاري. أيها الإخوة، هذا الحديث الذي نقلناه هو في البخاري ومسلم، وقد نقله ابن كثير رحمه الله تعالى، وفيه أحاديث كثيرة فيها زيادات على ذلك، ولكن اخترنا هذا. وقوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي أسرى الله تعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء هو السرى ليلا، والمسجد الحرام هو الكعبة ومسجدها، والتعبير بعبده تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه عبدا لله تعالى إضافة لنفسه. والمسجد الأقصى هو بيت المقدس في فلسطين، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام، وكان أقصى مسجد في ذلك الوقت لم يبن بعده مسجد. وقوله تعالى الذي باركنا حوله، أي حول المسجد الأقصى بارك الله ما حوله بما فيها من الأنبياء ودعوات الحق السابقة، وبارك في أرضها بإنزال البركة والخصب والرزق هناك، وهو أكثر من غيره، ويشمل ذلك الشام كله، وهذا مشاهد ومعروف على مر السنين، لكن السياسة والفساد والخلاف أفسده ونقص بعض البركة. وقوله لنريه من آياتنا، أن يري الله عبده ورسوله محمدا من آياته ما يكون فيه خير لأمته وما يكون مقنعا للناس للإيمان به. وقد رأى آيات ربه الكبرى صلوات الله وسلامه عليه، إنه هو السميع البصير، تمجيد لله تعالى، مجد نفسه وهو المستحق لذلك، فهو سميع لكل شيء،
وبصير بكل شيء، يسمع ويبصر.

0: ستر ما في الكون من ظاهر وخفي. ولا شك أيها الإخوة أن ما جاء في الإسراء والمعراج هو آيات باهرات من الله تعالى لمن فتح قلبه ونور بصيرته لإدراك ما فيها من العبر وما فيها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعلى المؤمن أن يصدق بذلك وأن يؤمن به وبما جاء عن الله، وأن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تلاوة وتفسير برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولمسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلبا صائدا نقص من عملهم كل يوم قيراطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وابن ماجه إلا أنه قال: وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. وعن بريدة رضي الله عنه قال: احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حبسك؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. رواه أبو داود والترمذي واللفظ، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن حبان في صحيحه: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: رف رف وكتاب
2: وكتاب
1: وقائلة وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني
2: دعيني
3: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني
1: يميني.
2: رف
1: رف وكتاب
2: وكتاب
3: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
1: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون
2: والمتون.
1: رف رف وكتاب
2: وكتاب
1: من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
4: يحاول كل شخص ويحاول كل إعلان تلفزيوني جعلك مقتنعا بأن مفتاحك إلى الحياة الجيدة هو وظيفة أحسن من وظيفتك أو سيارة أكثر فخامة من سيارتك. تجد نفسك دائما تحت وابل من الرسائل التي تدعوك كلها إلى المبالاة أكثر فأكثر بكل شيء طيلة الوقت. يجب أن تكون أكثر اهتماما بالحصول على جهاز تلفزيون جديد، يجب ويجب ويجب. صحيح أنه ما من شيء خاطئ في الحصول على وظيفة جيدة، إلا أن المبالغة في الاهتمام بذلك أمر سيء لصحتك العقلية. ليست شدة الاهتمام بالحصول على ما هو أكثر مفتاحا لحياة جيدة، بل المفتاح هو الاهتمام أقل، الاهتمام المقتصر على ما هو حقيقي آني هام.
5: أيها الإخوة والأخوات، محبي العلم والمعرفة ومقتطفي ثمار الحكمة أينما وجدت أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والأعزاء في حلقة أخرى جديدة ننتقي لكم فيها من على رف العلوم والفنون سفرا نسافر معه عبر دقائق البرنامج. يرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج رف وكتاب زميلي خالد بن أسامة المصري. حياك الله أبو أسامة.
4: أهلا وسهلا.
5: ويرحب بكم محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني.
4: أبو عذاري الله يحييك.
5: حياك الله أبو أسامة
4: ويبقيك. مستمعينا الكرام، كتابنا اليوم كتاب فن اللامبالاة لمؤلفه مارك مانسون. هذا الكتاب الذي نستطيع أن نصنفه ضمن كتاب أو كتب التنمية البشرية أو تطوير الذات أو الإرشادات والنصائح العامة في الحياة وتوجيهات من وجهة نظر مؤلفها.
5: من الكتب التي أخذت بعض الشهرة وربما لا تكون أو لا يكون مؤلفها من الفلاسفة الكبار أو المؤلفين الكبار، وإن كان الكتاب اشتهر وربما اشتهر في العالم العربي أكثر من اشتهاره في غيره من الثقافات لسبب أو لآخر.
4: نعم الكتاب يحمل العديد من الفصول ذات العناوين المهمة ويحمل الأفكار المتنوعة التي سنأخذ منها وندع. حقيقة بلا شك أن أي كتاب يقع بين يديك أخي القارئ أختي القارئة لابد أن تقرأه وأنت تعمل حقيقة فكرك ونقدك لما تقرأه. فليس كل الناس يحملون ذات العقيدة، ليس كل الناس يحملون ذات القيم الواحدة، فنستفيد من أي من الكتاب، لكن نأخذ حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحسبان أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
5: جميل. ما دمنا تحدثنا عن عيوب الكتاب بشكل عام أو أردنا تقييم الكتاب ووزن الكتاب بشكل عام، مثل ما ذكرت فيه الكثير من العبارات التي يعني يمكن الوقوف معها، لكن من الأشياء التي تؤخذ على الكتاب أنه أولا من كتب التنمية الذاتية أو كتب التنمية البشرية التي يدور حولها الكثير من علامات الاستفهام حول هل هي بالفعل ذات جدوى أم أنها مجرد تصفيف كلام ومجرد قل أنا ثري وقل أنا غني و يعني تفاءل أكثر، وعبارات مثل هذه العبارات المشجعة التي ربما لا تكون يعني واقعية.
4: حتى في سياق آخر وفي اتجاه آخر لابد أن ننتبه، لأنه مثل ما ذكرنا العقائد تختلف. من ضمن الأشياء الخاطئة حقيقة التي ذكرت في الكتاب موضوع الشك، أنه يدعو للشك في كل شيء حتى في العقائد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا بلا شك يعني مما يفتقر إليه حقيقة كثير ممن لا يؤمن بهذا الدين العظيم الدين الإسلامي.
5: بالضبط.
4: وما فيه من توجيهات إلهية ودين عظيم من رب العالمين.
5: بالضبط. وربما هذا تجده في كثير من الكتابات والكتاب الغربيين، تجد لديهم هذا النفس الدنيوي البحت وكأن الدنيا هي كل شيء، يعني كأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أو كأنك عندما تقرأ هذه العبارات كأنه لا يوجد آخرة أو لا يوجد شيء مرتبط بالدار الآخرة.
4: ليس لأنهم لا يحبونها أو كذا، فراغ، يعيشون فراغا روحيا ومصيريا، دائما نجد هذا السؤال، من نحن وإلى أين نذهب؟
5: بالضبط.
4: لعلنا يمكن أطلنا في الحديث في هذا الشأن.
5: هناك ملاحظة صغيرة وإن كانت يعني كبيرة الوزن قليلا، البعض مثلا يسأل عن العنوان، هل العنوان دقيق؟ يعني هل يقصد الكاتب مثلا فن اللامبالاة، أي فن الإهمال وفن
4: التطنيش،
5: التطنيش كما نقول بالعامية، أنه الإنسان لا يحمل هما للأمور الكبيرة، أم يقصد لا فن المواجهة وعدم المبالاة بالمخاطر وعدم المبالاة بكذا؟ هل يقصد تشجيعنا ولا يقصد أنه لا تخبيطنا مثلا،
4: أو حتى في سياق آخر أنه مثل ما ذكرنا في الاقتباس، أن تبالي بالأمور المهمة، لا تبالي بكل شيء، وأنت لا تستطيع أن تبالي أساسا بكل شيء، إنما تحمل هموما وعناء فوق طاقتك ولا يوصلك ذلك إلى شيء. طيب نبدأ بالاقتباس الأول من عندك أبا عذاري.
5: نعم، الاقتباس الأول يقول: تعلم كيفية تركيز الأفكار وترتيب أولوياتها ترتيبا فعالا، كيفية انتقاء أو اختيار ما يهمك فعلا وتمييز ما لا يهمك استنادا إلى قيم شخصية موضوعة بدقة، وهذا أمر صعب صعوبة لا تصدق، وقد يستغرق المرء عمرا بطوله حتى يتمرن على التوصل إليه وعلى الانضباط وفقا له، وسوف تفشل في هذا مرارا وتكرارا، لكن من المحتمل أن يكون هذا أهم صراع يستحق أن يخوضه المرء في حياته كلها، بل لعله الصراع الوحيد في حياة الإنسان، وذلك لأنك عندما تهتم بأشياء أكثر عددا مما يجب، وعندما تهتم بكل شيء وبكل شخص، فسوف تشعر بأن من حقك أن تكون مرتاحا سعيدا، وبأن كل شيء ينبغي أن يكون مثل ما تريده تماما، لكن هذه حالة مرضية وسوف تأكلك حيا. جميل، هو هنا ربما فيها مواصلة لفكرتك التي ذكرتها عن الكتاب، وهو قضية أن ينتقي الإنسان الأمور التي يبالي بها والأمور التي لا يبالي بها، الأمور التي يجعلها تشغل شيئا من تفكيره وشيئا من حياته وهموم يومه، والأمور الأخرى التي لا تستحق. يعني
4: نعم، سوف ترى في كل نزاع معك ظلما واقعا عليك، سوف ترى في كل تحد فشلا لك، وفي كل إزعاج إهانة شخصية، وفي كل اختلاف خيانة، سوف تكون محصورا داخل جدران رثائك لنفسك ضمن جحيم على قياس رأسك ليس وقوده شيئا غير تبجحك بنفسك وما تظن أنك تستحقه، جحيم يكرر ويعيد تلك الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها في حركة مستمرة لا تصل بك إلى أي مكان. والحديث حقيقة الذي فهمته من أن الإنسان إذا اهتم بكل شيء وبالى بكل شيء فسيجد نفسه في معضلة، لأنه قطعا لن يكون كل شيء كما تحب وترغب، وستعيش مثل ما ذكر في صراع مع نفسك لا يصل بك إلا إلى الهم حقيقة.
5: بالضبط، وربما يعني كأنه يتحدث هنا عن شخص لديه قوة في مواجهة الحياة، يعني يتحدث عن أشخاص لديهم هذا الشعور القوي بالاستحقاق، بينما أحيانا يكون فن اللامبالاة يعني يكون أحوج الناس إليه هم الأشخاص الذين يشعرون بهشاشة، الذي يشعر أن المهام عليه كثيرة ويشعر أن الضغط عليه من كل ناحية كثير، وبالتالي فهو بحاجة إلى أن لا يبالي بهذا ولا يبالي بهذا، ويبالي بالشيء الفلاني والشيء الفلاني فقط، الأشياء المهمة مثلا عائلته دراسته أشياء بسيطة، ويترك الأشياء الجانبية التي ربما تراكمت عليه بسبب الحياة الحديثة التي يعني أضافت إليه أعباء ربما ليست أعباء ذات معنى. يعني
4: يختار مبالاته بعناية.
5: بالضبط، كما سماه هو المبالاة أو المبالاة الذكي،
4: فن المبالاة الذكي.
5: جميل، طيب ننتقل إلى جزئية أخرى من جزئيات الكتاب عندك أبو أسامة.
4: طيب، يقول الكاتب: تعمل أدمغتنا دائما وتولد المزيد والمزيد من الارتباطات حتى تساعدنا في فهم البيئة المحيطة بنا وفي التحكم بها، كل شيء في التجارب التي نعيشها يولد ارتباطات وصلات جديدة ضمن أدمغتنا، كل شيء من الكلمات التي في هذه الصفحة إلى المفاهيم النحوية التي تستخدمها لفهم هذه الكلمات، كل فكرة، كل نبضة، كل إدراك مكون من آلاف وآلاف الترابطات العصبية التي تتداخل معا وتنير لعقلك ضوءا في مسار الفهم والمعرفة. لكن هناك مشكلتان: الأولى أن عقولنا ليست كاملة، نحن نخطئ في أشياء نراها ونسمعها، كما أننا ننسى بعض الأشياء ونخطئ تفسير الأحداث بكل سهولة.
5: المشكلة الثانية أن أدمغتنا مصممة للتمسك بالمعنى الذي نخلقه لأنفسنا، إننا منحازون دائما إلى المعنى الذي صنعته عقولنا، ونحن لا نرغب في التخلي عنه، وحتى عندما نرى دليلا يناقض المعنى الذي توصلنا إليه فإننا نتجاهل ذلك الدليل معظم الأحيان ونظل متمسكين باعتقادنا.
4: نعم، الفكرة التي طرحها الكاتب في هذه الصفحة حقيقة فكرة تجعلنا نتوقف قليلا ونفكر، دائما في الدراسات العلمية من المهم جدا والصارم ويتشددون في ذلك أن يكون الإنسان موضوعيا، لا يجعل رأيه منحازا بناء على تجاربه وأفكاره وفهمه المسبق، إنما تتناول الأمور بنظرة موضوعية خالصة بعيدة عن كل التحيزات الداخلية. هو يقول أن عقولنا تعمل بتحيز دائما، ويجب أن نحذر من ذلك. والعقل البشري غير كامل بالفعل، هذا صحيح، ينسى ونخطئ في أشياء كثيرة، فلا بد أن ننتبه إلى هذه النقطة، وأن لا يكون الإنسان مغرورا بنفسه، لا يكون تصوره عن نفسه بأنه كامل وعنده الحق دائما فيما يقول.
5: بالضبط. وأحيانا يربط الإنسان بين بعض الأمور وبين حياته، فيشعر مثلا أن حياته لن تصبح يعني حياة جيدة أو كما يريدها هو، إلا عندما مثلا يحدث أن ترتبط حياته مثلا بنوع معين من الثراء أو بنوع معين من الأجهزة. يشعر مثلا أنه لا يستطيع أن يأخذ أي جوال، إنما يريد الجوال الأغلى، وربما هو لا يستخدم مثلا من إمكانياته إلا الشيء اليسير. هذا ربما استطراد حول الفكرة التي أحيانا الدماغ يربط بين بعض الأشياء، بين مفهوم الثراء وكذا، بين مفهوم الأناقة واللباس الغالي، بين مفهوم مثلا التفوق الوظيفي ومفهوم مثلا العمل الجاد والذي ربما أحيانا يكون شاق ولا يتطلبه العمل أصلا، فيضغط الإنسان على نفسه. الإنسان بحاجة إلى نوع من اللامبالاة بحيث يريح نفسه من هذه الترابطات التي لا تكون موجودة في الواقع. هي دماغه بدأ يربط بين بعض الأمور ليست موجودة في أرض الواقع. يعني ليس شرطا أن الشخص الذي مثلا يعمل من 7 صباحا حتى 4 عصرا بدون أن يرمش له جفن أنه يكون هو المتفوق وهو الأفضل. أحيانا كما يقولون يعمل بذكاء مثلا. ليس شرطا أن الملابس الأنيقة هي الأغلى ثمنا مثلا. ليس شرطا أن الجوال الأغلى هو الأفضل مثلا لك. وهكذا يعني.
4: هذه تقصد من ناحية التصورات يعني للأمور.
5: بالضبط، هذا من ناحية التصورات للأمور ونظر للحياة بشكل عام يعني.
4: طيب، هو تحدث في موضوع العقل في صفحة أخرى، أعتقد لازال مستمر في هذا الحديث. يقول: هل لعبت لعبة التليفون عندما كنت طفلا؟ كنا نسميها تليفون خربان أو صلح تليفونك. يقول: تلك اللعبة التي تهمس فيها بشيء ما في أذن أحدهم، ثم ينتقل ذلك الشيء الذي قلته عبر 10 أشخاص بالطريقة نفسها، فيكون ما يسمعه آخر واحد منهم مختلفا كل الاختلاف عما قلته أنت في البداية. من حيث الأساس هكذا تعمل ذاكرتنا. نمر بتجربة ما، وبعد بضعة أيام نتذكر هذه التجربة على نحو مختلف قليلا، كما لو أن أحدهم همس بها في أذننا فلم نسمعه جيدا، ثم نخبر شخصا عن تلك التجربة ونجد أنفسنا مضطرين إلى ملء بعض الفجوات بأشياء من عندنا حتى نتأكد بأن الحكاية كلها ذات معنى، وحتى لا تبدو حكاية جنونية. ويستمر في الحديث حتى يقول بعد فترة طويلة نحكي الحكاية و50% منها من الكيس كما يقولون، عبارة عن إضافات غير حقيقية،
5: إضافات أكملتها أدمغتنا لسد ثغرات معينة في القصة مثلا.
4: نعم. والمشكلة أننا نتحدث عنها وكأنها بالفعل هي التي وقعت، وأن هذا يعني كما يقولون الحقيقة الساطعة والواضحة، وضوح الشمس، ولا نعي بأن أدمغتنا في كثير من الأحيان تضيف من عندها تصورات وأفكار وقصص وأحداث.
5: بالضبط. لاحظ معي أبو سامي، يعني هذه الفكرة الواحدة التي هو ذكرها أو هذه الصفحتين، ربما أنت استنتجت منها أولا استنتاج المرتبط بالموضوعية، بعد ذلك أنا استنتجت منها استنتاج مرتبط بقضية نظرة الإنسان لبعض الأمور في الحياة وارتباطات التي ترتبط بين بعض الأمور وكذا، ثم انتقلنا للحديث عن الذاكرة، كيف أن الدماغ مثلا يقوم بسد هذه الثغرات مثلا في بعض الذكريات مثلا، ويؤلف قصة ربما تكون جديدة. أحيانا تشعر حقيقة وأنت تقرأ الكتاب بأنه الفكرة يعني متموجة، يعني ما علاقة كل هذا مثلا بفن اللامبالاة؟ يعني أحيانا ربما لا يكون هذا واضحا، هذا يعني في علامة استفهام حول عنوان الكتاب والفن اللامبالاة.
4: لذلك قلنا أنه الكتاب هو يعني كتاب إرشادات ونصائح عامة في الحياة وأفكار من الكاتب، يعني ينبهنا إلى بعض النقاط التي قد يكون الإنسان في غفلة عنها أحيانا.
5: بالضبط.
4: نعم. ويستمر الكاتب، يعني أختم هذه الفكرة، يقول: يحاول الدماغ دائما أن يستنتج معنى مما يحيط بنا، وذلك استنادا إلى ما نعتقده مسبقا وإلى ما خبرنا عنه مسبقا. تقاس كل معلومة جديدة باستخدام قيم واستنتاجات موجودة لدينا مسبقا، ونتيجة لذلك يكون الدماغ متحيزا دائما إلى ما نشعر بأنه صحيح في تلك اللحظة.
5: جميل.
4: وهذا في العلم التجريب حقيقة دائما يشيرون إلى ذلك. قد تكون المعلومات الآن التي لدينا ودرست وطرحت بين العلماء هي نتيجة سين. عندما يتطور العلم بعد سنوات قد تكون قليلة، يقولون لا ليس سين بل صاد، استنادا إلى المعلومات الجديدة. وهذا طبيعي أعتقد أنه في الإنسان بلا شك بأنه يحكم على ما هو بين يديه بالعلم الذي يمتلكه.
5: بالضبط. وكأننا كأنه يقول الكاتب لا تبالي مثلا بهذه الأفكار التي يعني تكون متحركة اليوم، الفكرة هذه في الاتجاه الفلاني غدا يكون الشيء الصحيح في اتجاه آخر، إلا ما عدا ربما المبادئ والقيم، هذا نضيفه من عندنا، المبادئ والقيم أو الأشياء النصوص الشرعية الأشياء القطعية التي ينبغي لا يتطرق إليها الشك. لكن في كثير من أمور الحياة هي حقيقة يعني محل الأخذ والرد، محل الاختلاف والرأي والرأي لا.
4: فأنت يا عبد الله لازم تدخل اللامبالاة في الموضوع.
5: نحاول أننا نساعد الكاتب يعني. طيب ننتقل إلى موضع آخر من مواضع الكتاب، ونحن نتنقل في هذا الكتاب جيئة وذهابا من أوله إلى آخره، يعني ننتقي بعض الأفكار التي أوردها الكاتب. تحدثنا عن فكرة الفن اللامبالاة الذكي، وتحدثنا أيضا عن فكرة الطريقة التي تعمل بها أدمغتنا وجوب مراعاة ذلك. هنا فكرة أخرى عن الحياة، يقول الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناة، يعاني الأثرياء بسبب ثرائهم، ويعاني الفقراء بسبب فقرهم، ويعاني من ليست لديهم أسرة بسبب عدم وجود أسرة، ويعاني من لديهم أسرة لأن لديهم أسرة، يعاني من ينشدون المسرات الدنيوية لأنهم ينشدون المسرات الدنيوية، ويعاني من يستنكفون عن المسرات الدنيوية لأنهم مستنكفون عن تلك المسرات.
4: ليس معنى هذا أن أنواع المعاناة متساوية كلها، بالتأكيد هنالك معاناة أشد ألما من معاناة أخرى، لكن رغم ذلك لابد لنا جميعا من المعاناة.
5: جميل. هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الحياة، أن الحياة مجموعة من المشاكل التي تكون معاناة معينة، لكن هذه المعاناة هي ما يعطي للحياة نوع من اللذة. يعني تجد مثلا كثير من الأشخاص مثلا 30 سنة وهو يشكو من العمل، فالعمل أتعبني، المدير الظالم، المدري إيش، المرتب المنخفض إلى آخر ذلك، لكن بمجرد أن يعني يتقاعد من هذا العمل يشعر بنوع من الفراغ الرهيب، وكأنه يبدأ يشتاق لتلك المعاناة. كانت تلك المعاناة هي التي تملأ وقته أو تملأ يومه، بالتالي تعطي نوع من المعنى لحياته أو لأيامه تلك. يعني عندما نفهم هذه الفكرة في ظني يعني سيشعر الإنسان بنوع من
4: التعايش، دعنا نقول مع المعاناة.
5: بالضبط، التعايش مع المعاناة، وأيضا حتى يحب هذه المشكلات، لأن المشكلات هذه الموجودة في حياة الإنسان تشغل تفكيره، تطوره، يعني تنمي أكثر.
4: نعم.
5: فينظر الإنسان إليها بالنظرة الإيجابية.
4: مثل ما ذكرت أن المعاناة هي من ثوابت هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. المكابدة الدنيا تكابدها وتكابدك، تأخذ معها وتعطي، بلا شك أن هذه هي الحياة. ولا يعني يتصور عاقل أن حياة تكون خالية من المشاكل، من المآسي، من المصائب، وهي وقود الإنجاز. وأيضا كذلك بضدها تتبين الأشياء. أن تحب أن تكون سعيد، لن تحس بطعم السعادة بشكل حقيقي وواضح إلا إذا ذقت الحزن.
5: بالضبط.
4: ولن تتذوق طعم الإنجاز ولذة الوصول بدون أن تعاني من تعب العمل ومعاناة ومكابدة الشقاء.
5: بالضبط.
4: وهذا هو الطبيعي.
5: بالضبط. ولذلك يقول هنا الألم والخسارة أمران لا مهرب منهما، وعلينا أن نقلع عن محاولة مقاومتهما. فكان يقول ألا نبالي بمقاومة، يعني ما جبلنا عليه من مقاومة الضغوط، مقاومة المشكلات، مقاومة أحيانا الألم، الخسارة التي تحصل للإنسان، لأنها في الحقيقة في حقيقتها في النهاية هي التي تنمي وهي التي تطور شخصيته. يعني.
4: لكن لا تضغط المضغوط أكثر يا عبد الله.
5: بالضبط. يعني الإنسان يتخير لنفسه. يمكن إحنا تكلمنا عن فن اللامبالاة الذكي في البداية، وهو تكلم عن فن اللامبالاة الذكي، يختار الإنسان ما يضغط عليه يعني.
4: لكن كانت الفكرة في هذا المقاطعة بسيطة، أنه سبحان الله في الحياة ستجد المعاناة، لكن يا أخي ديننا ومجتمعنا يا ربي لك الحمد الناس حولك
5: بالضبط.
4: وهناك من يساعدك، وهي هذه لما قلت لا تضغط المضغوط، يعني ينظر الإنسان في من هم حوله ويقف مع من يعاني بلا شك.
5: بالضبط. طيب ننتقل إلى موضع آخر من المواضع التي في الكتاب والتي يمكن الوقوف عندها.
4: طيب يقول الكاتب في هذا الموضع الآخر: الفكرة كامنة هنا، علينا كلنا أن نهتم بشيء ما حتى نستطيع أن نرى فيه قيمة، وحتى نرى في أمر من الأمور قيمة علينا أن نرفض ما هو ليس في ذلك الأمر. لابد لي من رفض كل ما هو ليس سين إذا أردت أن أجعل سين قيمة لي.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الرفض جزء ضروري لا يتجزأ من محافظتنا على قيمنا، أي على هويتنا، ونحن نتحدد بما نختار أن نرفضه. أما إذا لم نرفض شيئا فهذا يعني أنه ليست لنا هوية على الإطلاق.
2: وأما الرغبة في تجنب الرفض مهما تكن التكلفة، والرغبة في تجنب المواجهة والنزاع، والرغبة في محاولة قبول كل شيء على قدم المساواة وجعل كل شيء منسجما ومتناسقا، فهي حالات عميقة خبيثة من أشكال الشعور الزائد بالاستحقاق. فبما أن أصحاب هذا الشعور الزائد بالاستحقاق يرون أنهم يستحقون أن يروا أنفسهم أشخاص ممتازين طيلة الوقت، نراهم يتجنبون رفض أي شيء، لأن ذلك الرفض قد يجعلهم يشعرون بالسوء، أو قد يجعل أشخاصا آخرين من حولهم يشعرون بالسوء. ولأنهم يمتنعون عن رفض أي شيء فإنهم يعيشون حياة من غير قيم، حياة تسوقها المتعة والاستغراق في الذات، وهم لا يهتمون بشيء أبدا غير الإبقاء على ذلك الإحساس فترة أطول، وغير تجنب حالات الفشل المحتومة في حياتهم والتظاهر بأنهم لا يعرفون أي نوع من أنواع المعاناة.
1: الرفض مهارة من مهارات الحياة، إنها مهارة هامة بل حاسمة. الباب الذي جاءت فيه هذه الكلمات أهمية أن نقول لا، أن نرفض، وهذا يذكرني حقيقة بكذا صورة مثل ما يقولون متماهية غير واضحة مع الخالية شجرة كما يقولون، من قال لا فلا، من قال نعم فنعم، حتى وإن كانت آراء شاذة مثلا أو آراء سيئة أو بالغة الخطورة، المهم أن أحد يزعل.
2: وربما يعني هذا جاء النهي عنه، أن الرجل الإمعة الذي إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، يكون مع الناس حيثما اتجهوا، يعني لا يكون لديه ثوابت أو قيم يقف عليها ويعني يدافع عنها، يحميها من أن تجرفها التيارات مثلا، أو يجرفوا مثلا الانجراف مع جماعة. أحيانا الناس قد يصيبهم نوع من الهوس فيتجهون كلهم مثلا إلى جهة معينة قد تكون هي خاطئة في النهاية.
1: صحيح، يعني من الأمثلة مثلا موضوع الصدق مثلا والكذب، لا أستطيع أن أجمعهما مع بعضهما البعض وأؤيد كلا الحالين. جماعة يكذبون ويقولوا لي اكذب معنا، مشيها، هذا يخالف مبادئي. إذا مشيتها كما يقولون وكذبت، فأنا هنا فقدت المبدأ الذي من المفترض أنني أؤمن به. فلذلك لا تستطيع أن تكون ذا مبدأ إذا لم ترفض ما يهدم هذا المبدأ وما يخالفه.
2: بالضبط، نحن نقرأ مثل هذه الاقتباسات من الكتاب ويعني ندردش حولها بما يعني يناسبنا أو ما نرى أنه مناسب لبيئتنا. ربما أحيانا الكاتب يقصد مثلا بالقيم أمور أخرى، أو ربما يدخل فيها أشياء أخرى، ربما يخرج منها أشياء أخرى، لكن نحن نتحدث بما يناسب أو بالحكمة التي نريد أن نستلها من هذا النص.
1: يقول في ختام هذه الفقرة: الصدق مطلب طبيعي لدى البشر، لكن جزءا من كوننا صادقين في حياتنا يتمثل في أن نقبل قول كلمة لا وأن نقبل سماعها. بهذه الطريقة يجعل الرفض علاقاتنا أفضل ويجعل حياتنا الانفعالية صحية أكثر. يعني عندما يتحدث عن العلاقات والحياة الانفعالية، أنا أتخيل مثلا بين زوجين مثلا، أحدهما يمارس سلوك معين يزعج صاحبه بشدة ويسبب له ألام، صاحبه هذا أحيانا لا يستطيع أن يقول لا. لماذا لا تستطيع أن تقول لا لهذا السلوك ولهذا التصرف السيء؟ أخشى أنه يزعل، أخاف يكرهني، يمكن ما يحبني. وهذه إشكالية إن كانت تلك التصرفات تلك السلوكيات ضد مبدأ ثابت وواضح عندك لا تقبل التنازل والتزعزع عنه.
2: بالضبط، وهذه أشياء تبدأ من التنشئة، يعني علينا أن ننشئ أبناءنا على الرفض. غدا عندما يكبر، عندما يصبح في المراهقة أو في مرحلة متقدمة من عمره، ما يكون إمعة، ما يكون مثلا يأخذ أي مواد مخدرة، أو ما يستطيع أن يقول لا والله تحت ضغط الإحراج وسيف الحياة كما يقولون، ربما يرتكب أكبر الكبائر. صحيح، لأنه لا يستطيع أن يقول كلمة لا. فيعني هذه ربما تبدأ من أيام الصبا، من التنشئة.
1: طيب، هذه جملة حقيقة من الاقتباسات التي وردت في كتابنا لهذه الحلقة، فن اللامبالاة. وأخيرا ينصحنا الكاتب بأن نعرف حدود إمكاناتنا وأن نتقبلها، أن ندرك مخاوفنا ونواقصنا وما لسنا واثقين منه، وأن نكف عن التهرب والفرار من ذلك كله، ونبدأ في مواجهة الحقائق الموجعة حتى نصير قادرين على العثور على ما نبحث عنه من جرأة ومثابرة وصدق ومسؤولية وتسامح وحب للمعرفة.
2: جميل. ونختم هذه الحلقة أيضا بأن نذكر بأن القراءة هي غذاء العقول، وعلى الإنسان دائما أن يعود نفسه وأبنائه على القراءة في مختلف الكتب ومختلف المجالات، وأن يستل الحكمة من مواضعها أينما وجدت، يحاول أن يبحث عنها، يحاول أن يطور نفسه ويطور ذاته، وفي نفس الوقت أيضا يعمل عقله فينقد ما يقرأه، ولا يستسلم لكثير من الكتاب الذين ربما يعني يتخبطون في بعض الأفكار التي لا تكون صحيحة
1: بالضرورة.
2: وبالتالي يعني إن شاء الله نكون وفقنا حقيقة، هو تحدي أن نختصر كتاب ونعصره ونقدم عصارته للمستمعين في نصف ساعة، هذه مسؤولية كبيرة، خاصة الكتاب ربما أكثر أو يقارب 200 صفحة.
1: نعم.
2: فنأمل إن شاء الله نكون وفقنا في يعني إضاءة واقتباسات بسيطة من هذا الكتاب.
1: إذا مستمعي الكرام نطوي هذا الكتاب في حلقتنا التي وصلنا إلى ختامها، كل الشكر والتحية والتقدير لكم على طيب المتابعة، وندعوكم لاقتراح الكتب بالضبط التي تودون أن نناقشها أو نعرضها في هذا البرنامج.
2: شكرا لحسن متابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع كتاب آخر نستعرضه وإياكم.
1: كان معكم زميلي عبد الله الزهراني ومحدثكم خالد المصري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في أمان الله.
3: رف رف وكتاب
4: وكتاب
3: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني
5: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
3: رف وكتاب
4: وكتاب،
5: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
3: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب
4: وكتاب،
3: من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
6: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9

0: 9 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الماهر بالقرآن. هذا أوان برنامجكم
2: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
3: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
1: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله بياكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
4: حياكم الله مستمعين الكرام، وأنقل لكم في هذه الحلقة تحايا الزميل المنفذ المخرج خالد المالكي، وتحية محدثيكم في الإعداد والتقديم أحمد بن عبد الله الشدي.
2: الماهر بالقرآن.
4: في هذا البرنامج نتحدث عن كتاب الله سبحانه وتعالى والتغني به. اليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن المدرسة اليمنية في تلاوة القرآن، وضيف حلقتنا الشيخ أحمد العبيدي، وهو القارئ والمقرئ وعضو لجنة التحكيم وسابقة المهرة. شيخ أحمد، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أحمد، ومرحبا بك والمستمعين والمستمعات جميعا.
4: أهلا بك شيخ أحمد. طبعا طبيعة البرنامج وفي عادته أن نتحدث عن هذه المدارس، كنا قد بدأنا الحديث قبل عدة حلقات عن مجموعة من المدارس، كان الحديث عن المدرسة النجدية وأسهبنا فيها، ثم الحجازية فالمصرية والخليجية. لازلنا معكم في حلقات هذا البرنامج في رحلة التعلم نحو المهارة في تلاوة القرآن الكريم، وسبحان الله المتأمل للقراء في بلدان العالم العربي والإسلامي، نجد أن لكل منطقة جغرافية لها الأداء الخاص في تلاوة القرآن وقد عرفت به. اليوم نتحدث عن المدرسة اليمنية في الترتيل. شيخ أحمد، يعني لو ابتدأ هذا الحديث في هذه الحلقة يعني بما سبق عن تلك المدارس، وأيضا الترتيل، ترتيل كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا التجويد، ارتباطهما ببعضهما لدى القارئ.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وأكرم من شاء منا بالانشغال به وتلاوته وتعلمه وتعليمه ونشر تلاواته. أنت ذكرت مفردتان أخي أحمد، الترتيل والتجويد. في علم المصطلحات يفترض أن نحرر المصطلحات، شيء يسمونه تحرير المصطلحات حتى تتضح للمستمعين والمستمعات جميعا، وسوف نأتي بها يعني بصورة يسيرة، من قالين قال فلان وقال فلان، عشان ما تكون كأنها ورشة عمل جدية. لا، بتجيبها بتيسير كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر. نبدأ بالتجويد. التجويد يعني لغة ممكن نطلق عليه التحسين، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات والأحكام. هذا من الناحية التطبيقية. إذا أتينا إلى لفظة الترتيل أستاذ أحمد، الترتيل هو في الأساس أحد مراتب القراءة، أحد مراتب القراءة الثلاثة. ممكن أن نطلق عليه ترتيل القرآن هو الترسل فيه، يعني الترسل في تلاوته، وكما قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. إذن هو أحد مراتب أو مرتبة من مراتب القراءة، إحداهن الترتيل أو ما يسميه البعض التحقيق، يعني وهو أن تقرأ هذه المرحلة تحديدا قراءة القرآن قراءة بطيئة باطمئنان وتؤدة، تأتي فيها بأحكام التجويد بتمعن وترسل، تأتي بعد ذلك الحدر التي هي القراءة السريعة مع مراعاة أحكام التجويد بلا شك، وبينهما التدوير وهي مرتبة وسط بين الترتيل والحدر. إذن من خلال هذه المقدمة مستحيل أن يأتي يعني شخص مرتل دون أن يجود، إذن بينهما علاقة مرتبطين مع بعضهم. هذا من ناحية التعريف بالترتيل والتجويد.
4: نعم، ارتباطهما يا شيخ أحمد، هل يعني لو انفصلت إحداهما عن الأخرى ممكن تؤثر على القارئ، وأيهما أهم يعني من وجهة نظرك؟
5: طيب الآن لو بقول لك بقرأ قراية مرتلة أستاذ أحمد،
4: نعم،
5: وبتؤدة مثل ما ذكرنا باطمئنان وبطيئة، رغم عني سوف أجود، يعني رغم عني سوف أطبق أحكام التجويد. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، شوف رغم عني طلعت مخارج مثل ما ذكرنا في التجويد في اصطلاحه إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات والأحكام، فأرى أن هناك بينهما
4: نعم
5: ترابط ولا شك.
4: نعم. أيضا شيخ أحمد، حتى أيضا نعيد السؤال لأنه تكرر كثيرا في هذا البرنامج، دائما ما نقول مدرسة كذا ومدرسة كذا في تلاوة القرآن، ما المقصود بها لو وضحتموها أيضا؟
5: هذا تطرقنا له نعم مع الأستاذ عبد الرحمن الله يذكره بالخير.
4: نعم.
5: يعني أذكر أنني اصطلحت أنا والمشايخ الكرام على أن يكون ممكن نسميه أسلوب أو أداء، يعني المدرسة مثلا النجدية أو المدرسة المصرية هو الأداء المصري أو الأسلوب المصري الذي عرف به هذا البلد، أو الأسلوب العراقي الذي عرفت به هذه البلدة وهذا هذه الجهة المعينة، مثل اليوم الذي نتطرق إليه الأسلوب أو الأداء اليمني، معناتنا نتكلم عن منطقة المنطقة اليمنية والتي اشتهرت بهذا الأداء. فهو في نظري أخي أحمد أنه أسلوب أو أداء عرفت به هذه المنطقة فتسمت باسمه، مثل الحجاز مثلا نشأت وترعرعت هذه التلاوة من هذه المنطقة فسميت باسمه، مثل المصرية والعراقية والحجازية والنجدية.
4: نعم، الحقيقة أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية أيضا كان له بصمة، نحن سنتحدث في هذه الحلقة عن المدرسة اليمنية. إحدى التلاوات المسجلة في المركز كانت للشيخ محمد الزبيدي، ولعله سجل بهذا الأداء وهذه المدرسة. نستمع إلى هذه التلاوة.
2: الماهر بالقرآن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الماهر بالقرآن.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا قد استمعنا إلى هذه التلاوة بصوت الشيخ محمد الزبيدي بهذا الأداء وهذه المدرسة التي أشرنا إليها من مصحفه المرتل من إنتاجات أو من إنتاج المركز السعودي للتلاوة القرآنية والأحاديث النبوية. عود إليك يا شيخ أحمد، يعني إذا كان هناك تعليق، وأيضا نبدأ الحديث عن هذه المدرسة، المدرسة اليمنية.
2: طيب، نعلق على التلاوة. أنت لو ما قلت لي الشيخ أحمد أنها من المركز التلاوة لقلت أن هذا حقيقة يحق له يسجل مصحف، لأنك سجلت هنا أنه عنده انضباط في المخارج والأحكام، التجويد، تصوير المعاني ما شاء الله، وقراءته سلسة وخفيفة على المسمع، وحق له حقيقة أن يخرج له مثل هذا الإصدار ما شاء الله. لو تحدثنا عن المدرسة اليمنية أستاذ أحمد، حقيقة من خلال استقرائي عن هذه المدرسة لم أجد أنها من ضمن الأساليب أو الأداءات كما اصطلحنا عليها، لا، من ضمن الأساليب أو الأداءات الرئيسية في علم الأصوات، يعني أو ما يسمونه المقامات الصوتية بعضهم، وهذا يدل على أنه منحدر من إحدى هذه الأداءات أو إحدى هذه الأساليب الصوتية. فالمدرسة اليمنية في ظني يعني يشتهر عندهم الأداء الصنعاني والأداء الحضرمي. تقريبا أخي أحمد، الأداء الصنعاني يعني هو قريب من الحجاز نوعا ما، لو سمعته هو قريب أو خرج منه أو يعني يعود إليه تقريبا. نعم، الأداء الحضرمي اللي يسمعه جيدا يمكن نسمع شوي بعض المسامع اللي عدها الإخوة، قريب من النجدي سبحان الله، في في في السماع قريب من النجدي، تكاد تقول هو نجدي، لكن فيه بعض السحبات الصوتية إن صح التعبير في بعض العرب لتميز أن هذا أداء حضرميا. فيه بلا شك أن لكل أداء أو أسلوب مميزاته وفيه سلبيات له. من مميزاته الإيجابية شيخ أحمد السلاسة، ولاحظنا ذلك في قراءة محمد الزبيدي قبل قليل، العرب الجميلة يعني ما يمل منه السامع فيه. لكن من سلبياته، وسلبية حسنة إن شاء الله ما نقولنا سلبية سيئة، لكن سلبيات أقصد من ناحية الأداء، أنها يعني لا يجيدها في الغالب إلا أهلها. أنا لاحظت في، ولذلك لو تلاحظ نادر أن يقرأ أحد بالأداء الصنعاني أو الأداء
1: الحضرمي،
2: ما عرف إلا، وهذا يدل على أنه قد يكون فيه نوع من الصعوبة نوعا ما أو السهل الممتنع الذي نبهنا عليه في الحلقات الماضية، ما يقرأ بها إلا من أتقنها من أهلها أو من غيرهم، والأغلب والله أعلم أن ما يقرأ بها إلا أهلها. نادر أن تجد أحد يعني ليس مثلا مثل الحجازي أو المصري أو العراقي، الثلاثة ذولي يقرابها العراقي يقرابها العراقي وغير العراقي، المصري يقربه المصري وغير صحيح. المصري وكذلك الحجازي. النجدي تحديدا اشتهرت هنا وكانت صعبة، ما يجيدها إلا أهل نجد في الأغلب. أنا في نظري، وجهة نظري، مثلها اليمني لا يجيدها إلا أهلها في الأغلب، في الأغلب العام لا يجيدها إلا أهلها، ولذلك ما تجد أحد من خارج اليمن يقرأ بالأداء الصنعاني أو الحضرمي إلا قليل.
1: هل هناك شيخ أسماء يعني اشتهرت مثلا بالمدرسة اليمنية يعني كبار القراء؟
2: في الشيخ فارس عباد له مسامع هنا في ذات القرآن، سجلوا له مصاحف. أنا تواصلت مع الشيخ الحقيقة، كنت أرغب أن يخرج معنا في مداخلة أولا ليعرف بهذه الأساليب والأداءات الجميلة الحقيقة، ولكن الشيخ يعني يقرئكم السلام واعتذر مني لانشغاله، وأظن أن الإخوة قد أعدوا له مسمعا صوتيا.
1: قلنا إما يعني لقاء مباشر،
2: ما له مفر الشيخ فارس، ما له مفر، سنسمع إليه إن شاء الله.
1: أيضا من ضمن شيخ حتى أيضا نأخذ مجموعة من الأداءات اليمنية. معنا اتصال بعد قليل بإذن الله تعالى ممن له اهتمام أو مشاركة أو خلنا نقول عرف واشتهر بهذا الأداء. فبإذن الله تعالى سوف يكون معنا القارئ عامر العولقي بعد قليل.
2: طيب، المدرسة اليمنية أخي أحمد كغيرها من المدارس لابد أن يتحرى القارئ فيها مخارج الحروف، يعني نعود إلى الأصل الذي تحدثنا به في بداية هذه الحلقة، الترتيل والتجويد. ما يجينا أحد يقرأ بالمقام أو الأداء الصنعاني أو الأسلوب الصنعاني أو الحضرمي ويمطط في الحروف أو يأكل من الغنن أو يزيد في المدود أكثر من من من وقتها اللازم أو يعطي الحرف أكثر من حقه في وقته الزمني وهكذا. إذا نعود إلى الأصل أن التجويد ملازم للترتيل ولا ينقص ولا يزيد، يكون في مرتبة الوسط التي تعلمناها من مشايخنا وتعلمها الجميع.
0: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأهلا بمن انضم إلينا معنا القارئ عامر العولقي. الشيخ عامر السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته، أهلا وسهلا بكم حياكم الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك وحياكم الله.
3: الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا.
1: شيخ عامر، أنت ممن يؤدي هذا الأداء وممن يقرأ بالأداء اليمني، جميل أن تشاركنا على الهواء مباشرة بتلاوة بهذا الأداء وهذه المدرسة.
3: طيب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
2: أحسنت وبارك الله فيك عامر. شيخ أحمد
1: سم.
2: أنا تواصلت معه.
1: نعم.
2: وعلمت أنه متعب وحنجرته متعبة وندعو له من هذا المقام الحقيقة أن الله يشفيه عافيه، يعني اللي سمعناه قبل قليل وهو في، وإلا قد سمعته قبلا وقرأ علي ختمة كاملة وفاز معي في إحدى المسابقات تبارك الله، وله مداخلات في برنامج المهرة وكسب أكثر من مرة في المتصلين ويستاهل الحقيقة. ندعو له من هذا المقام أن الله يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافية.
1: لكن يا عامر أنا بس أسألك، يعني الآن تأثرك بهذه المدرسة وهذا، يعني هل هذا يعني ينزل على جميع تلاواتك حتى مثلا في إمامة المصلين في كل ما تقرأ القرآن ولا بس في مواضع معينة؟
3: أحيانا يعني في الصلاة تأتي معي هكذا يعني، حتى يعني في بعض الجلسات، لكن هو يعني مجمل الموضوع يعني المقام الصنعاني جميل وفيه يعني شيء من الفرح.
1: جميل جميل،
3: يعبر عن الفرح.
1: الله يعطيك العافية أخوي عامر، شكرا جزيلا. باقي شيء شيخ؟
2: كأني به، أي نعم، كأني به يقول أن شوف شيخ أحمد في صعوبة حقيقة يمكنك لو لاحظتها الآن، ولذلك نادر أن نسمعه ونادر أن يقرأ به، نادر أن يجيده أي أحد، يعني فيه صعوبة وفيه سلاسة في السماع وصعوبة في الأداء. نعم صعوبة في الأداء وسلاسة في الاستماع، ما ودك يوقف إذا قرأ.
1: لكن
2: الواحد.
1: أنت يا شيخ ذكرت أن الصنعاني كأنه يميل إلى الحجازية.
2: فيه نعم، ومثل ما قال عامر فيه فرح، فيه يعني تكاد لا تمل، والقرآن كله لا يمل، لكن القارئ للقرآن يجبرك على أن تستمع إليه وتستمر السماع إليه من خلال أدائه ولا شك. لكن بس حبيت أنبه لهذه النقطة تحديدا، أن في صعوبة في الأداء الصنعاني والحضرمي، ولذلك ذكرت أنه لا يجدها إلا أهلها.
1: جميل، شكرا لك يا عامر على هذه المشاركة معنا، وشفاك الله.
2: آمين.
0: الماهر بالقرآن.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وحياكم الله مستمعينا الكرام. لمن انضم إلينا، نحن نتحدث في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الماهر بالقرآن عن المدرسة اليمنية مع ضيفنا الشيخ أحمد العبيدي. شيخ أحمد، في بداية الحلقة استمعنا إلى تلاوة الشيخ الزبيدي، والآن استمعنا إلى تلاوة الشيخ عامر العولقي، كأن بينهما اختلاف.
2: إيه؟
1: مع أنهم في من نفس المدرسة، لكن هل هناك سبب ولا؟
2: إيه نعم نعم، ربما أن الأخ محمد الزبيدي يعني كان قريب من الحضرمي نوعا ما، منه إلى الصنعاني أو ما بينهما، لأني مثل ما قلت لك أنا لم أجده من ضمن الأداءات الصوتية في عالم الأصوات وما يسمونه بالمقامات الصوتية. ما يوجد شيء اسمه يمن أو مقام يمني كذا، لا، إنما هو منحدر وتغنى به أهل اليمن وأجادوه وسموه من عندهم، سموه من عندهم صنعاني حضرمي. ربما هناك أكثر من اسم قد يعني يعرفها أهلها، لكن المشتهر منها هذان الصنعاني والحضرمي. لكن يعني نرى فيها صعوبتها كأداء وسلاستها كاستماع.
1: أنت ذكرت يا شيخ أنها فيها صعوبة وربما لا يستطيع يعني قراءتها إلا أهلها.
2: إيه
1: بعكس المصرية. هل انتشار يا شيخ كبار القراء في مصر وتأثيرهم على يعني كثير من المستمعين يكون أيضا أحد الأسباب؟
2: نعم، انتشارها وذكرته قبل قليل، انتشار الصنعاني واليمني قد يكون قليل،
1: محدود
2: ما سمع له الناس كثيرا، لكن هذا لا يقلل من جماله كأداء وكأسلوب وكاستماع كذلك، أنه سلس في السماع وصعب نوعا ما في الأداء.
1: جميل، نحن أشرنا قبل قليل أيضا إلى أن الشيخ فارس عباد سوف نستمع إلى جزء من تلاوته وهو من أبناء اليمن، فبالتأكيد سوف يكون مؤديا يعني أداء جيدا لهذه المدرسة.
0: طيب. الماهر بالقرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنه كان يفترض أن يكون معنا في مداخلة صوتية نستفيد منه حول هذا الأداء والأسداء. المهم أن القارئ يكون متوازنا في تجويده، مخارج الأحكام، مخارج الحروف، أحكام التجويد، الغنن، المدود. هذا هو المهم في أي تلاوة أو أسلوب أو أداء يعني ينتهجه هذا، وقد نبهنا إلى هذا.
1: نعم، هل هناك يا شيخ مميزات أخرى لهذه المدرسة؟
0: ذكرنا قبل قليل أن من إيجابياتها السلاسة، العرب الجميلة، السلاسة في حتى في السماع، يعني يتكاد لا تمل القارئ إذا إذا إذا إذا قرأ بهذه. فيه ميزة أخي أحمد تميز القارئ اليمني بشكل عام، لاحظناها في كلجنة التحكيم في برنامج المهرة.
1: وهي
0: إذا كان فيه قارئ يمني موجود من ضمن المتسابقين، يعني سبحان الله عندهم صفاوة في الصوت. حتى أحيانا ما ننظر، هم يكتبون الاسم والدولة أو المدينة اللي موجود في نفس الورقة اللي قدامنا كلجنة، إذا قرأ بدون مبالغة أقول هذا يمني. لهم يعني لهم لكنة كذا، تعرف من خلاله أن هذا يمني، من خلال أدائه، صفاوة الصوت. بعض العرب يعني ربما يجدها الحاذق في سماعه يعرف أن هذا من أهل اليمن، رزقهم الله وحباهم. ولذلك نعود إلى النقطة التي قد ذكرناها قبل قليل، أنه لم يجد هذا الأداء والأسلوب عداهم أنفسهم إلا قليل من صعوبته. يعني ما تجد مثلا واحد من أهل نجد يقرأ صنعاني مثلا، ما عهد يعني إلا قليلا، لكن ممكن تجد واحد من نجد يقرأ حجاز، ممكن، أو العكس مع صعوبتي شوي، حجازي يقرأ نجدي، لكن نجدي يقرأ حجازي، واحد من الرياض يقرأ حجازي موجود، واحد من أهل نجدي يقرأ مصري أو عراقي موجود وكثير. لكن اليمني من خلال استقرائي أخي أحمد ما وجدت أحد يقرأ بالأداء والأسلوب الصنعاني أو الحضرمي. نعم، إلا أهلها أنفسهم ما شاء الله، يعني أجادوها وأتقنوها كأسلوب وكأداء.
1: أيضا يا شيخ هناك نقطة مهمة ما يتعلق بالأداء، أنا أعيدها وأيضا أكرر وأنبه عليها، ما يتعلق بالأداء والتجويد والارتباط، ويعني ربما يطغى أحدهم على الآخر.
0: أي نعم نعم، هذه نبهنا عليها قبل قليل، ودائما ما نكررها أخي أحمد في أي أداء، سواء في اليمنية، في المدرسة اليمنية أو غيرها من المدارس، هذا عام أيها الأخوة والأخوات، في كل أسلوب أو أداء ينتهجه الإنسان ويقرأ به لا بد أن يراعي في أدائه أحكام التجويد. يعني مثلا وقد تطرقنا إلى هذا في المدرسة النجدية أخي أحمد، يعني معروف شوي عن المدرسة النجدية تمطيط الحروف أو بعض الأحرف، معروفة هذه، لكن ممكن أن يقرأها. ومثلنا ترى في الحلقة لمن أراد أن يعود إليها، قرأنا أنا والمشايخ قرأنا أنه ممكن تقرأ قراءة نجدية أو أسلوب نجدي بدون ما تمطط في الأحرف، يعني بحيث أنك تلتزم بأحكام التجويد، إعطاء كل حرف حقه في المساحة الزمنية له، ما قد مطها أكثر من اللازم، لا أعطي كل حرف بحيث يكون في تناسق.
1: نعم، أيضا يا شيخ من القراء الكبار الذين تبث لهم تلاوات في هذه الإذاعة المباركة الشيخ وديع حمادي اليمني، فأيضا نستمع إلى جزء أو مسمع صوتي له.
2: الماهر بالقرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الماهر بالقرآن.
1: استمعنا إلى هذه التلاوة وهذا المسمع الصوتي للشيخ القارئ ودي حمادي اليمني. الحقيقة لم يتبقى إلا يعني قليل، وأيضا طيب. بقي معنا القارئ محمد الفقيه طيب. نستمع إليه شيخ ثم ماشي. نترك لك التعليق.
0: الماهر بالقرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يكفلونه على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
1: الماهر بالقرآن.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله بعد أن استمعنا إلى مسمعين صوتيين بصوت القارئ ودي حمادي اليمني والقارئ محمد الفقيه. أعود إليك شيخ أحمد للتعليق على ما استمعنا إليه.
3: طيب، بالنسبة للشيخ وديع حفظه الله، قراءته خاشعة، هي قريبة من قراءة الشيخ فارس.
2: نعم.
3: وقريبة من القلب حقيقة، يعني فيها أداء حزين، خاصة أنه قبل قليل يقرأ من سورة يوسف، والحقيقة يعني يجعلك تدخل في أجواء هذه التلاوة بأسلوبه، وهذا عام في كل المدارس يا أخي أحمد. يعني القارئ متى ما جعلك أيها المستمع تدخل معه في وكأنما يفسر القرآن تفسيرا ويبين معانيه بتلاوته. الشيخ محمد الفقيه سلاسة، يعني هو أن يكون أقرب إلى الأداء اليمني الأصيل المعروف في أدائه. لو تلاحظ في سلاسة، في عرب تخرج تلقائيا خاصة في المدود تبارك الله، من غير أن يتكلف، قراءته ما فيها تكلف، جودة في المخارج ما شاء الله، في مخارج حروف. لو ما قلت لي أن هذا يمني، أرجع للنقطة اللي ذكرتها قبل قليل، أن وديع محمد استمعت إليهم قلت لك هذولي من أهل اليمن، لهم لكنة خاصة في في في أدائهم في أصواتهم.
2: جميل، الله يعطيك العافية شيخ أحمد على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة. الشيخ أحمد العبيدي القارئ والمقرئ وعضو لجنة التحكيم مسابقة المهرة، شكرا جزيلا لك.
3: بارك الله فيك.
2: أيضا هذه أزكى التحايا من الزميل خالد بن محمد المالكي مخرج حلقات هذا البرنامج، ومن محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي. تأتيكم هذه الحلقة بالتعاون مع المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الماهر بالقرآن. هذا أوان برنامجكم الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
4: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
1: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
5: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
6: أفكار المساء.

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

مات من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: طفش أنا كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ما بعرف هم أحسن مننا.
2: يا أخي أنا متخرج وأنا عند الحين ما نعرف تخصص، تدري؟
3: يا أخي الزواج هم خلك منه.
4: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه.
5: روح الشباب روح الشباب.
6: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
4: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في أحد.
7: الشباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستثمر.
8: لو أعطانا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
5: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة.
6: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والإرشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.
9: نتشارك الإبداع بين شبابنا ونتاجنا يرنو لمجتمع سعيد.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعي الكرام، الحديث عن الشباب وعن المواضيع التي تهم الشباب هو حديث ماتع وذو شجون. واليوم سنتحدث عن قضية ربما يعاني منها كثير من الشباب، وهي قضية آراء الشباب هل هي واقعية؟ وينتظم الحديث من خلال المحاور التالية: ما الحكم السائد عن آراء الشباب والفتيات؟ وماذا ينقص آراء الشباب والفتيات ليتقبلها جيل الكبار؟ وكيف يملك الشباب والفتيات مهارة تجاوز العقبات التي تعيق تقبل آرائهم؟ وما قانون تثاقف الأجيال ليتفهم كل طرف رأي الآخر؟ كل هذه المحاور وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم الدكتور عبدالله الطارق، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. حياك الله دكتور عبدالله.
1: مرحبا بكم الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات والشباب الذين معنا.
0: أيضا يشاركنا في هذه الحلقة المهندس رائد السفيان. حياك الله مهندس رائد.
2: الله يبقيك طول عمرك.
0: زمان عنك شو.
2: بالعكس أنا اللي زمان عنكم. ورحب فيك ورحب في السادة المستمعين الكرام، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة
0: إن شاء الله
2: في جمالكم
0: وجمالك. أيضا معنا باسل غامدي. حياك الله باسل.
3: الله يبقيك ويسعدك إن شاء الله.
0: شباب خليني أبدأ بكم عبال يعني الدكتور عبد الله ما شاء الله يسخن، ودائما هو يقدم الشباب بدري. الموضوع يعني هل آراء الشباب واقعية؟ إيش رأيك أنت في الموضوع؟
2: أنا أشوف آراء الشباب فعلا واقعية بحكم أنهم بدأت تتنفذ على أرض الواقع ونشوفها كثير وتواكب التطور، لكن المشكلة تقبل الجيل السابق لآراء الشباب. هذه هنا المشكلة اللي يمكن والعقبات اللي يواجهونها الشباب لما يتكلموا عن آراء جديدة وأفكار جديدة. طبعا شيء معروف أنه أي حاجة غير مألوفة مرفوضة مهما كانت، فهذه عقبة تواجه الشباب في تنفيذ آرائهم وأفكارهم على أرض الواقع. لكن بالعكس الحمد لله يعني في تخطي لهذا الحاجز وبدأت تنفذ الآراء والأفكار الجديدة. ويمكن نشوف في حياتنا اليومية من ابتكارات وآراء وتطورات علمية ووصول المجتمع، أفراد المجتمع من شباب وفتيات إلى مستويات عليا يمكن كبادرة لم تصل إلى الأجيال السابقة من هذا التطور. فأنا أشوف أن الآراء آراء الشباب والفتيات فعلا هي نحن في أمس الحاجة لهذه الآراء، وإحنا لازم نتوجه إليها لتطويرها وخلق جو مناسب لها لكي تتطور تنمو وتتطور.
0: يعني هي في سبيل في طريقها للتقبل في ظنك؟
2: نعم في سبيلها للتقبل. وكمان يعني الشباب صار الشباب والفتيات صار عندهم وعي كيف يقوموا بإيصال هذه الآراء. يعني من أول كان خلاص عندي فكرة تيجي أنت حطها في المجتمع يلقى رفض ويلقى الانتقادات كثيرة تسبب لتقاعس هذه الآراء والهمم. لكن الآن لا، أصبح فيه تقنيات وفيه أسلوب وفيه تطور وفيه وممكن أنا أقدر حتى لو كان الكل رافض هذه الآراء والأفكار أنا ممكن أني أقدر أنفذها في أرض الواقع، وممكن أفاجئهم بالنتيجة على طول بدون يمكن جميل. أنا أتحمل النتائج السلبية أو كانت نتائج إيجابية أقدر أنا برضو جميل. أتحملهم.
0: بس الحكم السائد عن آراء الشباب يلفت، ماذا يقول الناس عن آراء الشباب؟
3: سبحان الله، أحيانا يخطئ الناس في تقدير الشباب.
0: أحيانا ولا كثيرا؟
3: كثيرا طيب بصراحة من هم أكبر من السن، يعتقد بأنه إذا كان عمره أكبر من عمر الشخص الآخر أنه رأيه أقوى وأصح وواقعي بشكل أكبر. آراء الشباب والفتيات إذا أردنا أن نتكلم عن الحكم السائد عنها بالضبط فلا بد لنا أول شيء نرى من هم الذين يحكمون. إذا كنا نتكلم عن
0: حدد الكبار يعني الفئة هذه اللي تحكم،
3: إذا كان الجيل السابق، حينما نتكلم عن الجيل السابق لا بد يكون هناك رفض من الجيل السابق لأنه ربي على أفكار خلاص، وأتى جيل آخر ربي على أفكار أخرى. فأحيانا يحدث تعارض بين الأفكار، وليس أحيانا، في الغالب يحدث تعارض. فهنا تأتي مرحلة القوة اللي هو ما دام أنك أصغر مني أو أقل مني سنا أو علما حسب وجهة نظره لا رأيك خطأ. وأحيانا يكون الرأي صحيح وتعرف أنه صحيح لكن لا استكبارا تقول لا رأيك خطأ. فالمشكلة في الحكم السائد ليست فقط في الحكم بل في التقبل. أنا لا أتقبل رأيك لأنك أصغر مني. أذكر مرة من المرات اجتمعنا في اجتماع
0: يعطونا وقائع يعني
3: وما يعني ما حد يعرف كم عمري، فقلت أني في الصف الثالث ثانوي

0: كان في طالبين من الجامعة. فأول ما جبت صيغة إني ثالث ثانوي كأنهم كذا نظرة الصغار. فقلت لهم قلت لا تحكموا على الأعمار، فكم من صغير خير من ألف كبير، احكموا على العقول. فنحن الآن نتحدث عن آراء، نتحدث عن عقول، لا نتحدث عن أعمار.
1: جميل.
0: فهذه وجهة نظري.
1: والله متحمسين الشباب، وكأنك كذا جينا الجرح وضغطنا عليه شوية.
2: أيوه جيد. طيب يعني ما نصبوا إليه مع الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعلا الشباب أحيانا قد يهضم في النظر إلى رأيه وموقفه استصغارا لسنه، لكن حينما نريد أن نتفهم هذا الموضوع حتى يعني كما نقول دائما ننزع الدسم، فنقول أصلا إحنا نقول آراء الشباب أو آراء الجيل الذي هو أكبر من الشباب هو رأي. ما دام هو رأي هو في أصل جذر كلمة رأي من الرؤية والنظر.
0: نعم صحيح.
2: فكيف تحاسبني على ما أرى؟ أنا هذا الذي رأيته، هذه الزاوية التي رأيت منها هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء علاقة، سواء كان هذا الشيء مفهوم، سواء كان هذا الشيء أشياء فيزيكال مادية، لكن في الأخير هذه الزاوية التي رأى منها بعينه أو بقلبه ببصيرته، فالمفترض أن يكون هذا مدعاه لأن نتفاهم ولأن نتثاقف ولأن نتبادل الآراء ولأن يفهم كل واحد منا أين يقف الآخر، بدلا من أن أصادر رأيك أو تصادر رأيي، وإنما أن, أن, أن, أن ترى أنه الزاوية التي أرى منها وأبصر منها غير الزاوية التي تبصر منها.
0: صحيح.
2: هذا لوحده سينزع فتيل المشكلة إلى حد كبير. هذا يعني من زاوية. أمر آخر في علاقة الأجيال فيما بينها، دائما الذي يوضع على على على الطاولة أن العلاقة بين الأجيال في تبادل الآراء على الأقل وفي تفاهمها هو علاقة الصراع واحتدام النظر للأمور فيما بينهم. الكبار يرون أن هؤلاء الشباب متهورون،
0: نظرة
1: هذه نظرة موجودة أصلا،
2: ودائما رأيه فيه اندفاع
0: حماسة
2: وموقفه فيه حماسة
1: وما يفهم الحياة
2: وما يفهم كويس
1: وتو طالع من من من من البيضة.
2: والشباب يرون أن رأي الكبار
1: مقفلين
2: قديم،
1: أيوه مقفل
2: راحت عليهم، عفى عليه الزمن، راحت عليهم، ويعني وين الناس، وين
1: في تباعد بين الجانبين.
2: في تباعد بين الجانبين بسبب أن كل واحد لم يحكم على الأمر أنه هذا بصر صاحبه، يعني هذا الشيء أنا أراه من هذه الزاوية وأنت ترى من الزاوية الأخرى.
0: صحيح. عشان
2: لماذا لا نسعى إلى أن نتكامل؟ أعجبني أحد العلماء حينما يقول متى نستطيع أن نرى الكعبة من كل جهة؟
0: إذا صورناها من كل جهة ودمجنا الصور؟
2: لا، حينما تجمع أنظار المسلمين الذين يطوفون حولها من كل جهة، لكن نظر واحد لا يمكن أن يحوط بها،
1: وبالتالي
2: إحنا ككل هذه الأجيال الكبار والصغار حينما يتكاملون سيصبح رأيا ناضجا. حينها أنا إذا كنت كبير أعرف أنه أنا يبغى لي أقترب قليلا، ويعرف هذا الشاب أنه لا يحتاج أن يعيد صياغة رأيه هذا حتى يقبل. وبالتالي تتكامل ونشوف الموضوع من كل زواياه، تماما مثل ما يرى المسلمين الكعبة من كل جهة بسبب أن أيوة بسبب اجتماع أنظارهم لا بنظر واحد منهم أو جهة واحدة.
1: طيب من جهة بمعنى أنه ما نقدر نخطئ أحد لا الجيل السابق ولا ولا ولا ولا الشباب الحاليين.
2: أيوة السبق للتخطئة خطأ. السبق للتخطئة خطأ.
1: طيب هذا ممكن يتفهم ويمكن أنا في ظني يتفهم الشباب أكثر من الكبار ولا لا؟
2: الكبار ممكن يقولون لك نحن نتفهم هذا أكثر من الشباب.
1: إيش رأيكم أنتم الشباب؟ من اللي يتفهم أكثر؟
3: عشان نفهم اللي يتفهم أكثر.
1: أتوقع على الشباب.
3: على قولهم اللي تغلبه يلعبه.
1: أيوه.
3: صحيح ولا لا؟ فلما يجيك شاب فعلا متهور في كلامه. وزي ما قلت قبل شوية الفكرة بدون صياغة بدون احترام لكبرياء
2: عفوا معليش متهور من وجهة نظرك إذا كنت كبيرا
3: لا صدقني أنا حتى لو شفت يعني جاني حتى لو شخص صغر مني وكان مندفع بقرار وبدون أي احترام لكبرياء لخبرتي
2: طيب سألته هو لماذا سألته لماذا اندفع
3: ما أعطاني فرصة أصلا أسأل أنه ليش اندفع هو يعطيني اعطاني الفكره
2: اذا انت لا تعرفني
3: انا ما اعرفك
2: اذا لازم تتعرف علي اول شيء اولا لازم تتعرف علي
1: طب هو ما تحلك انك تتعرف عليه
3: اي هو ما تحلي
2: لا انت لازم بس. تتعرف علي انت الان اجتمع. كبير وناضج واكبر مني تفهمني احتويني استوعبني
3: المشكله هنا المشكله انه انت عارف الاشياء هذا المفروض انك تعرفني وتحتويني طيب يوم انت
1: تقصد
3: عارف
1: من تقصد عارف من الجيل الكبار ولا
3: لا صغار انت عارف انه المفروض انه الكبير يحترمني
2: هو الان يقول انت يا الشاب الصغير انت
1: تحترم الكبير
2: المفروض تحترم الكبير انا ما قلت انا ما الذي فعلته لا ارى انه سوء احترام
3: انت معطيتني فرصه ان انت لو ضربت لك مثال بسيط
2: علمتني كيف علمتني كيف ارجع اليك وكيف اطرح رايي
3: ما اعطيتني فرصه انا جيت انا ما اعطيتك
2: إيه انا تربيت بين يديك تربيت بين يديك سنين
3: انا عبدي. انا غلطان ليش لان انا ما اعطيتك الفرصه
2: اعطيني فرصه اعبر عن رايي في قضايا صغيره
3: هذا هو.
2: وانا صغير
3: هذا هو.
2: لذلك اذا درجت في سنية الشباب ساتعلم سأكون على درجة ما دربتني عليه
3: عشان نوصل لأنه الجيل السابق يقتنع بفكرة الجيل الجديد أنه لازم يكون في حل وسط ويكون الاثنين يشوف بالزاوية اللي يشوف من الطرف الآخر
2: يا سلام
3: يعني ما أقدر الحين يجي الشاب
2: من المسؤول عن صناعة هذه الهندسة الآن
0: الجميع
2: يا سلام.
0: المتلقي والمرسل فأيضا سبحان الله في نقطة قاعدة الآن أتفهمها اللي هي لابد لنا أن نسمع جيدا ثم بعد ذلك نناقش الآراء
2: يا سلام
0: فأنا يوم أعرض فكرة باندفاع أو حماسة دعني أنتهي من حماستي واندفاعي ثم بعد ذلك وضح نقطتك وعاتبني على إيش حماستي لكن لا تهمش رأيي جميلة هي العبارة التي تقول اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية فأختلف معك وتختلف معي شيء طبيعي ولكن لا نهمش بعض ولا نرفض رأي الآخر فهي آراء في النهاية أيضا سبحان الله
1: خلوني أنا أسأل الكبار اللي احنا ندندن حولهم هل نقصد بهم الآباء والأمهات
3: لا
1: الإخوان ولا من نقصد الكبار
3: أنا عن نفسي أقصد الجيل السابق
1: أقصد الجيل السابق
3: من جدات وانت طالع ولا إن كان نزلت سنة واحدة بس
1: طيب. يعني ما طيب وانت يا باسم من يخطر عليك في الكبار
0: والله يخطر ناس كثر يعني اللي جاوزوا الخمسين مثلا
1: اللي جاوزوا الخمسين تقصد بهم من لك بهم صلة قرابة ولا ممكن أن يكونوا
0: ممكن صلة قرابة معلمين
1: موجهين أيا كانوا
0: ممكن معلمين ممكن مربين
1: ممكن ندخل في المفهوم هذا
2: يحتمل كل من يكبرك في السن كل من ينتمي إلى جيل غير جيلك هو يمكن أن يحصل بينك وبينهم
0: احتمال أكبر 3 سنوات
2: لا هو الجيل على حسب تصنيف عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله انه 40 عاما جيل يعني من كان اكبر من هذا السن فاللي ذكروه الرقم اللي ذكروه ظريف يعني انه نقول اليوم من هم في سن الخمسين هم من جيل اخر غير جيلك
3: صحيح
1: طيب احيانا هم انا كذا قاعد افكر في ظني ايوه في ظني انهم هؤلاء يمكن الكبار احنا كشباب لازم نلتمس لهم العذر ليش لانهم احيانا جاوا في عصر معطيات وغير معطيات اللي موجوده عندهم احيانا العقل ما يمكن يستوعب الموضوع يعني واحد كد طول عمره يا ابو عبد الرحمن بدا يحط الريال فوق الريال لين جمع ثروة معينة، وبين يوم وليلة يلقى واحد من المشاهير ويسمع أنه يطلع في عشان يطلع في إعلان أبو خمس دقائق ولا عشر دقائق ويأخذ خمسين كمان دقائق ويأخذ 50,000 ولا 70,000، ما يمكن يقبل عقله، هذا كله خراط وكله كلام فاضي.
2: شوف الصيرورة التي حاصلة في يعني عجلة الزمن واحدة والنقلات التي حصلت، صاحبنا اليوم اللي عمره 50 سنة لما كان شبابا كان يرى من قبله وين، يقول لهم انتوا وين، انتوا عليكم غبار. قبل 30-40 سنة طيب. هو يرى ذلك الجيل متخلفا بدائيا في تفكيره، وهو المتنور اللي فاهم اللي مستوعب
0: صحيح،
2: وثق تماما انه حتى انت اليوم
0: باقي تكبر ويجيك نفس
2: عيالك سيرون انك يا اخي سبحان الله كيف تفكر بهذه الطريقه.
1: يبغى تحديث بيانات،
2: يبغى لك تحديث،
1: كل شيء يبغى لك تحديث.
3: بس كمان انت نسيت عامل مهم جدا يعني التجارب. يعني انت مثلا لو جاء اصغر مني وقال لي فكره وانا رفضت يمكن في البدايه رفض، مو الرفض اللي
1: المطلق
3: وسوى الفكرة ونجحت، جاني بعد فترة قال نفس فكرة ثانية، أنا تقبلي الفكرة الثانية إيش كيف راح يكون، زي إنه لما تكون
1: أكثر
3: فكرة تكون أكثر تقبلي لها أكثر، لكن إذا فشل
1: هتتعزز. أنا
3: التجربة الثانية مرة ما في ديدلاين، ما مستحيل إنه تسويها.
2: شوف في أصول في أصول ما تسمح لي لازم،
1: لا بأخذ يعني معي اتصال وبرجع لك. معنا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن.
4: السلام عليكم.
1: حياك الله. عليكم السلام. مرحبا عبد الرحمن.
4: صحيح. بالنسبة لموضوع الشباب وآرائهم، أنا باختصار شديد تجربتي كشاب في في في في النقطة هذه، يعني نحن نميل كشباب إلى نود أن نقول آرائنا وأفكارنا في المواضيع المختلفة، خصوصا الآن يعني عندما أتيحت لنا بعض المنصات الإلكترونية في تويتر وفيسبوك وغيرها. لكن هذه في المواضيع العامة أو حتى في المواضيع الشخصية مع الأهل ومع الأصدقاء. لكن مع الوقت نكتشف أننا كنا على قصور كبير في إدراك كنه الموضوع حقيقته، وهذه يدركها الإنسان كل ما تقدم في السن أكثر. وأنا لسه يعني الآن يعني 25، ما دخلت في السن كثير، بس لما الواحد يقرأ أكثر يطالع يشوف يكتشف أنه في أشياء كان بيسويها يعني يحتاج له توجيه فعلا، يعني يحتاج له الواحد يعني يبصره فيها.
1: عبد الرحمن، ايش تبغى تقول للشباب يعني باختصار في الموضوع الشباب؟ طيب. اللي تفضل.
4: فاللي انا اللي اشوفه التعامل مع الشباب يعني في ارائهم او نصيحتي للشباب، نسمح لهم بطرح ارائهم تمام والافكار، لكن ان نتفاعل مع النقاشات تكون معك مع الناس اللي عندهم الكبار السن او الناس الاستشاريين او عندهم خبره، لابد يكون في تفاعل مع الـ مع الـ مع اصحاب الخبرات، ولابد ان نتبنى فكره انه طرحك للفكره او انت او تبنيك لغاية معين، هذا لا يعني انه لابد انه يكون صحيح، لابد انه يتبنى على ارض الواقع، لكن ونفعل النقاش والاخذ والرد الى ان توصل يعني الى قناعه معينه للشاب او للفتاه ان الراي هذا ربما يكون قاصر، ربما يكون غير صحيح، وربما يكون صحيح، وهذا اللي عندي.
1: جميل، شكرا لك عبد الرحمن.
4: الله يخليك. شكرا جزيلا.
1: ايش ولا نطلع فاصل عشان تتحمس؟ طيب مستمعي الكرام، نخرج واياكم الى فاصل يسير ثم نعود اليكم.
5: عيشوا السعداء.

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم حول موضوع يخص الشباب وهو بعنوان إيش رأيك أو عفوا أراء الشباب هل هي واقعية؟
1: قضية آراء الشباب من كونها واقعية أو هي من نسج الخيال هي واقعية من منظورهم لأنهم
0: أو فيها شيء من الواقعية ولا هم يرونها واقعية 100%؟
1: لا هم يرونها واقعية.
0: ترونها واقعية 100% أنتم؟
2: حسب الرأي.
0: طيب.
1: لا لأنها من واقعهم ومن حياتهم ومن عقولهم. اختلاف يعني كيف ينظر إليها الجيل السابق رأى أنها جانحة وأنها ليست منسجمة مع الواقع. لكن السؤال الذي كان ينبغي أن نطرحه، أي واقع هذا؟ واقعهم أو واقعنا؟ إذا كان واقعهم هم يرون أنه متطابق مع الواقع، لذلك أتى بالفكرة هذه وأدلى بهذا الرأي. وحينها إذا أردنا أن نفهم رأيا فلا بد أن نستوعب كافة المؤثرات المحيطة به.
0: طيب.
1: الأشياء التي تجددت في حياة الناس الاجتماعية اليوم، الأشياء، العلاقات، كافة الآراء والمفاهيم، التطور للمفاهيم الذي حصل اليوم هو مؤثر في آراء هؤلاء الشباب. فإذا استطعت أن تقتلعوا أو أن تضعوا من نسج جيلك لأجل أن تفهموا لن تستطيع أن تتفاهم معه، لكن افهم هذا الرأي بناء على كل المؤثرات في واقعه اليوم التي جعلته يذهب إلى هذا المذهب ويرى هذا الرأي، حينها تستطيع أن تتفهم هذا الرأي. ونجي بعدين للمرحلة الثانية، هي مرحلة الحوار مع هذا الرأي، النقاش مع هذا الرأي، صوابية هذا الرأي وعدم صوابيته، أن نعود لهذا الرأي لنجعله على ونحاكمه إلى قانون معين، إلى نمذجة معينة، حتى نستطيع أن نقنع صاحب الرأي أن رأيه صحيح وليزداد فيه، أو نقنعه بأنه فيه زوايا كان عليه أن يخفف وتيرتها أو أن يقلم أظافرها أو أن يحسن طريقة عرضه لهذا الرأي حتى يتقبل السياق، يتقبل الواقع، يتقبل الناس ويمضي.
0: باسل عندك تعليق تفضل.
2: نعم عندي الآن رأي وهي وجهة نظر. أنا خلنا نطرح رأي بالنسبة لموضوع الكبار والشباب. أنا أرى من وجهة نظري أن لابد أن نتكاتف،
1: ولك الحق أن ترى.
2: نعم أكيد. لأن أرى من وجهة نظري أن لابد أن نتكايف أو نتعايش في هذا الشيء. أنا أرى أن الشباب يحتاجون للكبار والكبار يحتاجون للشباب.
1: يا سلام.
2: فالشباب يحتاجون لخبرات الكبار وتجاربهم. صحيح. صحيح. وأيضا الكبار يحتاجون إلى ينبوع الشباب لدى أفكار الشباب والحيوية. فحينما أنا أعرض فكرة وأدمجها مع التجارب والخبرات السابقة وندمجها مع اندفاعية الشباب نحصل على رأي متكامل. وحينما أتكلم عن متكامل كما قال الدكتور أننا نجمع الزوايا لنكون صورة واضحة. أحيانا الرأي يكون ناقص، ولكن حينما أستند إلى شخص أكبر مني وأعلم مني وله تجارب سابقة أكثر مني يفيدني في أن نجعل هذا الرأي رأي متكامل ورأي مفيد. أما نقطة تهميش الطرف الآخر وأن الطرف الآخر يرى هذا الشيء غير واقعي أو شيء فيه شيء من الخيال وفيه شيء من التعجل أو فيه شيء من التخلف، هذه وجهة نظر خاطئة جدا بالنسبة لي. وأرى أنه لابد أن نبحث عن مكامن الصواب في الآراء ونأخذها، وما كان باطلا ندعه، فهو اجتهاد اجتهد وأخطأ. طيب. وين اجتهد وأصاب فله إن شاء الله الأجر.
0: أباخذ رأيك مهندس رايد بس بعد ما نأخذ معنا الأستاذة شهد. تفضل أستاذة شهد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مرحبا.
3: أولا حاب أشكر حضرتكم أنه ناقشت موضوع مهم زي هذا الموضوع.
0: ليش تشوفينه مهم؟
3: صراحة لأنه هو يعني يعتبر نقطة الصراع بين الشباب هذا الجيل وبين أهل أول على قولتهم. فحابة أتكلم من ناحية أنه الشاب الذكي أو الشابة الذكية هي التي تسدد وتقارب بحكم فرق السن فكما قلنا يجب عليها أن تسدد وتقارب بين رأيها المتواضع في الحياة لقلة تجاربها وبين آراء الكبار سواء كان من أم أو أب أو معلمة. هنا نقطة يجب أن أنوه عليها من ناحية الشاب الذكر أنه مهما كان أو غلبت عليه الفتوة وأنه له كلمة ما تنثني على قولتهم شكلين ما بيحكي فهذا الشيء برضو
0: يحتاج إلى تغيير هذا المفهوم
3: يحتم عليه أنه يتغير ويحتم عليه أنه يفكر مرة ومرتين وثلاثة بآراء الكبار قبل لا يخطب خطوة معينة.
0: يعني أنت كانت تقولين أستاذة شاهد أنه هذه الإشكالية أكثر مع مع الكبار مع الشباب الذكور ليس مع الإناث كذا تقصدين؟
3: تقريبا أنا أحس أنه يعني أكثر شيء من ناحية الذكور
0: إن هذا
3: إن الإناث الإناث غالبا تغلب عليهم صفة الطاعة والانقياد.
0: طيب أنا
3: طبعا
0: بس
3: للقواعد شواب يعني مو كل الإناث لهم صفة الطاعة.
0: طيب أنت ترين أنه الأصل في الفتيات هو صفة الطاعة لكن الأصل في الشباب هو صفة التمرد وعدم الانصياع.
3: أيوه. طيب طبعا القاعدة شواب.
0: طيب خليني أسمع رأي الشباب برضو عندي في الموضوع هذا. شكرا لك أستاذ شهد. إيش رأيكم؟
4: والله كلام جميل وطيب بس حسيت انه في اتهامات
0: تحامل على الشباب عليكم على الذكور الشباب
4: مع ان اللي نشوفه في الواقع العكس ما ادري في الاذاعه نسمعها ان الشباب اكثر
0: طاعه وانصياع
4: والله اللي نشوفه دحين الشباب صاروا اكثر طاعه وانصياع
2: فعلا والله
0: طيب انت برضو تأيده؟
2: نعم أيد كلام الشيخ انا اختلف مع الشهد ايه انه الشباب عندهم الان التمرد بالعكس انا اشوف الان البنات هم اللي بدا ينتشر عندهم التمرد
0: يعني على الكبار وعدم سماع الكبار وعدم الانصياع لهم
2: نعم بشكل يعني مهول هذه الفتره
0: أفاك تقرب وجهات النظر من اللي اصوب
1: لا هذا الشباب وكل واحد طرح رايه ليس بالضروره انه هذا صواب وهذا خطا
0: كل واحد شاف من زاويه
1: كل واحد شاف من زاويه
2: ان كنا نبغى نحكم فمان الهاشتاجات اللي في تويتر وعاد كل شخص
0: مهندس رايد يعني كيف ممكن احنا يعني تباين هذا الموجود في رأي الشباب كيف ممكن هم يحطوا خلينا نقول خلطة معينة بحيث تجعل الكبار يتقبلون هذا الرأي ويستسيغونه وربما يهضمونه تماما
4: هو زي ما الاتصال اللي قبل شوية من الأستاذة انه تكون الشيء حركة ذكية ان الشباب يقدر يستطيع الوصول الى النتيجة او تقارب الآراء يعني على قولهم بالعامية يعني عرف من أين تؤكل الكتف فلما أنا عندي فكرة وأبغى أوصل الفكرة هذه أنا أول حاجة لازم أكيد أكون مؤمن بالفكرة هذه اللي أنا أبغى أوصلها قوة إيماني بالفكرة اللي أقدر أوصلها إذا كانت ثقتي في الفكرة مهزوزة تصدقني ما راح توصل يمكن حتى عتبت الباب في الغرفة اللي أنا قاعد فيها لكن إذا كنت مؤمن بالفكرة فعلا وبالرأي اللي أنا قلته وحاولت أوضح وأوصل واحترمت كبرياء الطرف الآخر اللي بوصل الفكرة واحترم أنه أكبر مني واحترم أنه له تجارب واحترم فارق السن لو كان في فارق سن واحترم الأشياء هذه صدقني راح يوصل الفكرة وراح يتقبلها بأريحية تامة ويمكن ينفذها بالإضافة للجيل السابق اللي هي مرحلة الحين بغض النظر انه يجي يقول لي الرأي حقه هو اللي يمشي لا انا احترم جدا اني اشوف اباء وناس في المجتمع عنده الرأي الصحيح والرأي الصواب بس يبغى يزرع فيك الثقة وياخذ برأيك صدقني انا اعطيتك اليوم رأي زرعت فيني الثقة اخذت برأيي بكرة ابعطيك رأي افضل من حق امس يعني راح تبلور الفكرة عندي والثقة في عندي أعطيك آراء أفضل وأكثر وأكثر واقعية على أرض الواقع
0: جميل
4: زي ما قلت لك بس بالنسبة لقبل شوية تكلم الدكتور قال أنك تطرح أنه الفكر الرأي صواب أو خطأ أنا أتوقع أنه هذه يبغاله كمان حلقة ثانية أنه عشان كيف أقنع الطرف الآخر أنه رأيك صواب أو رأيك خطأ، أو كيف أعرف
0: ما هي التقنيات.
4: أحس أنه هذه يبغى لها مجلد ثاني كمان.
0: طيب خلينا ناخذ معنا كمال بخاري. حياك الله يا كمال.
5: الله يحييك. السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
0: اللهم صل وسلم.
5: أنا ودي أتكلم عن نقطة معينة وهي أنه للأسف الشباب والفتيات الآن يلقون باللوم على كبار السن أو على كبيرات السن في عدم تقبلهم لآرائهم وربما احتقارهم لها، ويلقون باللوم عليهم ولا يتحملون المسؤولية، وهذا من وجهة نظري يعني خطأ. ليش؟ لأنه كبار السن بطبيعتهم أتربوا وشبوا وشابوا على تفكير معين، تفكير محدد يختلف تماما عن التفكير اللي في جيلنا الحالي، التفكير اللي أتباينت فيه الآراء، التفكير المرن اللي تحصلنا عليه بسبب العولمة، بسبب الإنترنت وما إلى ذلك. لذلك أولى الخطوات يجب على الشباب والفتيات أن يتحملوا، هم يتحملوا المسؤولية ولا يلقوا باللوم على كبيري السن. النقطة الثانية، أرى أنه من أهم الأسباب التي تجعلنا نوصل رأينا لكبيري السن ونجعلهم إن لم يتقبلوا على الأقل يحترموا، هو أولا الأسلوب، وثانيا الأسلوب، وعاشرا الأسلوب. يعني أذكر لك مثال، يذكر لي أحد الإخوة أبوه شديد جدا ويعني لا يتقبل الآراء، فكان هذا الشاب يكتب رأيه ويكتب رسالة لأبوه على الورق ويضعها عند سرير والده. الحقيقة أنه لو قال الكلام اللي في الرسالة مباشرة لوالده ربما أبوه يضرب، لكنه ابتكر طريقة وأسلوب جميل وعبارات لطيفة وكتبها على الورقة، فكانت النتيجة إيجابية. أيضا الواحد يسأل كيف أنا أحصل على الأسلوب اللي يخلي كبير السن يتفهمني أو يتقبل رأيي. أنا أعتقد في البداية أنه يجب علينا أن لا ننظر إلى كبيري السن نظرة شفقة أو نظرة عناية أو نحن نعتني بهم أو هم يحتاجون إلينا، وإنما يجب أن نصحح النظرة وأن ننظر إليهم نظرة بر ووفاء وقيام بالواجب ورد للجميل.
0: يا سلام.
5: وأيضا تحقيق للعبودية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لذلك في البداية أول شيء نصحح نظرتنا لهم، ننظر إليهم نظرة بر ووفاء. ثانيا نحاول أن نكون، أن نضع أنفسنا من الزاوية التي ينظرون إليها، نحاول أن نحط نفسنا مكانهم، ننظر من زاويتهم لنرى الموضوع بنظرتهم ونفهمهم. إذا فهمناهم عرفنا أو اكتشفنا الأسلوب المناسب. حلو. للتواصل معهم.
0: كمان أخيرا
5: أيضا النقطة الأخيرة اللي أقولها، إنه الذي يعاني من مشكلة في إيصال رسالة وإيصال رأيه لكبار السن، توجد كتب، توجد مؤلفات، توجد بحوث تعنى بهذا الموضوع، وأنا يوجد كتاب بين يدي اسمه أساليب التعامل مع كبار السن للدكتور علي بن إبراهيم الزهراني.
0: حلو.
5: كتاب جميل، وأيضا الكتب غيره كثيرة نحصل عليها يعني الآن بضغطة زر.
0: حلو.
5: الذي يحتاج أن يبحث في هذا الموضوع يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يعالج المشكلة بنفسه.
0: طيب.
5: هذا اللي أحضر
0: كمال. بس أنا أسألك سؤال كمال. إحنا عندنا فريقين، فريق من الفتيات يرون أن الأقل طاعة هم الشباب وأكثر تمردا على الكبار، وأن الفتيات هم الأكثر طاعة. الشباب عندي يقولون لا العكس، أنت إيش رأيك؟
5: والله أنا أعتقد أنه الفتيات أكثر طاعة.
0: طيب كويس. شكرا لك.
5: شكرا. لأن الفتيات بطبعهم طبعهم رقيق وقريبين ويتفهم، وغير الشباب يعني الشباب فيهم شوية
0: العنفة شوية.
5: أيوه.
0: طيب شكرا يا كمال. مستمعي الكرام نخرج وياكم إلى فاصل يسير.
6: جدد جدد.

0: مع كل إشراقة شمس يوم جديد.
1: جدد
2: كزهر لا يغطيه الذبول.
0: من قال أن الدنيا ساكنة فربوعها تمضي بالحياة؟ فابدأ طريقك في العمل بالعزم تبلغ منتهاه. من لا يتجدد يتبدد، ويتقادم من لا يتقدم.
2: فجدد في حياتك وانسى هما.
3: جدد مع الشيخ إبراهيم الدويش وتركي المطيري.
4: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم حول قضية آراء الشباب، هل هي واقعية؟ دعوني رحب بضيوفي في الاستوديو هنا الدكتور عبد الله والشباب، حياكم الله. قبل ما ارجع لكم خلنا ناخذ معنا الاستاذة ماجدة صديقي ثم نعود اليك. تفضل استاذة ماجدة.
5: السلام عليكم ورحمة الله
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله استاذ طلال وضيوفكم الكرام في البرنامج الجميل. انا اريد ان ابدا حديثي بشكركم على هذا الموضوع الرائع الاكثر من مهم في الساحة، لأن هناك شئنا ما بين هناك نوع من الفجوة الغير منطوقة بين الشباب وبين الكبار. يعني اعترفنا بها أم لم نعترف، تتجلى في مظاهر كثيرة، يعني في انعزال الشباب الغير مشاهد بشكل كبير، لكن هناك فعلا انعزال فكري ونفسي بين الشباب والكبار. أريد أن أهمس فقط برسالتين، رسالة للشباب ورسالة للكبار. ولعلي أبدأ للكبار. أخي الكريم والضيوف الكرام، الكبار كل ما كانوا أكثر تفهما للشباب، كل ما كانوا أكثر قدرة على تفهم آراءهم أو قبولها عندما يبدون آراءهم. الآن ولله ولرسوله المثل الأعلى، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كنا دائما يذكر رسولا منهم أن يعلم احتياجاتهم، يفهم آلامهم، يدرك طموحاتهم، منهم كي يدرك اهتماماتهم، يدرك همومهم، يعرف آمالهم، آلامهم، احتياجاتهم من وسط مجتمعهم. إذن كل ما كان الكبار أكثر تفهما لاحتياجات الشباب، كل ما كانوا أكثر قبولا لآرائهم، وهذا شيء مشاهد. في نقطة مهمة لابد أن يدركها الكبار هذه الأيام، إنه نحن حقيقة نعيش ظواهر اجتماعية جديدة. قد نعترف أو قد لا نعترف إنه معرفة الأبناء أحيانا في بعض الأمور هذه الأيام أكثر من الآباء. ونأخذ على سبيل المثال الجانب التقني، جانب التواصل الاجتماعي، أحيانا الأبناء يقولوا الآباء يقولوا لأبنائهم تفضل علمني كيف أعمل كده، ولا أحمل لي هذا البرنامج. إذا أسئلة الأبناء للآباء صارت اختبارية وليست معلوماتية. التحدي الآخر للكبار الآن إنه نحن كنا أول في زمن الواحد هناك ثلاثة أجيال كما قال الأخ الكريم. الآن نحن أنا أظن إنه الآن في نفس الأبناء في عدة أجيال، حتى لو بين الأخ وأخيه كان 5 سنوات تشعر من خلال حديثهم وآرائهم كأنهم جيلين منفصلين. وهذا تحدي لابد أن يعيه الكبار بأن يكونوا من الشباب وإلى الشباب. رسالة للشباب الله يحفظكم هي رقم واحد الاحترام للكبار وحفظ قدرهم في إبداء الآراء، محور مهم جدا ينبني عليه القبول. لأنه يا أخوان وأخوات، يعني الكبار لما يشعروا أن الشاب اللي ولد في وهم كبار وكذا يتطاول في الأسلوب وفي عدم إعطائه حق الكبار من الاحترام يستفز، فيصبح في تشويش في استقبال الآراء. وهذا حقيقة أنا ألوم ولا يعني أذكر بأولادي وبنات الشباب أن لابد أن تراعوا فارق العمر في احترام الأسلوب في الكلام. ولعلي أذكر لكم مثال سريع. في مرة في رجل رأى منام فسأل واحد مفسر شاب، قال له يعني ماذا يعني هذا المنام؟ قال الله أكبر، يعني سلامة من يسمعني ولكم جميعا الفأل الحسن والعمر العافية. قال له ستموت أمك وأختك وخالتك و اكتئب الرجل من هذا الأسلوب. جاء مفسر آخر قال له رأيت هذا المنام ماذا تقول؟ قال الله أنت أطول أهلك عمرا، وأنت ما شاء الله كل يعني أنت يعني تخيل الفرق. المعنى واحد، هو لما يكون أطول أهلي عمرا هو سيبتلى في وفقد هؤلاء، لكن الأسلوب يوقع في القلب القبول أو الرفض لهذا الأمر.
4: جميل.
5: نقطة أخيرة للشباب أخي الكريم، أن أبداء الآراء في مرحلة تسبقها وهي مرحلة تكوين الآراء. تكوين الآراء عند كل ما كان الشاب في تكوين رأيه عن أمر يتحرك من خلال مرجعية قيمية متوازنة ما بين الدين وما بين الصواب، ما بين العرف والمجتمع، كل ما كان رأيه أكثر نزاهة وأكثر قبولا عند الكبار. الشباب من اندفاعهم هذه الأيام يعني لا يرون، لا يريدون من الكبار أن يروا إلا ما رأى الشباب. أنا عندي تحدياتي وعندي زمني، والحقيقة كل زمن له تحدياته له تساؤلاته، وكل ما كنا ردمنا هذه الفجوة بين الكبار وبين الشباب كل ما كان المجتمع أكثر ترابطا، وهذا ما نهدف إليه في الأخير. جميل. كلنا مجتمع واحد بكل أطيافه، فنحن بين جيلين ونحتاج إلى قضيتين، قضية التفهم من قبل الكبار وقضية الاحترام من قبل الشباب، وهنا ندخل في حلقة جميلة من التواصل والإبداء الآراء وتكوينها، وفي الأول وفي الأخير وفي المنتصف، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، أسأل الله أن ينفع بنا وبكم جميعا.
4: شكرا لك أستاذة ماجدة، شكرا على هذه الإضافة.
5: يعطيكم العافية. السلام عليكم.
4: من اللي عنده؟ أنت كان عندك، تفضل يا دكتور.
1: كلام جميل. احنا امام يعني سريعا ثلاث قضايا مهمه، حتى تكون يعني نجيب عن سؤال هل اراء الشباب واقعيه، نحن نحتاج من كبار السن ان يتفهموا، لكن قبل ذلك هو هل يمكن ان نسهم في احضار الشباب لمجالس كبار السن أو حضور كبار السن
6: مجالس الشباب،
1: لأن وجود القطيعة بين الأجيال في تحاورهم في جلوسهم مع بعض قطعا سيوجد قاب معين في تفهم الآراء. هذا أولا. ثانيا، نحن نحتاج نوجه،
4: اسمح لي عند النقطة الأولى، هل الكبار السن يسمحوا لكم أن تأتون في المجالس ولا في قطيعة؟
6: لا بصراحة أنا أحضر المجالس مع الوالد بكثرة، لكن الشباب يعني في البداية.
4: ليش زملائك من الشباب حين عازفين عن الحرب؟
6: الرسمي يعني سبحان الله، الكبار متعودين على الرسميات ومتعودين يعني متقبلين هذا الشيء. عكس الشباب.
4: أنت تلتزم بالرسمية؟
6: أكيد طبعا لازم، لكن الشباب مندفع. يعني أنا بالنسبة لي حتى أنا مع أني أحضر المجالس أرى بأن إذا اجتمع الشباب مع الكبار داخل ملعب أفضل من أن نجتمع داخل مجلس.
4: ليش؟
6: لأن داخل الملعب راح تكون العواطف متقاربة، راح يكون في تناغم وانسجام، راح يكون في شد وجذب، راح نقوي العلاقة، عكس المجالس الرسمية. إذا كنت أعرفك راح أتكلم معك وراح أتواصل معك، لكن إذا ما كنت أعرفك راح لازم أكون علاقة، وعاد يبغى لك عدة مجالس.
4: طيب أنت مجالس الكبار الشباب ليش ما يجون؟
7: أنا بالعكس، أنا أشوف إنه بالعكس مجالس الرجال فرصة تعليمية للشباب.
1: يا سلام.
7: إنه
4: لا، لكن هل الشباب يقبلون عليها بكل واقعية؟
7: مو الكل، البعض.
4: ليش البعض؟ النسبة الأكثر ولا الأقل؟
7: الأقل اللي يقبل على المجالس.
4: ليش؟
7: أولا للريحية زي ما تفضل.
4: ما في ريحية.
7: ما في ريحية. يبغى ضحك وفرفشة
4: وناسة.
7: وناسة
4: واحد شايب ماسك المجلس من أول ما تدخل لين يسرون.
7: أيه. فما لا ما تلقى الناس يقمس ينتهزون الفرصة إنه يتعلم حاجة جديدة، حكمة جديدة، تصرف منطقي. ما تلقى الكلام هذا إنه لا.
4: طب العكس إنت. العكس، هل الشباب يسمحون بكل أمانة إذا جوا أصحابك والفلة والشباب، هل الشباب يفكرون يجيب أبوه يحضر مثلا ولا لا؟
7: لا هو شوف في موجود. لا بالعكس موجود،
4: يعني لو جابوك كذا وانت جالس مع اصحابك فجاه دخل عليكم البيت،
7: بس ما جاء عشان يفهمني، جاء عشان يراقبني.
4: يراقبك. طيب وانت شو؟
6: لا بالعكس، انا اشوف الوالد ما في مشكله.
4: ما في مشكله.
1: شوف احنا نحتاج الى،
4: لكن هذه النظره هي العامه.
1: مهندس. ايوه نحتاج من يهندس هذه العلاقه بان يدخل الشباب في مجالس الكبار ويترك لهم أن يسهموا بآرائهم، حينها نتعلم في وسط الأسرة الصغيرة، العائلة الصغيرة. إذا بدأ الشباب يقول رأيه ويناقش هذا الرأي، ذاك الوقت ستتحول هذه البوصلة كثيرا، ويبدأ كل قبيل يفهم رأي الآخر، ويقصد كل جهة. الثانية بالنسبة للشباب، لازم لابد للشباب أن يستنطقوا كبار السن. الصورة اللي ذكرتها في إنه خلينا وإحنا جالسين نتناقش.
4: إيش رأيك يا عم؟
1: إيش رأيك يا عم؟ خلينا نجي شو يا عم فلان قريب منا، خلنا نسأله، قل لنا إيش رأيك في الموضوع هذا.
4: طب المشكلة أحيانا بعض الكبار منهم تقول إيش رأيك، مسك لك المجلس ساعة ساعتين، حتى يعني إدارة الحوار ما هي عنده، صعب تمسكه.
1: يعني نحن نحتاج أن أن أن نتقوى.
4: يعني هل سيتجرب؟
1: نحن كشباب نحتاج أن نتقوى في كيف ندير اللقاء عشان نستفيد منه. ثق تماما. لو قلت له يا عم معك 10 دقائق نبغاك تقول لنا الموضوع هذا لانه في فلان الثاني بيتكلم سيلتزم. لكن لما تقول قول انا
4: رايك. ايوه احتاج تمرين.
1: قول انا رايك. الثالثه ليعلم الشباب خصوصا في سن هنا انا ساستثني في سن للشباب لابد ان يستشير كبار السن قبل ان يندفع. وهو سن من 15 سنة إلى 18 سنة. هذا السن بالذات لأنه مقتبل البلوغ. ولذلك قال الله عز وجل فيه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قبل أن يؤنس منه الرشد. وكان ابن عباس يقول يبتلى اليتيم ليدفع إليه المال في هذه السن. قال إذا بلغ 18 سنة لأنه سن الرشد والنضج وكمال العقل.
4: إيش رأيكم؟
7: أنا أتفق وما أتفق. أنا صراحة كلام جميل بس اللي على جيلنا الآن ووضعنا الآن يعني الواحد إذا ما قفل 30 تشك فيه كمان ما تقدر تدفع عليه أموالك ولا تقدر حتى تقول تامنوا عن حاجة يروح ويسويها.
4: بس هذا كلامك ضد ترى ضد الشباب. هذا سيخ يعني يجعل الكبار يكثرون من الرقابة عليه.
7: لأن أنت قلت أن السلسلة كاملة مترابطة في بعض والسلسلة هذه لازم تكون بالتوالي ما ينفع تحطها جنب بعض وتربطها كسلسلة. الحين الشباب في عزوف عن مجالس كبار السن وعن فهم الجيل السابق عن فهم الأفكار عن الحكمة في تدبير الأمور عن الاهتمامات اختلفت. يعني هذه الأشياء صارت مفقودة عند الشباب. يعني الآن لما تجي شخص يمكن يعطيك رأيه في حاجة حاليا لكن ما يعطيني رأيه من واقع تجربة ولا من واقع شاف شخص وأعطاني الرأي قال لا الرأي هذا أفضل الشخص الفلاني سوى كذا وسوى كذا وصار.
4: يعني هو معنى كلامك دكتور أنه يعني من 15 18 يجب أن يستشير لكن ما بعد ال 18 وانت طالع
6: مخير
1: إيه لا خلاص
4: يبدا الخيار يستأنس بالاراء بالعكس يجمع الاراء حول فكرته وحول رايه.
1: صحيح
4: اختم بكلمه
6: عندي وجهه نظر وليس يعني هي كلمه سبحان الله
1: جيل ولا رايي برضه
6: هو يعتبر راي اي شيء نوقيه هو راي. اتكلم اليوم حصل لي في الصرفه كنت اتكلم مع طالب ولم اكن اناقش يعني في موضوع وناسه كنا نتناقش ونتبادل الافكار. يوم خلصنا النقاش قال تدري يا باسل قلت ها ايش في قال سبحان الله قليل جدا من اصحابي من نتناقش عن الافكار اغلب طلعاتنا ضحك وناسة والى اخر. هذا الشيء يكون عندنا كبت يعني انا عندي افكار عندي اراء لكن ما اتكلم مع مين اتكلم مع مين. فبعض الناس يلجؤون للاصدقاء الافتراضيين اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي. لكن من الجميل ان تجد شخص تتناقش معه افكارك
4: ويكون لو كان كبير
6: سن. ايوه نعم اكيد استشاره هذه هي الاستشارة وأيضا حث عليها الإسلام هي الاستشارة وبعد الاستخارة بالذات في الآراء.
4: جميل شكرا لك باسل.
6: العفو.
4: شكرا لك شك. عندك كلمة؟
7: والله كلمة أخيرة اللي هو حل الموضوع بين الجيل يعني. السابق والحالي
4: من الدكتور شو ما أدد ولا ما أعطيته كلمة بيمسكني.
7: لغة الحوار بين الطرفين هي لغة الحوار لازم تكون موجودة سواء لم تقول رأيك أو تبغى تسمع رأي الطرف الآخر لازم حاول. يكون في حوار.
4: جميل دخيرا دكتور سريع لأن
1: أنا أقول للشباب استنطقوا الكبار فهم أكثر خبرة ولن يضيركم ذلك ولن يخفف من يعني قوتكم والاندفاعكم بل ستقوي آراءكم. وأقول لكبار نعم. السن آراءكم انتبهوا لها فقد يصدق عليها نص الآية اذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة فانظروا ربما أن هذه السلعة التي معكم لم تعد تتداول في الأسواق.
4: جميل شكرا لك الدكتور عبد الله الطارق مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. شكرا لك باسل الغامدي. شكرا لك مهندس رائد السفياني. أيضا الشكر موصول للزملاء معي من الشؤون الهندسية عبد المحسن الخطابي ومن الماستر كنترول محفوظ القرشي ومن استوديو الهواء ماجد المالكي ومن استقبال مشاركات عيد البقمي ومن الإخراج مصطفى مستنطق ومن الإشراف العام الأستاذ علي الثقفي ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا.
8: روح الشباب. يطفشونه كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب. أبعرف هم أحسن من
9: الفيش. يا أخي أنا متخرج وأنا دحين ما نعرف تخصص تدري؟
6: صدق اللي قاله. يا أخي الزواج هم خلك منه.
10: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه. روح الشباب
3: روح الشباب. برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
10: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت دائما أخدمهم بس ما في أحد.
11: يا شباب إحنا فرصة لازم المجتمع يستفيد.
12: لو أعطانا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص. روح الشباب تشع من أرواحنا
3: وطريقنا نحو العلا والمكرمة. مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والإرشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: روح الشباب.
1: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا المتواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن عمل قلبي عظيم، ألا وهو إحسان الظن. وإحسان الظن ترجيح جانب الخير على جانب الشر، وهو من أعمال القلوب الجليلة ومن الأخلاق الحميدة والفطر السوية. ولقد ذكر الله إحسان الظن في كتابه العزيز في عدة مواضع. قال الله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولقد وردت في السنة أحاديث كثيرة تدل على وجوب إحسان الظن وأثره العظيم على قلب المؤمن. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ما له ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. حسن الظن أيها الإخوة عمل عظيم يصدر من قلب المؤمن الصادق الواثق بربه سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فإن أحسان الظن بالله تعالى عبادة ينبغي أن تحققها في قلبك أيها المؤمن. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. قال أهل العلم: حسن الظن بالله تعالى ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن الثواب عند العمل، وظن العطاء عند الرجاء. ولذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فما ظنكم برب العالمين؟ ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن لا يظن بربه إلا خيرا. نظن بربنا أنه سيكرمنا ويغفر لنا ويحقق لنا ما نطلبه. نظن بربنا خيرا إذا نزل ملك الموت فقبض أرواحنا، ظننا بربنا أنه سيكرمنا ويرفعنا. نظن بربنا إذا وضعنا في قبورنا وجاء الملكان، ظنا خيرا أن الله سيثبتنا عند سؤال ملكين. قال أهل العلم: حسن الظن بالله أن تحسن الظن بالله تعالى ظنا يدفعك للعمل والتقرب إلى الله تعالى. لا تظن أن الله الذي سجدت له وركعت وقمت له ودعوته ورجوته وثبتت له وبثثت له شكواك فسمع نجواك ودعاءك، لا تظن أنه سيخذلك. الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الله الذي وفقك للطاعات وهداك لفعل الصالحات لن يخذلك وقد هداك. فلا نظن بربنا إلا خيرا، وهو الرب الرحيم الرحمن الكريم المنان الذي يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما صفرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إحسان الظن بالله تعالى يوجب العمل الصالح، أما سوء العمل فيوجب سوء الظن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يديه. إحسان الظن بالناس من سمة المؤمن، سوي الفطرة صاحب القلب السليم، وهو من أكرم العطايا وأنبل السجايا. حسن الظن أصله من حسن الإيمان للمرء وسلامة قلبه من الغل والحسد. من إحسان الظن أن تحسن الظن بالله جل وعلا وتحسن الظن بخلقه. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لما سألوه من خير الناس، قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إحسان الظن بالآخرين أريح للقلب وأسعد للنفس، يسلم العبد من أذى الخواطر المتعلقة التي تؤذي القلب وتكدر البال. حسن الظن يؤدي إلى سلامة القلب وسلامة الصدر. من الأسباب المعينة على حسن الظن أولها الدعاء، فهو باب كل خير، وهو المعين للعبد إلى أن يبلغ ما يريد. ثانيها إنزال النفس منزلة الغير. لو وضع كل واحد منا نفسه مكان أخيه لحمله ذلك على إحسان الظن بالآخرين. قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومن الأسباب حمل الكلام على أحسن المحامل، وهذا هو دأب السلف الصالح. من الأسباب حمل الكلام على أحسن المحامل، وهذا هو دأب السلف الصالح. قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ومن الأسباب التماس الأعذار للآخرين. قال ابن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذر لا أعرف. ومن الأسباب تجنب الحكم على النيات، وهذا من أعظم الأسباب التي تعين على حسن الظن. ومن الأسباب استحضار آفات سوء الظن، فمن ساء ظنه بالناس كان في تعب وهم لا ينتهي وفي اتهام للآخرين لا ينتهي. إن المؤمن يحسن الظن بالله جل وعلا في كل أحواله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحسن الظن بربه جل وعلا فأكرمه، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وللمؤمنين والمؤمنات. وإلى لقاء قريب، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر له من سورة الفرقان.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية.
1: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب، ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل 2 الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
3: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
2: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ولكن الصحيح هكذا:
3: ولم يكن له كفواً أحد.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم، قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون. فمدلج في خير ومدلج في شر. رواه الطبراني في الكبير. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. رواه الطبراني في الكبير موقوفا. وعن عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي مسلم التغلبي قال: دخلت على أبي أمامة رضي الله عنه وهو في المسجد، فقلت: يا أبا أمامة، إن رجلا حدثني عنك أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء، فقال: والله قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. رواه أحمد، والغالب على سنده الحسن. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. رواه الطبراني في الكبير والصغير. وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل،
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والنسائي والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضر موت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: إشراقة.
2: في إشراقة مستمعينا الكرام، الحديث عن المشاريع حديث من نوع خاص، حديث تكتبه المشاعر قبل أن يتدفق الحبر على الورق، وهكذا هي المشاريع في حياة كل إنسان، حيث أن بإمكان الواحد منا أن يكون مشروعا في حياة نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته. مع إشراقة يسرنا أن نرحب بالدكتور صالح بن حمد الحواس، عضو هيئة التدريس بقاعدة الملك سلمان الجوية وخطيب جامع العباس بشرق الرياض. السلام عليكم ورحمة الله دكتور صالح.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالإخوة المستمعين.
2: حياك الله وسعد الله أوقاتك بكل خير. يعني دكتور صالح، إذا تحدثنا عن المشاريع، حدثنا عن مشروع العمر، ما معنى مشروع العمر أو أن يكون للمرء مشروعا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. طرق هذا الموضوع جميل جدا، لأن ما من إنسان إلا وعنده مشروع حس به وعمل له، أو يعني لم يحس به أو لم يعمل له. مشروع نتكلم عن المشاريع الناضجة، مشروع العمر اللي يعني تتضح فيه يعني ذهن صاحب المشروع والهدف، ويستولي الهدف والفكرة على عقل هذا أو صاحب المشروع، فيبذل فيه جميع طاقاته. هذا ما يسمى أو قريب من يسمى مشروع العمر. مشروع يتناسب أولا، لابد يكون متناسب مع القدرات، مع الإمكانيات الإنسان، يعيش الهم هذا الشيء لحظة بلحظة في حياته، ثم يبذل له جميع ما يملك لأنه آمن بهذه الفكرة، ولابد أن يعمل ويتابع ويعني ينظر في المراجعات في هذا المشروع يوما بعد يوم. سهل طبعا، يسير إذا كان الإنسان وضع خطى وأهداف حبة حبة حتى يصل إلى القمة. سهل على كل صاحب همة وعزم يعني يكون له مشروع، سواء صغير أو كبير، سواء فردي أو أمي. أفضل من أن يكون له أو يكون سبهلة لا شيء عنده ينفع نفسه ولا ينفع الأمة من بعده. الإنسان قد يتقزم حينما أو تقزم نفسه حينما لا يكون له مشروع نحو المعالي، يعني كاتبا في حياته مثلا الشخصية أنه أحد كبار المشاريع التي تخدم الإنسانية وتخدم الأمة ونحو ذلك. نعم
2: جميل جدا دكتور صالح. يعني خلينا نسأل تساؤل مختلف، يعني هل هناك أهمية لوضع مشروع معين في عمر الإنسان؟
3: طبعا الحديث عن المشاريع حديث يعني قد يكون من نوع خاص، قد تكتبه مشاعر الإنسان قبل أن يتفق على حبر الورق الذي هو يريد أن يسجل له هذا المشروع. يعني تأمل مثلا كثيرا في سير الرواد، بدءا من محمد صلى الله عليه وسلم، وقلب فكرك في يعني ما شئت، تلمح سر النبوة واجتلاء الحقيقة في التفوق، وتخلص إلى نتيجة مذهلة فحواها أن من أراد السطوع بهذه المشاريع، من أراد السطوع لابد أن يكون له شيء من هذه المشاريع. طريق المجد يعني يبدأ بكتابة سطر سطرين، ثم يعني يشق الدرب بسنان العزيمة والقوة والإصرار على هذا الهدف وعلى هذا المشروع. أنا أقول الميلاد الحقيقي للإنسان ليس ميلاده الميلاد الذي ولده أمه به، وإن كان هذا الميلاد المتعارف عليه، لكن الميلاد حينما يقول أحد النجباء اللحظة التي يعني يكون فيها له مشروع طاغي على ذاته ينفع فيه الناس بعدما يخرج يعني من رحم أمه إلى هذه الدنيا يكون له مشروع طبعا بعد بناية الأهداف والتطورات ونحو ذلك. ينطلق في خوض صعاب الأمور ويطلع بأعباء ومهمات كبيرة قد يعني يعجز عنها بداية، لكن مع الزمن يتجاوز الحوائق ويتخطى الموانع من أجل إتمام هذا المشروع أو تحقيق يعني أغلب هذا المشروع والطموح الذي بناه أو وضعه استراتيجية معينة. كل الإنسان، كل الكيان، كل دولة، كل لها مشاريع، فهي تجعل المشاريع هذه على سنين حتى تنجز هذه وتنظر في أهدافها ثم تتجاوز وهكذا. فأنا أقول لأخي المبارك المستمع الكريم، يعني إنك إن لم تزد على هذه الدنيا شيئا كنت زائدا عليها. وجود المشروع في حياتك

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: القرآن الكريم.
1: بأمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه مسلم. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما والنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: حفظكم الله وبارك فيكم. أبدأ هذه الحلقة بسؤال من سائل لم يذكر اسمه، يقول: هل صحيح أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنما رآه في اليقظة حتى لو كان الرائي من أهل الفسق والفجور؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي. هذا لمن كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته، من كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه في المنام فقد رآه عليه الصلاة والسلام. أما من لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يأتي الشيطان ويلبس عليه. نعم.
3: وهل لو رآه بغير صفاته الواردة عنه؟
4: إذا رآه بغير صفاته فهو غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا إنه يشترط أن يكون يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم. المستمعة نورة راشدة ثنيان تقول: ما حكم العمل أو الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة؟
4: الموضوعة لا يجوز الاستدلال بها، أما الضعيفة فتختلف، قد يكون ضعيف ولكن له ما يؤيده من الأحاديث الأخرى، فالضعف يختلف، لكن الموضوعة لا يجوز الاستدلال بها ولا تداولها. نعم.
3: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله. سائل يقول: إذا انتهى عملي هل يجوز لي أن أخرج قبل نهاية الدوام؟
4: هذا حسب النظام، إذا استأذنت من المرجع الذي أنت تابع له ولك عذر فلا بأس بذلك. نعم.
3: أحسن الله إليكم، من الأسئلة التي وردت للبرنامج: ما حكم من تأخر عن الإمام عمدا حتى فاته ركن من أركان الصلاة؟
4: لا يجوز له أن يتأخر عن الإمام ولا أن يتقدم عليه، وإنما يتابع الإمام ولا يختلف عليه. نعم.
3: أحسن الله إليكم، من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج: المريض على السرير إذا ترك الطهارة واستقبال القبلة فما الحكم؟
4: إذا كان عاجزا عن ذلك وتيمم بدل الماء وهو عاجز عن استعمال الماء فلا بأس بذلك. وأما استقبال القبلة فما بين المشرق والمغرب قبلة، ويكفي استقبال الجهة التي فيها القبلة. نعم.
5: وإذا كان لا يستطيع التيمم ويممه غيره هل يصح ذلك؟
4: لا بأس بذلك. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، سائل يقول هل يجوز تمني الموت لضر أصابه؟
4: لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. نعم.
5: أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد المستمعين يقول ما هي العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهل النهي خاص بصيام النفل؟
4: إيه نعم، خاص بصيام النفل، أما الفريضة فلا بس تؤدى الفريضة ولو في يوم الجمعة. نعم.
5: أحسن الله إليكم، سائل يقول أيهما أفضل، الجهر أو السر بالقرآن في المسجد؟
4: هذا حسب الواقع، إذا كان حوله من يتأثر بجهره من مصل أو تال فلا يجهر، أما إذا لم يكن حوله من يتأثر فلا بأس بالجهر، بل الجهر أفضل في هذا. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع عبد العزيز بن صالح البديوي يقول ما حكم تصريف مجاري غسيل الأواني مع المجاري العامة؟
4: إذا كان فيه شيء من الطعام فلا يجوز له ذلك، أما إذا كان مجرد غسيل أدهان أو ما أشبه ذلك وليس فيه شيء من الطعام فلا بأس به. نعم.
5: أحسن الله إليكم، سعيد جابر من السودان يقول متى تقضى سنة الفجر إذا فاتت؟
4: تقضى بعد الصلاة، صلاة الفجر، والأفضل أن يؤجلها إلى أن ترتفع الشمس قيدرا ثم يقضيها. نعم.
6: أبو عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد الشويش من الرياض يقول كثر التساهل بالحجاب، بل بعضهم يستهزئ به أو يقول هو من العادات وليس له أصل في الشرع.
4: نعوذ بالله من هذا الكلام، هذا ينكر ما فرض الله سبحانه وتعالى على النساء من التزام الحجاب الساتر، وهذا ينكره، هذا منكر لحكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، عصام من طنطا بجمهورية مصر يقول هل الأولياء ينفعون الناس بعد موتهم، حيث نرى بعض الناس يطلبون الحاجات عند الأضرحة ويقولون هي تنفع بإذن الله وهم مجرد واسطة أو وسيلة إلى الله؟
4: لا يجوز هذا، هذا وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله، فلا يجوز هذا، ويدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لا يجوز هذا. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمعة سارة فرحان الحسام مقيمة في السعودية تقول ما هي صفة المسح على الجوربين وما شروطه ومدته؟
4: المسح على الجوربين 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وصفتها أن يمسح بيديه مبلولتين بالماء على ظاهر الجورب من الأعلى لا من الأسفل وإنما على ظاهره. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، عبد الله من الرياض له سؤالان حول الصلاة، يقول ماذا يقال في سجود السهو؟
4: سبحان ربي الأعلى، يكرر هذا ويدعو، يدعو الله جل وعلا لدينه ودنياه. نعم.
5: وما هي صفة صلاة الجنازة؟
4: صفة صلاة الجنازة كما هو معلوم الكتاب والسنة وعمل المسلمين أن يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت. نعم.
5: أحسن الله إليكم، ودعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
4: ليس لها استفتاح. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، المستمع حسين عباس من لبنان يقول سألني أحد الزملاء ما حكم طاعة الوالدين في معصية الله؟
4: لا تجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني الوالدين، ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. نعم.
5: أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني لأخينا حسين عباس من لبنان يقول: هل يجوز رفع الصوت على الوالدين إذا كان الحق معي في الموضوع الذي نتجادل فيه؟
4: قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
5: أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا في كل رمضان أفطر بعذر ولا أقضي الأيام التي أفطرتها ولا أعلم كم عددها، هل يجوز أن أكفر عنها دون صيام؟
4: لا، لابد من الصيام. قدريها واجتهدي في تقديرها وصومي. نعم.
5: أحسن الله إليكم. مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع عبد العزيز له سؤال يقول فيه: أيهما أفضل، ترك حقي الشخصي والتنازل عنه طلبا لما عند الله تعالى من الأجر أو المطالبة به؟
4: إذا كان الذي عليه الحق عاجزا فالسماح به أفضل، يكون صدقة عنك. وإذا كان الذي عليه الطلب موسرا فأنت مخير، إن شئت تطلب حقك وإن شئت تسامح في ذلك، والتسامح أفضل. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع يوسف البسارة أو البسارة من البحرين يقول: هل يجوز دفع الصدقة لإنسان لا يصلي؟
4: إذا تاب إلى الله عز وجل فتتصدق عليه إذا كان محتاجا، أما إذا لم يتب إلى الله ولم يصلي فلا يجوز لك الصدقة عليه، فالصدقة إنما تكون لفقراء المسلمين، إلا إذا كان هذا الكافر جائعا تصدقت عليه فأنت على أجر. نعم.
5: أحسن الله إليكم. المستمعة أم عبد الله من اليمن تقول: هل يجوز الاغتسال في الحمام بالماء الذي قرأت عليه آيات الرقية الشرعية وجزاكم الله خير الجزاء؟
4: الأولى أن لا يريق هذا الماء في الحمام، هذا هو الأولى والأحوط للقرآن الكريم. نعم.
5: أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني لأختنا أم عبد الله من اليمن تقول: بارك الله فيكم وفي علمكم، ما حكم عطر المسك الأسود لقول بعض الرقاة أن الشياطين تكره المسك وأنه يدفع الشياطين ويقي الإنسان من أذاهم، هل هذا صحيح وهل يشفي من العين؟
4: هذا قول باطل ولا أصل له ولا يجوز اعتقاد هذا. نعم.
5: أحسن الله إليكم. المستمعة أم جابر تقول: صلاة الوتر إذا لم أستيقظ إلا وقت أذان الفجر، هل أصليها بين الأذان والإقامة وهل أصليها وترا أم شفعا؟
4: الوتر زال وقته، انتهى وقته، ولكن تصليها مشفوعة، تصليها شفعا. نعم.
5: وهل تصليها بين الأذان والإقامة أم فيما بعد؟
4: تخير حسب الحال. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا المستمع وليد أنغيمش يقول: ما حكم إقامة وليمة سنوية صدقة عن ميت في اليوم الذي يصادف موته أو قبله بأيام أو بعده بأيام؟
4: لا يجوز عمل الوليمة بمناسبة الوفاة، هذا لا يجوز، إلا من أهل الميت يصنع لهم طعاما ويدفع لهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. فأهل الميت يصنع لهم الطعام ويدفع لهم، وليسوا هم الذين يصنعون الطعام للناس، هذا خلاف السنة، وهو من النياحة كما جاء في الأثر. نعم.
5: وحكم صنع الطعام كل سنة للميت وهو ما يسمى بعشى الوالدين؟
4: عشى الوالدين يعني تصدق، هذا صدقة عن الوالدين، يسمى عشاء وهو صدقة، لا هذا طيب. نعم.
5: أحسن الله إليكم. المستمع عبد العزيز يقول لي أحد أصحابي أن أم زوجته أرضعت ولدا 5 رضعات ولا تدري شبع فيها أو لا، رغم أن الرضعات كانت من الصباح حتى العصر، وكانت بعض الرضعات متقاربة لربع ساعة أو أقل أو أكثر، فهل يصير أخا لزوجته من الرضاعة؟
4: الرضاعة من المجاعة، لابد أن يكون قبل الفطام، قبل الفطام، ولا بد أيضا أن يكون 5 رضعات مشبعة، كل واحدة مشبعة، فإذا تمت هذه الشروط فإنه ينشر الحرمة. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بعض المستمعين يعتقد أن 5 رضعات أي أن كل جلسة رضاعة تعتبر رضعة واحدة، فما هي صفة الرضعة الصحيحة الواحدة من 5؟
4: الرضعة المصة، إذا مص الطفل الثدي ودر عليه حليب فهذه رضعة، وإذا الطفل مص الثدي وتركه وعاد إليه فهذه رضعة ثانية. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع أحمد يقول لي صديق يعمل ولكن حالته المادية صعبة، وهو يجهز للزواج، فقمت بمساعدته بمبلغ مالي واحتسبته من زكاتي، فهل يجوز ذلك؟
4: نعم، إذا كان محتاجا، إذا كان فقيرا فهو من أهل الزكاة، وأنت محسن في هذا. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، المستمع أبو سلطان له سؤالان، يقول في السؤال الأول: شخص بيني وبينه خلاف من أكثر من 10 سنوات والسبب غير واضح، وكلما حاولت أتواصل معه يصد ويرفض التواصل ويرفض الوساطة، هل تكون أعمالي واقفة كل 2 وخميس مع العلم أنا حاولت سنين وهو رافض؟
4: أنت مأجور إن شاء الله، لأنك بذلت جهدك في إرضائه ولم يقبل، فالإثم عليه هو. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، في السؤال الثاني لأخينا أبو سلطان يقول: هل صلة الرحم لأقارب لا يريدون الوصل، أزورهم وهم لا يزورونني وأتصل بهم وهم لا يتصلون بي؟
4: أنت محسن وهم مسيئون في ذلك، فأنت مأجور وهم آثمون. نعم.
5: أحسن الله إليكم، المستمع أبو خالد من اليمن يقول: أنا مقيم بالسعودية ولدي أخوال وخالات باليمن ولا أتواصل معهم إلا نادرا مع بعضهم، فهل هذا من القطيعة بالرحم، وكم المدة التي تستوجب علي صلتهم فيها؟
4: الصلة اليوم الحمد لله متيسرة بواسطة التلفون، وكأنهم حاضرون عندك، فالصلة متيسرة الآن بالكلام، وطيب الكلام معهم، فاستمر على مواصلتهم بواسطة التلفون مدة غيابك، وأنت مأجور إن شاء الله على ذلك.
5: وهل هناك مدة محددة يجب التواصل خلالها؟
4: المدة ليس هناك مدة، بل هي دائما، التواصل يجب دائما، ليس له حد محدود، بل هو دائم. نعم.
5: أحسن الله إليكم، المستمع أبو حميد يقول: أنا أعمل مع شخص منذ أكثر من 2 ولم أستلم أجور عملي، وكل عام نتحاسب ويقول لي لك عندي هذا المبلغ، هل تجب علي الزكاة على هذه الأموال التي في ذمته ولم أستلمها، أم زكاتها عليه؟
4: كل عليه زكاة ما يملك، فأنت تزكي الحق الذي لك وهو يزكي الحق الذي عليه. نعم.
5: حتى لو لم يستلمها؟
4: إيه نعم، إذا مضى عليها

0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السؤال ما قبل الأخير في هذه الحلقة ورد من أحد الإخوة المستمعين، يقول: السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز؟
1: لا، لا يجوز السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. المستمع أبو راشد من اليمن يقول: هل يجوز الصيام للأموات مثل الأب إذا خصصت يوما أو يومين في الأسبوع لروح والدي غير الاثنين والخميس؟ هل يجوز ويصل فضله إليه وجزاكم الله خيرا؟
1: الصيام خاص للصائم فقط، ليس فيه صدقة، ليس فيه صلة، خاص للصائم فقط. نعم.
0: أحسن الله إليكم. مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. رواه البخاري ومسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني، وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبلهم. فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. رواه البيهقي وصحح إسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لنبي كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأعطيت الشفاعة، وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. رواه البزار وإسناده جيد. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم:

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق، اذكروني أذكركم. أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء، وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك يا من لا يقال لغيره سبحانك. اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي، ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي، وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك، وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك، فاجعل قراي مع ما جئتك به من الذنوب غفرانا، واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمدا وشكرانا. اللهم ألهمني عملا يقود خطايا إلى رحماتك، اللهم هبني هدى يقودني إلى أبواب جناتك، اللهم أرشدني إلى تجارة معك تربحني من بركاتك، اللهم طاعة لك وخشية منك ورجاء فيك توجهت إليك، فلا تحرمني من خير العطاء الذي عندك بسوء العمل الذي عندي. اللهم إني أعوذ بك من النار وحرها ولهيبها وسلاسلها وأغلالها، وأسألك الجنة ونعيمها. اللهم لا تؤدبني بعقوبتك، ولكن بكرمك دلني على أبواب مغفرتك، ولا تأخذني بسوء حيلتي، ولكن اجعل حيلتي في الفوز بمرضاتك. وأسألك أن تبدل هذه الزلات حسنات بصدق التوبة، إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك يا من استظل أهل الخطايا النادمين ببوارق رحمتك، فأظلت رحمتك عبادك الخاطئين. سبحانك ربي أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا مالك يوم الدين، أتيتك مستغفرا في المستغفرين، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب اتكلت فيه على.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.

ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله

0: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. قال: فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي وأمي، أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوش في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعين خريفا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يقول خليلي صغ عقودا من الشعر.

العداوة والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث

والخر والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على

0: دنيتي في القبر.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ومنات.
1: وأقرأ من المصحف نظرا ثم أكمل القراءة في صلاة الضحى من المصحف، وأصلي الضحى ستا أو ثمان هكذا وهكذا، كلها أقرأها من المصحف نظرا، وأختم كل ثلاثة أسابيع أو شهر وأداوم على ذلك غالبا، فما حكم عملي هذا وهل فيه بدعة؟
2: بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وانفك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغ. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيل والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أختي أمي عبد العزيز، تقول أنها تصلي الليل حسب صلاة وأنها تقرأ من المصحف وتكمل في كل صلوات نوافلها يعني طوال النهار والليل، تقول فهل هذا عمل بدعة؟ لا، لا إشكال في هذا إن شاء الله، بمعنى أنه أولا تجوز القراءة من المصحف، تجوز القراءة من المصحف في الصلاة وخاصة النوافل، لا مانع أن المسلم والمسلمة أنه يقرأ من المصحف مفتوحا في أثناء صلاته، يقرأ من القرآن، لا إشكال في هذا إن شاء الله. وأيضا كذلك أيضا أن يقرأه بالترتيب، بمعنى يقرأ في مثلا كما تقول الأخت الكريمة أنها يعني تقرأ من صلاة الليل ثم تكمل في صلاة الضحى ثم يعني وهكذا في صلاة النوافل، يمكن ممكن الرواتب وغيرها. على العموم لا مانع من هذا، يعني أن تقرأ من المصحف تقرأهما حتى في الصلاة، وحتى حتى لو قرأت شيئا منه خارج الصلاة ثم أردت أن تكمل في الصلاة الآتية من عند ما وقفت عليه في القراءة لا مانع. الأمر هذا كله واسع، الأمر في هذا واسع جدا، يعني وتقرأ بالقرآن متسلسلا وتختم كما تقول جزاك الله خيرا في كل ثلاث أسابيع أو كل شهر إلى آخره ومداومة على هذا، فلا معنى وليس فيه هذا بدعة، وإنما لعل هذا إن شاء الله من التوفيق، وزادك الله إحسانا وتوفيقا، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وأيضا أعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الأعزاء. الأخ المرسل يقول: إذا توفي الأب أو الأم وأخذ كل واحد من الأبناء نصيبه من الإرث ثم تبرعوا وبنوا لوالدهم مسجدا أو دار تحفيظ، فهل يكون كمن بنى مسجدا له وهو حي؟ وهل يصله الأجر والثواب وينفعه؟ وما الأعمال التي لو عملها الإنسان لأحد أقربائه الموتى يصلها ثوابه وتنفعه؟ لأن هناك من يقول إن الميت لا ينفعه إلا الدعاء فقط. جزاكم الله خيرا.
2: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال لطيف حقيقة، وأيضا فيه تفصيل في عرض السؤال. والسائل يقول: إذا توفي الأب أو الأم وأخذ كل واحد من نصيبه ثم تبرعوا وبنوا لوالدهم مسجدا أو دار تحفيظ أو غيره، فهل يكون كمن بنى مسجد له وهو حي؟ لا، إنما الأجر لكم من حيث المبادرة، أما الثواب فله، يصله الثواب إن شاء الله، يصله الثواب المسجد ما دام أنكم بنيتموه وجعلته فعلا وقفا على الوالد، فإنه إن شاء الله يصله الثواب وأنتم مثابون، لأنكم أنتم المؤسسون وأنتم الواقفون الحقيقيون. وجزاكم الله خيرا على بركم وإحسانكم ويعني حرصكم على وصول الأجر والثواب والخير لوالديكم، فهذا أمر حسن وجيد، لكنه ليس كمن بنى المسجد بنفسه، لأن المال الذي بني به هو مالكم أنتم وليس ماله، لأنه معلوم أن الميراث حينما ينتقل لأصحابه ويكون ملكا لهم، ويكون قد خرج من ملك الميت، خرج من ملك الميت ودخل في ملك الورثة، فأنتم المالكون وأنتم شراء مثابون وهو يثاب. يثاب إن شاء الله على ما وقفتم له، سواء كان كما قلت مسجد أو دار تحفيظ أو غيرها من الأعمال. ثم أيضا سؤالكم يعني ما هي الأعمال

0: التي لو عملها الإنسان لأحد أقربائه الموتى يصله إلى خير. نعم يصله إن شاء الله، سواء مسجد كما قلتم أو تحفير أو تسبيل ماء أو حجزتم عنه أو عمرة عنه أو أوقفتم مصحفا أو أوقفتم أي أشياء يعني تنفع الميت بإذن الله، أو يعني والدعاء لا شك طبعا الدعاء مهم تدعون له، فكل هذه إن شاء الله كلها تنفع الميت. يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع له به بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فأنتم أولاده تنفعونه، والحمد لله هذا من نفعكم. أن بنيتم له مسجدا أو دار تحفيظ هذا من نفعكم له. وكذلك لو كان عالما وألف كتبا أو كان له تلاميذ، كل تلاميذه ينفعونه لأنه هو الذي علمهم، وتلاميذ تلاميذه ينفعونه أيضا، يستمر العلم إلى ما شاء الله ولا ينقطع. فهذه كلها من الوسائل التي تنفع الميت، كما سأل السائل الكريم يقول ما هي الأعمال، هذا منها العلم والصدقة والولد الصالح إلى آخره. فعلى كل حال جزاكم الله خير على ما فعلتم، والوالد إن شاء الله يصله ما فعلتم إن شاء الله إذا قبل الله عز وجل، وأنتم مثابون على ما بذلتم من مالكم ومن نفيس مالكم من أجل أبيكم، وجزاكم الله خير.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيما قلتم. يقول: ما حكم قول اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ومثل هذه الأدعية؟
0: جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا الدعاء يحسن أن الإنسان قدر الإمكان أنه يدعو بالأدعية المأثورة، سواء أدعية القرآن مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا هب لنا زوجنا، إلى آخره، فربنا إن سمعنا مناديا ينادي الإيمان، إلى آخره. فالأدعية القرآنية كثيرة، فينبغي أن يدعو بها الإنسان. وكذلك أيضا ما جاء الأدعية النبوية جاءت بالأحاديث، يحرص الإنسان على هذه الأدعية المأثورة وما كان في معنى المأثور. ومن أهم المشاكل المأثور ما يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. سيد الاستغفار ينبغي أن يحفظه المسلم وأن يحافظ عليه، وهو أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يسمى سيد الاستغفار. لماذا؟ لأن معانيه عظيمة. أولا في تمجيد الله عز وجل والتقرب إليه بذكر أسمائه ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، وفي الاعتراف بالذنب، أبوء لك يعني أعترف بذنبي، وأيضا بنعم الله عز وجل، ثم تقول اغفر لي. فإذا هذا هو سيد الاستغفار، وينبغي أن يحافظ عليه المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الدعاء، دعاء سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من نومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فهذا هذا الحديث البخاري. فهذا ينبغي يعني أن يحافظ عليه، ولهذا يعلق عليه ابن أبي جمرة يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار. لكن ينبغي أيضا يعني تنبيهات ذكرها العلماء في الدعاء والاستغفار، وهو ننبه عليها لأنها مهمة جدا ويبغي يستحضرها المسلم. منها صحة النية والأدب، وأن يكون على طهارة، والصدق والإخلاص والتذلل والاعتراف بالتقصير وإبداء الحاجة، وأنه لا غنى له عن ربه، وأنه لا, لا, لا, لا يغنيه أحد غير الله سبحانه وتعالى. فاستحضار هذه المعاني والأعمال القلبية تؤثر جدا في حسن الدعاء، ويرجع معه إجابة الدعاء. هذا هو الذي ينبغي. ولكن ما ذكرته ليس يعني ليس مأثورا. الصيغة التي ذكرها السائل الكريم: استغفرك لكل ذنب يزيل النعم ويحنق وكما معناه معناه صحيح، لكن لكن احرص على كما قلت الأدعية المأثورة. جزاك الله خيرا.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول:

0: ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول: وقوله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، يقول ابن جرير: وأوحينا إلى يوسف لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا، يقول بفعلهم هذا الذي فعله بك، وهم لا يشعرون، أي يقول وهم لا يعلمون ولا يدرون. فأيضا وأوحينا يعني إلى يوسف، فالموحى إلى يوسف والضمير يعود إلى يوسف، وأيضا وهم لا يشعرون، قيل لا يشعرون يعني لا يشعرون أنه يوسف. أما الآية الثانية: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وشروه يعني باعوه. الفعلان شرى واشترى وباع وابتاع كلها يعني عجيبة، يعني باع يعني نقل من ملكه إلى المشتري، المشتري باع، لكن ابتاع بمعنى اشترى، شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى ابتاع. فإذا يعني الفعلان يعني تركيبهما لطيف جدا في البناء العربي: شروه بمعنى باعوه، واشتروه بمعنى انتقل إلى ملكهم، بينما ابتاع بمعنى اشترى، وباع بمعنى نقل ملكه إلى غيره. إذن شروه بمعنى باعوه، أي كما يقول الطبري رحمه الله: وشروه يعني وباع إخوة يوسف يوسف. وقال آخرون: وشروه يعني السيارة، السيارة الذي جاءوا إلى البئر، هم لما استخرجوه من البئر باعوه، وليس إخوة يوسف. أيضا قال ابن جرير في تفسيره، قال: وقال آخرون بل عنا بقوله وشروه بثمن بخس السيارة، أنهم باعوا يوسف بثمن بخس. هو الذي يظهر أنه السيارة، وهو أظهر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة معالي الشيخ يقول: على أي سند فيما تبقى من مهر الزواج مبلغ 50,000 ريال يمني، وكان المبلغ في ذلك الزمان مقابل 10 جرامات ذهب من عيار 18، والسند قبل 25 سنة، فهل أدفع المبلغ كما هو في السند، أو أدفع ما يقابل 10 جرامات ذهب، مع أن الأسعار زادت بكثير الآن؟
0: هذا السؤال يعني تطرق له أهل العلم، خاصة حينما يكون دين وتختلف قيمته بعد الزمن، سواء بالزيادة أو بالنقصان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي والحنابل والمالكية يرون أن الواجب أن يؤدى نفس النقد، بقطع النظر عن الزيادة أو النقص، لأنه المثل، المقصود هو المثل، يعني بمعنى يؤدى ما كان في العقد، لأنه هو الثابت في الذمة دون زيادة أو نقصان. ورأى أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة أنه يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء. والذي عليه الجمهور هو فعلا الأصل أن يؤديه يعني بالمثل، بمعنى نفس القيمة السابقة، يعني اللي هو 50,000، بمعنى أنه 50,000، أن يقدم 50,000، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ما دامت العملة سارية المفعول، ما دامت العملة سارية المفعول ولم تلغيها الدولة، وهذا هو الموافق لمعنى القرض، بمعنى أن القرض يرد المقترض بدله يعني مثله، ولا يزيد ولا ينقص. والذي أراه حقيقة أنكم تتصالحون، الأصل أن تؤدي الموجود، لكن الصلح أحسن حتى تطيب النفوس والخاطر، أنت تصالحت فهو حسن من أجل سلامة النفوس والقلوب. وإن أبيتم يعني أنت تتصالحون للمحكمة، والمحكمة هي ستفت في الموضوع بمعنى هذا أو هذا، وإلا الأصل كما قلنا أن يؤد الشيء على ما هو عليه، لكن الصلح أحسن حتى تطيب النفوس والخواطر، ولا سيما أنها يعني علاقات أسرية وينبغي المحافظة عليها، وأن لا يبقى في النفوس شيء ولا حرج، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. مستمعين الكرام، بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.

0: إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له، والشكر موصول لكم أيضا على طيب استماعكم، كما يسعدنا بأن نتنقل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. إليكم هذه التحية الطيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله

0: مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية: فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. ورواه البزار مختصرا: لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن، الإيمان أكرم على الله من ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. رواه أبو داود والنسائي. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. وفي رواية: إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر، إلا لبغي بفرجها أو عشار. رواه أحمد والطبراني واللفظ له. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فذكر الحديث إلى أن قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. وفي رواية: فانطلقنا على مثل التنور، قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي ضجوا واستغاثوا. وفي آخره: وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. رواه مسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما باس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها، غضوا البصر وردوا السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. الصعدات الطرق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فسمت بالسين وبالشين لغتان مشهورتان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: التفاسير القرآنية أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات. التفاسير القرآنية
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
2: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس. كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. أخرجه البخاري. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. أخرجه البخاري. وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أخرجه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. رواه البخاري. وقال ابن عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي الأنعام والأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
2: مواجهة التطرف ليست مهمة صعبة إذا عملنا معا. أول خطوة هي طاعة ولاة الأمر واحترام كبار العلماء والعناية بالعلم والتعلم والمعرفة. عندما يتعلم الناس مبادئ الدين بطريقة صحيحة ويتعرفون على قيم التسامح والاعتدال يصبحون أقل عرضة للوقوع في التطرف. ثانيا، التواصل والحوار مهم جدا. إذا جالسنا الشباب واستمعنا إلى آرائهم ومشاكلهم سيساعد هذا على تقليل سوء الفهم ويحصن المجتمع ضد التطرف وأمثاله من الأوبئة. ثالثا، الإعلام له دور كبير. علينا ألا نتسامح مع التغريدات والمنشورات التي تغذي نار الكراهية أو تصور المتطرفين أبطالا، بل علينا أن ننشر القصص الإيجابية وننشر روح التفاؤل والأمل ونتابع القدوات الحقيقية للمجتمع، القادة وكبار العلماء والمبدعين والناجحين. وأخيرا، التوعية الدينية ضرورية. أن نربط أنفسنا وأهلينا بالعلماء الربانيين لنتعلم معنى الدين الصحيح الذي يدعو إلى السلام والرحمة، ليعرف الجيل الناشئ أن التشدد ليس من الدين وأن الوسطية هي الطريق القويم. إذا عمل الجميع معا يمكننا القضاء على أشواك التطرف وبناء مجتمع يعيش فيه الجميع بأمان وسلام، حيث تحترم فيه جميع الآراء ويزدهر فيه التفاهم والتعاون. فالمسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والقيادات المجتمعية والدينية والتعليمية، والأمر يتطلب جهدا منظما ومستمرا لنشر ثقافة التسامح والوسطية. محاربة التطرف لا تكون بتجاهله، بل بالحوار الهادف والتربية المستنيرة التي تحترم العقل وتفتح مساحات للنقاش البناء. كل فرد منا يمكنه أن يكون سفيرا للتغيير، يبدأ من محيطه الضيق ثم يمتد تأثيره للمجتمع الأوسع، حاملا رسالة السلام والتعايش والتفاهم والانفتاح والفهم الصحيح للدين والمسؤولية تجاه الوطن وقيادته وأبنائه.
3: هو الله.
4: فإن من أسماء الله الحسنى القريب، ويعني أن الله تعالى قريب من خلقه، يسمع دعاءهم ويجيبهم، وقربه تعالى خاص من العابدين والمتقربين إليه بالأعمال الصالحة. وهذا القرب لا يعني أن الله تعالى يحل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو قرب حقيقي معلوم آثاره من لطفه وعنايته وإجابته للدعاء، فهو سبحانه أقرب من حبل الوريد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى القوي، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالقوة الكاملة التي لا يغلبه فيها أحد، وهو القادر الذي لا يعجزه شيء في ملكه، قوته تامة وشديدة فليس فيها ضعف أو قصور، ولا يمكن لأي قوة أخرى أن تضاهيها أو تغلبه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 9 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المتعال، أي المستعلي على كل شيء، القاهر لخلقه بقدرته التامة والمتجاوز عن كل ما لا يليق به. وهذا الاسم يدل على علو القهر والغلبة وعلو الذات والمنزه عن صفات المخلوقين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المتين، ومعناه الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب، ذو الاقتدار الشديد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المجيب، وهو الذي يجيب دعاء عباده ويستجيب لنداء الملهوفين ويعطي السائلين ما يطلبونه، فيجيب المضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين. ومن تعلق به طمعا ورجاء وخوفا رغم عصيانهم ومخالفتهم. وأما إجابته الخاصة فهي للمستجيبين له والمتوكلين عليه من عباده، وهو يستجيب في كل ذلك لمن يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته، ولا تختص إجابته بأهل الإخلاص وحدهم، بل قد يجيب الله دعاء من لا يدل حاله على الصدق والإخلاص. ولا تعني إجابة دعوته حب الله له وتفضيله إياه، بل ربما كان ذلك استدراجا، وربما ابتلى الله عبده المؤمن بأنواع المحن والمصائب لا بسبب بغضه وإبعاده، وإنما ليرفع منزلته ومكانته عنده ويدخله في عداد الصابرين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.

0: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
1: الأربعون النووية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

التربية النبوية. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصرة الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. متفق عليه. إبرار المقسم أي فعل ما أقسم عليه ليكون بارا في قسمه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى